أنه يثق أن المسيح يمكن أن يشفي من على بعد. شفى المسيح المئات حينما لمسهم، لكن هنا هذا الشخص يثق أن المسيح كلي القدرة يستطيع أنه يقول كلمة من على بعد ويشفي. ثم يستمر هذا الرجل ويقول: لأني أنا أيضا إنسان تحت سلطان. إنسان تحت سلطان، أي أنا أخضع لأوامر أعلى مني، لي جند تحت يدي، أقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر إيتي فيأتي، ولعبدي افعل هذا فيفعل. فلما سمع يسوع تعجب. تعجب من إيه؟ تعجب من أنه هذا الشخص ليس له خلفية دينية، ليس دارسا للتوراة كالكثيرين، لكن رغم معرفته القليلة لا إلا أنه وثق في الشخص، وثق في شخص المسيح، وقال للذين يتبعون: الحق أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. لماذا تعجب المسيح ولماذا رأى في إيمان هذا الشخص إيمانا عظيما؟ أعتقد أحبائي مما قاله قائد المئة، أولا وثق أن المسيح يشفي من على بعد، لكن ثانيا قال للمسيح: أنا أيضا إنسان تحت سلطان، أقول للجند الذين تحت يدي اذهب فيذهب، إيتي فيأتي. وكأنه يقول للمسيح: أنت تستطيع ولك سلطان على المرض أن تقول لهذا المرض امضي فيمضي. كما أن إذا كنت أنا إنسانا محدودا أعطي تحت إمرتي 100 شخص لآمرهم، فكم بالأحرى أنت رب المجد الذي عندك كل شيء مستطاع. نعم، عند الناس غير مستطاع، لكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع لدى الله. فأنا أصلي بإيمان لأني أضع ثقتي، وهذا الإيمان يجعلني أضع ثقتي في إمكانيات الله غير المحدودة، إمكانيات الله الجبارة الذي قيل عنه أنه لك قوة وجبروت وليس من يقف معك. تقول لي: طب إزاي يديني، إزاي يكون عندي هذا الإيمان؟ أعتقد أن الإيمان يبدأ أولا بفتح القلب للمسيح. هنا الزعانف للسمكة لتستطيع أن تصير ضد طيار عدم الإيمان الموجود في عالمنا، لكن الإيمان يزيد حينما أدرس كلمة الله، حينما أتأمل فيها مصليا، أرى مواعيده وأمتلكها، وإذ أمتلك مواعيده يعطيني ليس فقط الزعانف، لكن يعطيني أيضا حرشفا على جلد الذي يتوفر على جلد السمكة ليحميها من السموم الخارجية، لكن أيضا يعطيها انطلاقا في بحر الحياة، والثقة بما يرجى، والإيقان بأمور لا ترى. الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، هذا هو الإيمان. رغم أنني لم أرى لكنني أثق، رغم أنني لم ألمس لكنني أثق. هكذا كانت رحلة شعب إسرائيل وهم يعبرون البحر الأحمر، لم يكونوا يروا النهاية، لكنهم كانوا واثقين أن الله الذي بدأ الرحلة سوف يكملها. نعم، نشترك مع المرنم: يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. أو مع التلاميذ الذين صلوا للمسيح مرة وقالوا: يا رب زد إيماننا. هذا هو الشرط الأول أحبائي لاستجابة الصلاة، أنها ترفق بالإيمان وترفع بالثقة في موضوع الإيمان، الرب يسوع كلي العظمة لأنه كان الله المتجسد. الشرط الثاني لاستجابة الصلاة هو أننا نسأل طبقا لمشيئة الله، أننا نتوافق مع مشيئة الله. لاحظ النموذج الذي علمه المسيح لتلاميذه حينما قالوا: علمنا كيف نصلي. قال: قولوا هكذا. وفي منتصف هذا النموذج قال المسيح أو علمهم

علمنا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. مرات إحنا بنعمل العكس، بنبقى كأننا بنقول لتكن مشيئتنا أو مشيئتي على الأرض لتكن في السماء. أنا ببقى عايز أكتب لربنا اللي أنا عايزه وعايز ربنا يمضي، في حين أن الله بيطلب العكس، أن أنا أقدم حياتي كصفحة بيضاء وأوقع على صفحة بيضاء وأقول له أكتب عليها ما تشاء. بلغة أخرى عبر عنها مرنم وقال أنجز يا ربي قصدك بي، قصدك أنت بي، قصدك في السماء بي هنا على الأرض لتتميم مشيئتك. وأنا عارف أنه معرفة مشيئة الله أمر بيحتار فيه كثيرين، وكتير مننا بيتساءل كيف أعرف مشيئة ربنا، إزاي أعرف مشيئة الله. أعتقد أن معرفة مشيئة الله يرتبط بالاقتراب إلى المرشد. يعني لو أنت في مصنع أو في مكان سياحي وحواليك مجموعة مع وكلكم موجودين مع مرشد بتصغوا إلى الشرح، على قدر ما تقترب إلى الجايد إلى المرشد اللي بيشرح، على قدر ما هتسمع بوضوح وعلى قدر ما هتفهم ماذا يقصد. مشكلتنا أننا بعيدين في العلاقة عن الله، وحينما ندخل في ورطة نصرخ أعمل إيه يا رب في الأمر ده؟ أقبل هذا الشاب المتقدم لزواجي لو كانت شابة، أقبل هذا العمل أو أرفضه، أسافر للخارج أو أنتظر في وطني، وهكذا. أعتقد أن التحدي الأكبر هو أننا نكون قريبين مع المرشد. قال المسيح مرة في يوحنا 15 وآية 6 قال إن ثبتتم فيا، هذه حياة الصلاة، وثبت كلامي فيكم، التمسك بالكلمة، دول عمودين ترتكز عليهم حياة الصلاة الناجحة والمقتدرة. تاني، إن ثبتتم فيا، العلاقة الرأسية بالصلاة، وثبت كلامي فيكم، عناية مفتوحة على الكتاب وكتابي مفتوح باستمرار متأملا ولاهجا في الكلمة، إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون. يا ده حاجة مفتوحة قوي، ده شيك على بياض. تطلبون ما تريدون فيكون لكم، يا للعز. لكن لاحظ أن هناك شرط، أن أثبت فيه وأن تثبت كلمتي في كلمته في داخلي. العنصرين دول بيقولوا لي أنه ده توحد مع المسيح. المسيح الكلمة حينما يثبت فيا يصيغ طريقة تفكيري بحيث أنني أفكر كما يفكر هو، وأختبر ما قاله الرسول بولس: أما نحن فلنا فكر المسيح. ومرة أخرى في فيليب 2 يقول: ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، ليكن توحدوا معه بالشكل الذي إذ تلتصقوا بإلهكم يكون لكم نفس طريقة تفكيره، وإذ يكن لي طريقة تفكير المسيح على الفور سأطلب ما يحب المسيح أن ينفذه، سأتوافق مع غرض قلبه، سأتوافق مع فكره، وبالتالي مش هضيع وقت في أن أنا أقطع مشاوير خارج التراك، خارج مسرة مشيئته، لكن هكون في دائرة ومركز مشيئته. في فاصل قصير سوف نستمع إلى ترنيمة ونعود مرة أخرى لنستكمل ما هي شروط الله لاستجابة الصلاة.

أشكرك عزيزي المشاهد لانتظارك معي بعد هذا الفاصل، لعلي أتقدم بشرط آخر لنتناوله معا خاص باستجابة الصلاة. الشرط الثالث هو أن نتقدم في اسم المسيح، وأعتقد أن التقدم والصلاة في اسم المسيح لا يمكن أن يختزل بأنني أختم فقط باسم المسيح، كأني أقول صلاة ثم أختمها باسم المسيح وأعتقد أنه هذه صلاة مستجابة أوتوماتيكيا. الحقيقة ما أعتقدش أنه هذا هو المقصود. تعالوا نقرأ معا يوحنا 15 وآية 16. يقول الرب يسوع وهو يتحدث مع تلاميذه قبل فراقهم والذهاب إلى الصليب، يقول لهم هذه العبارة: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. كل ما طلبتم باسمي، ماذا يعني أننا نطلب باسم المسيح؟ هل جربت أنك تأخذ كارت شخصي لصديق لك ربما عالي المقام أو في عضو في البرلمان أو إلى آخره، وذهبت بهذا الكارت لمصلحة ما أو مكتب حكومي معين وقلت أنا صديقي أعطاني هذا الكارت وقال لي أن آتي إلى هنا وأنا أثق أنكم ستساعدونني لأني أحمل الكارت الذي يحمل اسم هذا الشخص عالي المكانة، ماذا تتوقع رد الفعل هيكون؟ على قد احترامهم لصاحب الكارت اللي عليه الاسم. فأنا أتقدم، ده مثل بسيط، لأن أتقدم إلى الآب السماوي في استحقاقات الاسم الذي أحمله، ولأني أحمل اسم المسيح علي متطلبات. أولها يقول الكتاب ليتجنب الإثم بالثاء كل من يسمي اسم المسيح. يعني إذا بستخدم اسم المسيح، إذا مدعو مسيحيا، لابد أن حياتي تتوافق مع هذا الاسم، لابد أن الحياة الداخلية تكون نقية، وإلا ما أقدرش أجي أحط زي ستامب في الآخر أو سيل في الآخر وأقول باسم المسيح وأنا حياتي لا تتوافق مع اسم المسيح. دعني أوضح هذا أكثر. ذهب الإسكندر الأكبر لإحدى معسكرات الجيش في ذلك الوقت، ثم قال له قائد المعسكر: جلالة الإمبراطور، هنا عسكري مجند أو جندي يعطينا الحقيقة هارد تايم،

سبب لنا مشاكل واحنا مش عارفين نعمل معاه ايه. فقال له ناديه. فلما نادى عليه الاسكندر الاكبر سأل هذا العسكري ما اسمك؟ قال اسمي اسكندر. فرد الاسكندر الاكبر وقال شوف يا ابني

أنا لنا الامتياز أننا نأخذ بركات بلا حدود لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. لكن هل نعيش بما يتوافق مع هذا الاسم؟ هل نحيا بما يتوافق مع اسم المسيح؟ وأنا أتقدم في استحقاقات اسم المسيح. لا تنسى أن الاسم اسم الله وأسماء الله تحمل كل طبيعة الله. الله قدوس، الله محب، الله رقيق المشاعر. وهذا سيقودنا للشرط اللاحق، شرط استجابة الصلاة اللاحقة، ألا وهو علاقة الزوج بزوجته. حينما أكرم زوجتي يسمع لي الله صلاة، حينما أهين شريكة الحياة التي أعطاها لي الله تعاق الصلاة. أين أتى الدليل الكتابي؟ في بطرس الأولى أصحاح 3، رسالة الرسول بطرس الأولى أصحاح 3، يقول الرسول بطرس هذه الكلمات، يقول في آية 7، بطرس الأولى 3 وآية 7: كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة، فطنة بمعنى الحكمة، مع الإناء النسائي كالأضعف. الرجل ضعيف لكن المرأة ككيان أضعف. معطينا إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة، لكي لا تعاق صلواتكم، لكي لا تعاق صلواتكم. إذن يمكن أن تعاق الصلاة إذا لم أعامل شريكة حياتي وزوجتي بحسب الفطنة وأعطيها كرامة كالوارثة معي نعمة الحياة. المسيح لم يميز بيني وبين زوجتي، في المسيح لا ذكر ولا أنثى. الله يقدر المرأة كما يقدر الرجل تماما. دعني أقول أننا بسبب تربيتنا في مجتمع لم يحترم المرأة ولم يقدرها، حصل أن هذا المجتمع بهت علينا، عمل علينا infiltration، خلانا تأثرنا بطريقة تفكيره أنه المرأة دون الرجل. لكن الكتاب بيقول ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل. وهنا نحتاج إلى حكمة. يستمر الرجل كرأس البيت وكرأس المرأة المسؤول عن إعطاء الله التقرير النهائي عن كل قرار يفعله ويدير به بيته. فالرجل هو المدير الذي يدير البيت، لكن ليس معنى هذا هو أنه بشكل أو بآخر يمتهن كرامة امرأته، سواء باللفظ أو بالتعدي البدني أو إلى آخره. فهذا يعيق استجابة الصلاة ويعيق الصلاة. تكرمت عزيزي المشاهد وتابعت معي حتى الآن هذه الشروط المبارك. أولا حياة الإيمان، ثقة التي ترتبط باستجابة الصلاة. الله يجيب الصلاة للقلب الذي يثق فيه. تابعنا أيضا أن الله يجيب الصلاة التي تتفق مع مشيئته هو. ثم رأينا أن الله يسمع الصلاة التي تقدم في اسم المسيح وفي استحقاقات شخص المسيح الذي ناب عنا على الصليب. الأمر الرابع الذي رأيناه أن الله يصر باستجابة الصلاة، ولا تعاق الصلاة إلا إذا تعاملنا بغير احترام وبعدم حكمة مع زوجاتنا، مع نساءنا كالإناء الأضعف. لكن هناك أمر آخر، ألا وهو الدوافع الداخلية. ما هو دافعي وأنا أطلب؟ تكرم افتح معي كلمة الله على رسالة يعقوب. في رسالة يعقوب ويقول لنا الكتاب في أصحاح 3، يقول لنا الكتاب في كلمة الله في أصحاح 4 وآية 3: تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم.

أنتم تطلبون لكن لستم تأخذون. لماذا؟ لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. الله يصر بالعطاء، ومغبوط هو العطاء عنده أكثر من الأخذ، لكن ماذا عن دوافع الداخلية؟ هل أنا بطلب عشان ربنا يتمجد؟ ولا أنا بطلب عشان خاطر رغباتي أنا الشخصية وأنانيتي اللي أريد بها أن فقط أستعمل الله لأحقق أغراضي أنا الشخصية؟ في فرق بين أن ربنا يستخدمني وبين أني أنا أستخدم الله. يا ترى أنت على أي تراك، على أي سكة؟ هل أنت على طريق استخدام الله لك وبالتالي تريد أن تتوافق مع تفكيره وتطلب ما يكرمه ويمجده، أم أنك تريد أنك تستخدم الله في تحقيق أغراضك ومقاصدك والتي في معظم الأحيان تكون أنانية؟ يقول لنا الكتاب في مزمور 145 هذه الآية الجميلة، أن الرب يسمع تضرعنا ويخلصنا، الرب قريب لكل الذين يدعونه. وبعدين يقول لنا كلمة مهمة، الذين يدعونه بالحق. بالحق يعني إيه بالحق؟ يعني القلب مستقيم في الداخل، يعني سكتي الداخلية ستريت فورورد ودوافعي منضبطة، ألا وهو رغبة قلبي في أني أكرم الله، أكرم الله في حياتي وأمجده. دعوني أنتقل إلى الشرط الأخير لاستجابة الصلاة، ألا وهو المثابرة، اللجاجة، الانتظار. وهذا يصعب على طبيعتنا، نحن نريد كل الأمور أن تتم سريعا ونحصل على إجابات الصلاة بشكل سريع. يحضر في ذهني كلمات المسيح، ينبغي أن يصلى في كل حين ولا يمل. ثم ستسأل الرب يسوع، متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان؟ هل هناك الإيمان الذي ينتظر؟ أذكر جورج ميلر الذي كان يصلي في حياته لكثيرين، ولقد استجاب الله لصلاته لأجل شخص ما، أعتقد شخصين، بعد استمرار 57 سنة للصلاة من أجلهم. انتظر الله على إبراهيم 25 سنة لكي يعطيه نسلا. كم مرة طلبنا ونسينا ما طلبنا لأجله وتركنا الأمر وكأننا لم نطلب؟ ربي يساعدني ويساعدك عزيز المشاهد، حينما نطلب علينا أن نستمر حتى لو تأنى الله، لنثق أنه وإن تأنى يستجيب. وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة مع برنامج الصلاة المقتدرة، والرب معك.

أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم إرسالية المسيح. في الحلقات اللي فاتت تكلمنا عن لماذا الصليب، وقلنا أنه إعلان حب الله بيعلن محبته ونحن بعد خطاة، مش لما بقينا حلوين. ونمرة اثنين أنه أداة صلح، إحنا كنا محتاجين إلى مصالح زي ما بيقول أيوب، مصالح يضع يده على كلينا. لكن لماذا الصليب نمرة ثلاثة كان ضروري؟ لأنه كان بيوفق ما بين عدل الله وبين رحمته. كل الناس بيقول يعني هو مش كان مجرد كلمة من ربنا يعني تكون كفاية تغفر كل الخطايا؟ مش هو الغفور الرحيم؟ ليه بيطلب ذبيحة كفارية عشان يغفر خطايا البشر؟ ليه يكون الله، أو إزاي يكون الله محبة ويرضى أنه المسيح يتعذب وهو بريء على الصليب بكل الحاجات اللي احنا حكينا عنها وشفناها؟ طبعا محدش يقدر يجاوب على السؤال ده خالص إلا إذا عرف صفات الله. مين هو هذا الإله؟ احنا من بعيد نقول هو مش غفور ورحيم، هو مش طب مين هو ده ربنا؟ ايه صفاته؟ مين فينا شاف ربنا علشان يقول لنا صفاته ايه؟ مش حد. ده حتى موسى لما حب يشوف ربنا قال له أرني مجدك، ربنا جاوبه على طول وقال له ما تقدرش، لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. يبقى إزاي الإنسان هيقدر يعرف ربنا ويدرك صفاته من غير ما يشوفه؟ ما عنديش إلا حل واحد، إن الله نفسه هو اللي يعلن ذاته للناس، إنه يعمل وحي من السماء يقول للناس مين هو وإيه هي صفاته. ومن غير كده مش ممكن إحنا نتكلم عن ربنا ويبقى في كلامنا، كل كلامنا هيبقى عبارة عن تكهنات، تخمين لا أساس له من الصحة. أنا لا شفت ولا حد قال لي، لكن أنا محتاج الله بذاته هو اللي يعلن عن نفسه ليا، فأعرف صفاته، فأقدر لما أقول السؤال أعرف أجاوب. لما تقول لي كذا أقول لك لا ما ينفعش لأن صفاته كذا، أو ينفع لأنه هو صفاته كذا. الحقيقة دي قالها لنا البشير يوحنا في الإنجيل اللي كتبه، بقول الله لم يره أحد قط، لكن الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. يعني أنا عرفت ربنا عن طريقه هو، مش أنا اللي بحثت عن ربنا ولقيته، لا لا لا لا، ده الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو اللي جه قال لنا من هو هذا الإله، وبقى في مقدرنا إن إحنا نعرف صفات الله عن طريق التعليم اللي علمها السيد المسيح، عن طريق السجلات اللي سجلها البشيرين في كتاباتهم. طب هم كتبوا إيه؟ إيه صفات الله اللي واضحة في تعليم السيد المسيح له المجد؟ إيه الصورة اللي جسمها السيد المسيح لهذه الصفات؟ جسم لنا صفتين، صفة الرحمة وصفة العدل، واضحين قوي وهنشوفهم في الأناجيل كلها موجودة بوضوح. لو جينا بصينا الإنجيل مثلا متى، هلاقي رحمة ربنا باينة بطريقة ظاهرة في الكلمات اللي بيقولها متى 5:45 في الموعظة على الجبل. بيقول عن الله ده يشرق شمسه على الأشرار وعلى الصالحين ويمطر على الأبرار وعلى الظالمين. يعني إله محبة، إله مش بيجي الناس اللي آمنوا بيه

نطلع الشمس عليهم تنور، ونسيب الناس اللي ما امنوش دول نخليهم ضلمة عشان هم وحشين؟ لا، عمرنا ما شفنا كده. بلا الشمس تطلع، بتطلع على الكل، على اللي امنوا بيه وعلى اللي رفضوه، على اللي قالوا احنا بنقبلك وعلى اللي قالوا وبطرقك لا نصر. إله صالح، إله بار، يمطر مش على الزرع بتاع المؤمنين بس عشان يجي حصاد كتير فيغتنوا، ويجي على الناس الوحشين الأشرار ويمنع المطر فالزرع بتاعهم يموت وهم يموتوا في فقرهم. عمرنا ما شفنا كده. بنلاقي السماء تمطر على الاثنين في وقت واحد، ده زي ده في نظر الله الاثنين واحد. أنا بحب الاثنين، ده أنا بيتهيالي أنه بيحب الشرير أكتر، لأنه هو محتاج إلى عناية أكتر عشان يرجعه تاني، عشان يجيبه في الناحية اللي فيها الناس الأبرار. في نفس الوقت الكلام اللي فيه مراحم ده، بلاقي عدالة الله واضحة جدا في برضو إنجيل متى. لو شفت متى 5 في نفس الأصحاح والعدد 29 بيقول: فإن كانت عينك اليمنى تعسرك فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. يبقى فيه هنا عدالة، فيه هنا قانون، فيه هنا محكمة الآخر، فيه عدل. اللي عمل صح هيروح هنا، اللي عمل وحش هيروح هنا. يبقى إذن الله واضح في صفته أنه رحيم، لكنه في نفس الوقت إله عادل. هلاقي رحمة ربنا في دعوة المسيح للمتعبين عشان ياخدوا راحة. بقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. مراحم، الله مستعد يرحم الجميع. كل واحد تعبان بقولك تعال، تعالوا وأنا أريحكم. بنفس الوقت بأرى عدل الله واضح، ويتكلم كده يقول: فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. بيرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاسر وفاعل الإثم ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. ما فيش عدل هنا، العدل واضح. يبقى المراحم: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا مستعد أرحمكم. بس الآخر لو دنيتك في ضلالك أنا عادل، مصيرك هيكون إلى الأتون النار اللي هناك بيكون صرير الأسنان ويكون هناك البكاء. في إنجيل مرقس بلاقيه مليان بأعمال رحمة بيبينها الله، وكمان بيبين عدله، بيبينها في صورة مجسمة في الكلام بتاع السيد المسيح اللي قاله في مرقس 3:29. بقول: من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد، بل هو مستوجب دينونة أبدية. واو، عدالة الله. اللي جدف على الروح القدس ملوش، خلاص مفيش مغفرة إلى الأبد، هيروح إلى دينونة أبدية. يبقى في إعلان ربنا إحنا بنلاقي حاجتين واضحين جدا، خطين ماشيين متوازيين مع بعض، ماشيين بجنب بعض في كل الأناجيل. ألاقي في إنجيل لوقا كمان واضح نفس الكلام. نقرأ عن قصة الابن الضال، بتبين حنان الأب ومرحمه وغفرانه. بلاقي قصة الفريسي والعشار اللي بتبين لي رحمة ربنا اللي على الخاطي الهارب ده، اللي مجرد جه اعترف بخطيته فنزل إلى بيته مبررا. قصة الخروف الضال اللي بتورينا إزاي ربنا بيدور على الخاطي الهربان من ربنا. ربنا بيبحث عنه، يدنه يبحث عنه، مش لما حد ما هو يزهق، لا لا لا لا لا، ده يدنه يدور عنده إلى أن يجده. هدور عليك وهجيبك، هجيبك. مش بتبين دي مراحم الله؟ الإنسان الخاطي، الإنسان الهربان اللي خايف من عقاب ربنا، ربنا بيقول له: أنا بحبك، أنا مستنيك تتوب، تعال إلجأ لمراحمي الكتيرة، أنا عندي مراحم كتير. في إنجيل لوقا الأصحاح 13 السيد له المجد لما بيجاوب عن الناس اللي جم بيسألوه على الجليليين

اللي بيلاطس خلط دمهم بذبائحهم قال لهم ايه؟ بيقول دول لانهم كابدوا مثل هذا، مش عشان هم حصل فيهم كده هيروحوا السماء، لا لا لا لا، ده بقول اقول لكم بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يعني الناس اللي ماتوا دول مش عشان هم اشرار وانتوا حلوين قاعدين، مش عشان بيلاطس موت الناس دول وخلط اجسادهم بدمائهم فيبقى هم اكثر خطيه واكثر وحاشه منكم، لا لا لا، ده كلكم في الموازين الى فوق. بقول لكم ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فما فيش واحد احلى من واحد، كلنا في الموازين الى فوق. عداله الله بتبين ومراحمه بتبين تاني. مرة ثانية بتكلم السيد المسيح للتلاميذ عن عدالة الله وبيقول لهم وأي مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي لسق بنا من مدينتكم ننفضه لكم. ولكن اعلموا هذا أنه قد اقترب ملكوت الله. وأقول لكم أنه يكون لسدوم في ذلك اليوم حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. عدل الله واضح، واضح أنه ما عنديش، كله مراحم وكله عدالة موجودة، الخطين ماشيين. شفنا في إنجيل متى، شفنا في مرقس، شفنا في لوقا، تعالوا نشوف في يوحنا. يوحنا اللي بيكتب عن مراحم الله وعدلته، هلاقي رحمة الله ومحبته باينة في الكلمات اللي قلناها من شوية في يوحنا 3:16. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الرحمة اللي بتحب الكل على الرغم من محبة الأجابي، المحبة اللي بتعطي ولا تنتظر أخذ. وفي نفس الوقت نلاقي عدالة الله في الكلمات اللي بتقول الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة أبدية بل يمكث عليه غضب الله. الرحمة، العدل، الاثنين في كل الأناجيل ماشية. في رسالته كمان، رسالة يوحنا الرسالة الأولى والأصحاح 4:16 بيقول الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. وفي نفس الرسالة بتاعته الأولى والأصحاح الأولاني والأعداد من 5-6 بيقول الله نور وليس فيه ظلم البتة. إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. إيه معنى عبارة الله نور؟ يعني الله نور مش بس ضد الظلمة، لكن ده ما ينفعش الله يعيش مع الظلمة لأن الله نور. ومش ممكن هتلاقي في خلطة ما بين النور والظلمة، أول ما النور ينور الظلمة بتجري بره، ما يعدوش مع بعض كده. إذا كانت محبة الله عايزة تغفر للخاطي، هو نور ما ينفعش إلا لما الظلمة تنور. الله نور ما يقدرش يعيش مع الخطية وما يقدرش يتحملها. الله والخطية مش ممكن يتوجدوا مع بعض، زي ما بيقول النبي حبقوق في الأصحاح الأولاني والعدد 13 بقول عيناك أطهر من أن تنظر الشر ولا تستطيع النظر إلى الجور. الله بار، الله قدوس، واللي هيسلك في الظلمة مش ممكن تكون له شركة مع الله اللي هو نور. يبقى الصورة اللي لازم نرسمها لربنا هي إن الله رحيم، إن الله عادل، إن الله محب، إن الله أيضا قدوس بيكره الخطية. يبقى عمرنا ما هنسأل السؤال اللي سألناه في الأول، هو مش كان يرحم وخلاص وإيه لازمة الفيلم ده كله؟ لا، إحنا عرفنا إنه عادل، إنه رحيم، إن صفات الله الأدبية كاملة. مش ممكن تسمح بغفران الخطية من غير ما الخطية تنال القصاص بتاعها. وهو ده اللي أعلنه الله وقال ها كل النفوس هي لي، نفس الأب كنفس الابن، كلاهما لي، النفس التي تخطئ هي تموت. يبقى كان الصليب ضرورة، ضرورة

0: ناس ما يظهر رحمة الله في أنه تنازل ومات، ويظهر عدله أن هو شال الخطأ بدل الإنسان اللي تعدى وصية الله، عشان الرحمة والعدل يتصالحوا مع بعض. وهو ده اللي بيقوله بولس في فلسفة الصليب، وبيقول: أما الآن فقد ظهر بر الله مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. وهنا نلاقي البر والسلام التقيا، الاثنين تصالحوا، زي ما مزمور 85 بيقول أنه في الصليب حصل في صلح، وكان لازم يظهر عدالة الله على الصليب. عزيزي المشاهد، هنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل لماذا الصليب، وإزاي بيبين عدالة الله ومراحمه. فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300، أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com، أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740.
0: عزيزي المشاهد، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن عدالة الله ورحمته، وإن ضرورة الصليب عشان يبين عدالة الله، وإن إزاي في صفاته الله رحيم، الله عادل، الله بيرحم في عدل، ولما يجي يعدل بيعدل في رحمة. لكن في سبب تاني لأهمية وليه الصليب كان يحصل، بنقول عليه إنه كان لازم عشان يحقق النبوات اللي اتقالت في العهد القديم. كان لازم الصليب يحصل لأن النبوات شافت بروح النبوة اللي حدث قبل الزمان بزمان، يبقى كان لازم الصليب يحصل عشان نقول النبوات دي مظبوطة، هم شافوا صح. وقلنا في النبوات دي أشعياء 53 اللي بيتكلم فيها وبيقول: من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. بيوصف نفس الكلام اللي حصل للسيد المسيح، وبيقول عليه: لكن أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا. هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلمنا عليه وبحبره شفينا. ويقول: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. ظلم أما هو فتزلل، لم يفتح فاه، كشاه تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جازيها لم يفتح فاه. أما الرب فقد سر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة اسم، يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح. من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين، آثامهم هو يحملها. لذلك أقسم له بين الأعزاء، ومن العظماء يقسم غنيمة، ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب نفسه للموت وأحصي مع أسمه، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. وقلنا تحقيق النبوة بتاعت زكريا، زكريا 12 العدد 10 اللي بيقول فيها: وأفيض على بيت داود، على سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح

على وحيد له. في نبوة تانية جت عن المسيح أنه اتباع بثلاثين من الفضة. كده زي ما حصل بالظبط أنه فعلا يهوذا راح سلمه وقبض قدامه ثلاثين من الفضة. بتتقال النبوة في زكريا 11-12، إن حسن في أعينكم فاعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. تمت بحذافيرها زي ما هي بالظبط. يهوذا الإسخريوطي اللي راح لرؤساء الكهنة وقال لهم هتدوني إيه عشان أسلمه ليكو؟ الكتاب بيقول فجعلوا له 30 من الفضة، ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه. بالظبط زي ما اتقالت في زكريا. ايه ده؟ يهوذا طلب منهم هتدوني كام؟ قالوا له هنديك 30 من الفضة. المسيح سلم لليهود بواسطة يهوذا قصاد 30 من الفضة، تحقيق للنبوة اللي جت بالظبط. العدد 30 قال هنا 30، النوع فضة قال هنا فضة، بالظبط زي ما اتقالت في النبوة اتقالت في الصليب. يبقى كان لازم الصليب عشان يحقق ما كتب قبل كده في النبوات. نبوة قالت انه يسلم المسيح لليهود صاحب من تلاميذه، وهنلاقي دي موجودة في مزمور 55 والعدد 12 للعدد 14. بيقول لأنه ليس عدو يعيرني فأحتمل، ليس مبغضية تعظم علي فأختبئ منه، بل أنت إنسان عديلي ألفي وصديقي، صاحبي قوي القريب مني، الذي معه كانت تحلو لنا العشرة، إلى بيت الله كنا نذهب في الجمهور. بيتكلم على يهوذا اللي عاش مع المسيح، وزي ما بنقول كده كان معاه عيش وملح. ده مش واحد عدو، ده واحد صديق، ده واحد أليف، ده احنا كلنا مع بعض. تتحقق بالظبط هذه النبوة. ويقول كمان في مزمور 41 أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به أكل خبزي رفع علي عقبه. اللي كلنا مع بعض عيش وملح، جه الآخر يسلمني للأعداء. تمت بحذافيرها. وبيقول كده في متى 26 بل وفيما هو يتكلم السيد المسيح، إذ يهوذا أخذ الاثنى عشر جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي مع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا الذي أقبله هو امسكوه. فللوقت تقدم إلى يسوع وقال السلام يا سيدي وقبله. فقال له يسوع يا صاحب لماذا جئت؟ حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه. بالضبط آكل خبزي رفع علي عقبه. الفضة اللي اتخذت من يهوذا لتمن اللي هيسلم به المسيح ألقيت فيه للفخاري. اتقالت في زكريا 11 بيقول فقال لي الرب القها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. يا خبر، هي بالضبط تمت. لما جه يهوذا وشاف السيد انه اتصلب راح يرجع لهم الفلوس، قال لهم لا خلاص الفلوس دي مش بتاعتنا. ولما راح شنق نفسه راحوا اشتروا بيها حقل اسمه حقل دم. يبقى بالظبط العدد 30 من الفضة، القائها للفخاري، القائها في الخزنة الأول وبعدين للفخاري، وبعدين التمن ألقوه في بيت الرب واستخدموا الدراهم دي عشان يشتروا بيها حقل الفخاري. تمت بحذافيرها في متى 27. في نبوة تانية بتقول إن تلاميذ السيد هيتركوه ويهربوا. النبوة جت في زكريا 13 بتقول يقول رب الجنود أضرب الراعي فتتشتت الرعية. حصلت بحذافيرها أول ما اتمسك السيد المسيح في بستان جثماني، تركوا التلاميذ كل

لهم وهربوا، كله جري، حتى اللي اتمسك منهم ساب لهم هدومه وجري عريان من الخوف ومن الرعب، تحقيق للنبوة اللي اتقالت. في نبوة تانية بتتكلم عن الشهود اللي شهدوا ضد المسيح، كانوا شهود زور، ويقول على النبوة دي في مزمور 35: شهود زور يقومون، وعما لم أعلم يسألونني. بيقولوا أي كلام، شهود زور مش عارفين أي حاجة، تتم بحذافيرها. ونلاقي في متى 26 يقول أن رؤساء الكهنة والشيوخ والجمع كله طالبين شهادة ناس يجوا يشهدوا، فعملوا شهادة زور على المسيح لكي يقتلوه، مش كده؟ والآخر لما بيدوروا على واحد يجي يشهد، تقدم شاهدة زور يشهدوا عن السيد المسيح. نفس اللي اتحقق، اللي اتقال في مزمور 35 اتحقق في متى 26. في ضرب المسيح، ولما أخذت البسق على وجهه جت نبوة في أشعياء 50، يقول لك: بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبسق. بالضبط حصلت نفس المشهد، لما بيلاطس أطلق ليهم براباس وخد يسوع، جلدوه وأسلموه للصلب وأهانوه وبصقوا عليه واحتقروه. يقول لك: حينئذ بسقوا في وجهه ولكموه، وآخرون لطموه. نفس النبوة بتتم، ضرب السيد المسيح والبسق في وجهه تمت في متى 26، وتمت كتبها لوقا في لوقا 22. كان المسيح صامت أمام الناس اللي جم يشتكوه أو يشتكوا عليه. النبوة بتقول: ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها. تمت قدام رؤساء الشيوخ اللي كانوا بيشتكوا عليه، والكتاب يقول: فلم يجب بشيء. فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة، تمت بحذافيرها. عزيزي المشاهد، وقتنا خلص، لكن على وعد في حلقة قادمة نكمل بقية النبوات اللي اتقالت في العهد القديم، عشان نقول إنه الصليب كان إتمام للنبوات اللي كانت موجودة في العهد القديم. فلك مني أطيب المنى.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول مفيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه النهارده، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الاحداث وبص للقصه، يمكن تطلع حقيقه. ماذا لو طلعت القصه حقيقه؟ وماذا لو كان في اله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات وصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك ايه؟ بدعوك انك تسال نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

Hi, and welcome to a new episode of White Coat. I want to thank our viewers for all their extraordinary feedback and support. As we know, there is always a link between human psychology and physical condition. So the human psychology affects the human body. Today, we'll discuss somatoform disorders and psychosomatic disease, and different symptoms and conditions that can originate from the psychological disorders. And it's our pleasure today to host Dr. Andre Novak, the clinical professor of psychiatry and the founding director of Traumatic Stress Program at University of California, Irvine. If you have any questions about our topic today, send in all your questions to our official Facebook page, White Coat, or you can call the numbers that will be shown on the screen to connect with our guests directly at any time during the episode. أعزائي مشاهدي قنوات الكارما وأعزائي مشاهدي برنامج وايت كوت في كل مكان في العالم بحب أرحب بيكم في البداية بشكركم شكر كبير جدا على كل الدعم اللي بتدهولنا عن طريق الفيدباك عن طريق المسجز على صفحتنا على الفيسبوك فبشكركم شكرا جزيلا على كل الدعم ده ودايما بطلب أن صلواتكم تكون معنا والتعاونكم والتفاعل بتاعكم معنا عادة هو اللي بيحدد وجهة البرنامج بتاعنا الحقيقة دايما في علاقة وثيقة جدا بين حالتك النفسية وحالتك البدنية ودايما الضغوط اللي بتبقى موجودة في الحياة بتأثر بس علينا مش نفسيا ولكن بتأثر علينا جسديا كمان النهاردة احنا بنناقش الفكرة دي العلاقة ما بين حالتك النفسية والأمراض اللي ممكن تنتج عن الضغط أو الاسترس اللي موجود في حياتنا بشكل عام كمان هنناقش فكرة الأعراض اللي ممكن تحصل وكل السيناريوهات اللي بتحصل نتيجة الضغوط النفسية وانه ازاي جسمنا وعقلنا ما بيقدرش يتحملها فبتظهر على شكل أمراض في جسمنا أو أعراض في بعض من الأحيان الحقيقة بيشرفنا ويسعدنا النهاردة أن يكون معنا دكتور أندري نوفاك وهو أستاذ السايكاتري في واحدة من أكبر الجامعات هنا جامعة UCI وهو الفاوندر المؤسس للعلم ده وبيدرسه كمان في الجامعة زي ما قلت لحضراتكم زي ما انتم عارفين كل مره لو عندكم اي اسئله عن الموضوع ده وخصوصا في فكره اللينك ده لانه بنشوفه كتير جدا في اولادنا في المدارس احيانا اما تبتدي المدارس يبتدي صداع ووجع البطن والحاجات اللي بتحصل دي كمان اثناء فتره الامتحانات احنا في حياتنا النفسيه لما بنتعرض لضغوط بيبتدي يظهر مشاكل جسديه مختلفه فلو عند حضراتكم اي اسئله ابعتوها على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك وايت كوت أو اتصلوا بالأرقام الرقم اللي موجود هيبقى على الشاشة في أي وقت من أوقات البرنامج لو عايزين تتواصلوا مع ضيفنا دايركت يلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهاردة وايت كوت

0: and reduce the inflammation and help your mood. Number two is omega-3 fatty acids, which present in fish oil, especially for those who doesn't like fish as much, and it's very vital for maintenance of normal brain function throughout life. It preserves cell membrane health, and it facilitates the communication between the brain cells. Number three is vitamin B12 and folic acid, and it's proven scientifically that lack of vitamin B12 and folic acid really affect your memory. And you should keep a daily intake between 1,500 and 2,000 international units of vitamin B12. Vitamin E, which is very, very important for the health of your brain, and you should keep daily intake below 400 international unit of vitamin E, because it really helps your cognitive decline or dementia. But we should take not more than 400 international units for the increased risk of cardiovascular disease. أعزائي مشاهدي وايت كوت في كل مكان في العالم، الحقيقة بعد ما ناقشنا المايند دايت الحلقة اللي فاتت، جات لي أسئلة كتير جدا على صفحتنا على الفيسبوك بتسأل يعني أنت حددتنا في نوع أكل معين وناكل إيه وما ناكلش إيه، بس لو في سبلمنت أو مكملات غذائية تبقى أسهل كتير إن إحنا ناخدها كل يوم. والحقيقة أنا ناقشت النهاردة إن إحنا نختار ده، وهيكون معانا ضيف يناقش ده على التليفون. بس الأربع مكملات الغذائية دي اللي حضراتكم سألتوا عليها المرة اللي فاتت، رقم واحد التيميريك أو الكركم، وده مهم جدا جدا جدا، لأن كل الأبحاث الجديدة قالت إنه بيحافظ على الذاكرة بشكل كبير جدا، كمان بيساعد إن أنت تفضل مركز لفترة طويلة، وبيحافظ كمان على نقل النبضات العصبية من خلايا الخلية في المخ، فبيحافظ على الصحة العامة بتاع المخ. الحاجة التانية الأوميجا 3 فاتي أسيدز، ودي مهمة جدا، اللي هو الأحماض الدهنية الأوميجا 3، ودي بتبقى موجودة في زيت السمك زي ما حضراتكم عارفين، تبقى حبات صفرة كده موجودة في السوق، ودي برضو مهمة جدا لصحة خلايا المخ، وبتساعد الوظائف العامة بتاع المخ والذاكرة. الحاجة التالتة والمهمة جدا اللي هو فيتامين B12 وحمض الفوليك، ودول مهمين جدا لأنه كل الأبحاث أثبتت أن نقصهم بيأثر على الذاكرة وبيأثر على خلايا المخ بشكل عام. فمهم جدا ان احنا ناخد تقريبا من 1500 ل 2000 يونت، ودي بنلاقيها زي ما قلنا كان في الحلقه اللي فاتت، قلنا انه كان في انجكشن، دلوقتي لا بناخدها في نقط تحت اللسان او بناخدها حبوب، وزي ما انا قلت ناخد حوالي من 1500 ل 2000 يونت في اليوم. اخر حاجه هي فيتامين اي او فيتامين ه، وده مهم جدا كمان، بس ما ناخدش اكتر من 400 يونت في اليوم او 400 وحده، اقراص 400 وحده، لانه اكتر من كده هيبقى فيه مشاكل على القلب. دلوقتي بيسعدنا يكون معنا على التليفون واحد من رواد المجلة. It's our pleasure to have Dr. Kirthi Sundar today. He's one of the pioneers about brain tune optimization formulas, especially with his own formula about honey love. Dr. Sundar?
1: Thank you, Dr. Tema. It's such a pleasure to be back on White Coat TV.
0: It's our pleasure, and today we're discussing the supplements for healthy brain and healthy memory. And you're one of the pioneers in that aspect. So would you please tell us more about the turmeric, especially the formula Honey Love that you have?
1: Absolutely. Thank you. As you just alluded to, the exciting research that was published at UCLA and in the American Journal of Geriatric Psychiatry, and I think I want to allude to that because I think this is clearly increasing evidence that turmeric and its components, curcumin, actually would benefit in the prevention of Alzheimer's and, you know, progressive memory problems. I think it's important to note that even though this was a small study of 40 patients between the age of 50 and 90 with mild problems, what was important was that they used targeted turmeric that was better absorbed over an 18-month period and noticed improved memory. And even remarkably, the decrease in the amyloid plaques that, as you know, affect the brain in Alzheimer's disease.
0: Wow, so it really helps the memory function, and it helps preventing Alzheimer's disease.
1: Absolutely. And the way it does it is by decreasing inflammation, which I think is the most remarkable part in the prevention, which is, you know, it is a supplement that is a spice that has been used in India for thousands of years. And that you could actually take something such as that in the appropriate dose and ward off dementia is a remarkable, you know, research finding.
0: And what about your formula in the market?

or you have your child attention. Connect before you start speaking to your child, and that means you cannot bark orders from across the rooms and expect to get through instead. And instead of that, move in close, get down to your child level and start talking to him or her. Number two is, do not repeat yourself. If you have asked once and not gotten a response, that means you didn't get your child attention. So go back to number one or step one and do it again. Number three is, use fewer words. Most of us dilute our message and lose the main concept of our message and lose the attention of our child by using too many words. Use few words as possible when you give instructions. Number four, see it from his or her point of view. Your child doesn't have to share your priorities. He just has to accommodate your needs. I will give you an example. If your child is playing and you want him or her taking a shower, you can say it that easy. I know that it's hard to stop playing, but now I need you to take a shower. Number five is engage cooperation always. No one wants to listen to somebody who's giving him orders around, because orders will create resistance. So if possible, keep your tone warm and give choices or offers and offer help if needed. Number six is stay calm. When we get upset, our kids feel unsafe. So please stay calm to your kids. So you can get them engaged with you in your conversation. Number seven is set up routines. Most parents' communication to kids consists of nagging. So no wonder children, they don't listen to you. So instead of that, try to set up a routine or daily habits for your kids so you don't need to have a debate every day about them taking a shower or brush their teeth or their sleep time. Number eight, which is the most important one, is you need to listen first. If you stare at your screen while your children tells you about their day at school, for example, so you're role modeling how communication is handled in your family. If you really want your child to listen to you, so please give them full attention and listen to them first. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الأباء والأمهات، النهاردة بنناقش موضوع مهم جدا جدا، وهو إزاي أخلي ابني يبتدي يسمع لي ويسمع للي أنا عايز أقوله له. والحقيقة ده سؤال بيقوله كل الأباء وكل الأمهات طول الوقت. النهاردة هنقول لحضراتكم 8 خطوات إزاي تخلي ابنك يسمع لك. رقم واحد، اتأكد إنه ابنك بيديك انتباه كامل قبل ما تبتدي تتكلم. وحضرتك ممكن تستنى شوية صغيرين لحد ما ابنك يدي الانتباه الكامل ليه، وبعدين حضرتك تبتدي تكلمه. إنما الفكرة اللي احنا بنعملها إن احنا بنقعد طول النهار ندي أوامر من أوضة لأوضة عبر البيت والكلام ده وعبر الأسير، الكلام ده ما بيشتغلش كتير. لازم تتأكد إنه ابنك منتبه لك قبل ما تبتدي تتكلم معاه. لو لقيت نفسك، ودي خطوة تانية اللي هو ما تكررش الكلام كتير وما تكررش نفسك كتير مع أولادك. ليه؟ لأنه أباء كتير بيجوا أو أباء وأمهات كتير بيجوا يسألوا، بنكلم أولادنا وبناتنا وبنقول لهم حاجات كتير وهم ولا سامعين، وبضطر عيد الكلام 100 مرة. الحقيقة أنه الغلطة دي جزء منها غلطتهم، بس الجزء الأكبر هي غلطة حضرتك. ليه؟ لأنه حضرتك ما انتبهتش للنقطة رقم واحد اللي احنا ناقشناها، اللي هو اتأكد أنه ابنك أو بنتك منتبهين تماما ليك وانت بتكلمه. رقم ثلاثة، ودي بنستخدمها كتير، احيانا دايما تستخدم كلمات اقل بكتير وانت بتخاطب اولادك او انت بتقول لهم اي حاجات يعملوها، لانه احيانا الكلام الكتير زي ما احنا بنقول بيدايلوت المسج بتاعتنا او بيخففها، بيخليها ملاش معنى، لانه كتر عياده الكلام بتاثر كتير على المسج اللي انت بتقولها. فدايما نخلي كلامك واضح وفي اقل عدد من الكلمات، لانه ده بيفرق كتير جدا لما بتيجي تتكلم مع أولادك. رقم أربعة، ودي المهمة جدا، إن أنت دايما لازم تشوف الموضوع ده من وجهة نظر ابنك قبل ما تبتدي بتتكلم فيه. فلازم زي ما احنا قلنا تشوف الموضوع من وجهة نظر طفلك. وهدي حضراتكم مثال بسيط جدا. لو ابنك قاعد يلعب طول الوقت وحضرتك عايزه يدخل ياخد شاور، فلازم تفهمه إن أنت فاهم إنه هو يسيب اللعب ده موضوع مؤلم جدا بالنسبة له، وإن أنت متفهم وجهة نظره. فبدل ما تقول له ادخل خد شاور لا وسيب اللي انت بتلعبه ده، هتقول له انا فاهم ان انت تسيب اللعب ده شيء يعني مش كويس وممكن تدخل تاخد شاور. فانت كده بتحسس ابنك او بنتك ان انت فاهم الموضوع من وجهه نظره. رقم خمسه، ودي المهمه، ان دايما لازم تتعاون معاهم او ان انت
تعرض نوع من

من التعاون، بمعنى انه اذا هو دايما مكركب اوضته مثلا وانت عايزه ان هو ينظفها، لازم تقول له انا عايز اشوف مين هيساعدني ان احنا ننظف الاوضه دي. لازم كمان تدي له اختيارات، بمعنى ان انت عايز تكمل لعب دلوقتي ولا كمان 5 دقائق نبتدي نقوم نلم الكركبه دي مع بعض. فلازم الطفل دايما يحس ان انت اولا بتساعده، ثانيا بتدي له اختيارات، فكده هيبقى اسهل انه يتجاوب معاك في الحوار ده. رقم 6، ودي مهمة جدا وأنا بشوف إنها من أصعب الحاجات اللي ممكن تحصل في التاريخ، إن أنت دايما تفضل هادي وأنت بتكلم أولادك. الحقيقة ده بيبقى صعب جدا أحيانا لأنه بيبقوا مستفزين، بس في معظم

اللي احنا بننصح بيه الاب والام انه دايما يكون هادي قدر الامكان، ويحاول يدي الانستراكشنز بتاعته او تعليماته لاولاده بصوت هادي وبصوت واطي، وقدر الامكان كون هادي باستمرار وحافظ على هدوءك ده. رقم 7، ودي فعلا بتقلل احتكاكات اليوميه الكتيره جدا، ان احنا دايما يبقى عندنا روتين او نظام يومي لاولاد، بمعنى انه اولادنا يبقوا عارفين انه ميعاد نومهم الساعه كذا، انه هيغسلوا اسنانهم الساعه كذا، هيقعدوا على التلفزيون من الساعه كذا للساعه، يبقى في روتين وفي نظام، فده يقلل الاحتكاكات. ووجود النظام ده كمان بيوري ابنك وبنتك اللي ليه واللي عليه، وده بيبقى شيء مهم جدا انه بيخليه يسمع على طول، مش كل شويه هندخل في الديبيت ده. بتكرار النظام ده هيبقى الموضوع اسهل بكتير. رقم 8، ودي يمكن انا بقولها كل حلقه ومش هزهق ان انا افضل اقولها، لو عايز ابنك يعمل حاجه لو سمحت ابتدي بنفسك. فلو هو عايز تتعلمه يسمع انه ينصت، عليك انت ان انت تنصت له باهتمام اولا. والحقيقه انه في نقطه مهمه جدا بتحصل معانا كلنا، انه بنكلم اولادنا وهم قاعدين قدام التلفزيون، وبنيجي نلاقي اباء وامهات يشتكوا ان هو ابني او بنتي ما بحلقين في التلفزيون طول النهار، ومش مش يعني مش واخد باله من اللي انا بقوله. عارف حضرتك ابنك او بنتك جابوا الحكايه دي منين؟ جابوها منك او منك كأم، لانه كتير قوي هم حاولوا لما كانوا بيكلموك حضرتك باصص في السيلفون بتاعك او بتتفرج على ماتش ومش واخد بالك منهم خالص. فالفكره كلها ان احنا اذا عايزين اولادنا يتعلموا ان هم يسمعوا، علينا ان احنا نسمع لهم ونديهم اهتمام كبير جدا جدا جدا. لو احنا مشينا الثمان خطوات دول هنعلم ولادنا ان هم ازاي يسمعوا لنا كويس.

0: كل الكلام ده هنناقشه النهارده، او احيانا انه في ناس بتيجي باعراض تشبه الشلل، تشبه الجلطات، كل ده هنناقشه النهارده مع بعض. انما السايكوسوماتيك ديس اوردرز قال لي انه هي دي بتبقى فعلا موجود مرض، ولكن جزء منه بيبقى نفسي. واحنا هنناقش النوعين، اللي هو الجزء اللي ناتج عن المشاكل النفسيه بس وبيظهر في صوره اعراض، او الامراض العضويه اللي فيه جزء منها نفسي. So when we talk about them, the classification of somatoform disorders to start with before we start explaining one by one.
1: Right. So there are a variety of subgroups of these disorders. I would first start with the so-called somatization disorders. Unlike the term somatoform, which is the global term, somatization is a subtype. Another type would be the psychogenic pain or pain disorders. Yet another type is the so-called conversion disorders. There are other conditions like
0: hypochondriasis,
1: which is a subtype. There's malingering and factitious disorders and body dysmorphic disorders.
0: Right. So الحقيقة أنا لما سألته على أنواع الأمراض دي قال لي إنه رقم واحد اللي هو بنسميه الكونفرجن، أو اللي هو فكرة إنه يبقى فيه ضغط نفسي كبير جدا ما نعرفش نتعامل معاه فيظهر في صورة مرض، وده بيحصل. هنقول لحضراتكم السيناريوهات بتاعت واحد واحد فيهم. الهايبوكوندرايسيس اللي هو مرض التوهم، إن أنت في دماغك إن أنت عندك المرض ده مهما الدكاترة أكدوا لك إن هو مش عندك. البادي ديسمورفيك ديس أوردرز بنسبة كبيرة جدا موجود في البنات، اللي هو بيسموه اضطرابات تشوه الجسم. دايما البنات لو في حاجه مش مظبوطه، عينيها ضيقه شويه، مناخيرها كبيره، بنلاقي ان هم عايشين في دراما كبيره جدا، ودي بتبقى حاجه عندهم بس. كتير جدا من المرضى بنشوفهم بالشكل ده. السوماتايزيشن ديس اوردر اللي بيسموها جسدانه الالم النفسي، اللي هو ظهور اعراض جسديه. الحاجه الثانيه كمان الهايبوكوندراتيك اللي هو مرض التوهم. والبين ديس اوردرز اللي هو بنشوف بيشنتس كل اللي بيشتكوا منه بين في كل حته في جسمهم، وهنقول لهم برضو ده او الم في كل حته في جسمهم، ونقول لهم ده كمان هيتعالج ازاي. كل ده كمان ازاي هنشرح ازاي نتعامل مع اولادنا لما بيبقوا في فتره ضغط، اللي هو عاده بتبقى بدايه المدارس او وفتره الامتحانات، بتبتدي تظهر كده اعراض غريبه، هنقول برضو نتعامل معاها ازاي. كل ده هنناقشه في حلقتنا النهارده. لو عند حضراتكم اي سؤال ابعتوا لنا على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك وايت كوت، او اتصلوا بينا الأرقام على الشاشة عشان تكلموا دكتور نوفاك دايرك. So دكتور نوفاك, let's start with the somatization disorders.
1: Yeah.
0: And give some scenarios about somatization
1: right.
0: disorders.
1: So first of all, a somatization disorder is a condition where an individual appears at the doctor with a lot of physical complaints, which after examination and investigations cannot be explained by any medical condition.
0: And sometimes it's not related to each other at all.
1: And they're not related. And most of the time, people with somatization disorders have a lot of symptoms. They have several symptoms that have to do with pain in different areas, like arthritis pain, which is not arthritis in this case, back pain, neck pains, abdominal pains. There are usually several symptoms related to gastrointestinal, like gas or diarrhea or a variety of symptoms. Often sexual symptoms, sexual complaints. And finally, the so-called pseudoneurological or neurological symptoms. And as I said, this can be, one individual can have a lot of these symptoms that would not be explained by one condition. The differential diagnosis would be several medical conditions. And it's usually very dysfunctional. People like this do not function well in life.
0: So anymore. It really impaired their life, like day to day.
1: It's very impairing to have those. And these symptoms are not fabricated. The people are honest when they say that they have the symptoms. So the body produces somehow symptoms that don't have a pathological reason behind them.
0: الحقيقة لما سألت دكتور نوفاك على somatization disorders، أو زي ما بنسميها ظهور الضغوط النفسية والمشاكل النفسية في شكل أعراض جسدية، قال لي أنا

0: بيك سيناريو بيشنت بيجي بيشتكي عاده من اربع حاجات. الحاجه الاولانيه الم في اي حته معينه في جسمه، في صداع، في راسه، في الم في المفاصل بتاعته، كل ده. الحاجه الثانيه انه بيشتكي دايما من اعراض في الجهاز الهضمي بتاعه، انه بيشتكي دايما انه في انتفاخات او غازات، اسهال، امساك، كل الانواع الاعراض بتاع الجهاز الهضمي. الحاجه الثالثه انه بيشتكي احيانا يعني من اعراض سكشوال، وبنشوفها كتير في الرجاله، انه بيفقدوا، بيقول انا القدره الجنسيه بتاعتي يعني بدات تقل جدا، عندي مشاكل في الانتصاب. الحاجات دي كلها بنشوفها في الرجاله كتير من اللي بيعانوا من السوماتيزيشن ديس اوردرز تحديدا. كمان قال حاجه اخيره انه ممكن تظهر في شكل عصبي، زي انه يحصل تشنجات او الكلام ده كله، وبيبقى اكشلي ما فيش اي حاجه عندهم. قال لي كمان انه الاعراض دي احيانا لما البيشنت بيجي بيها بتبقى ملهاش علاقه ببعضها خالص، يعني عندي صداع وصابع رجلي الصغير وجعني، وعندي مشاكل في بطني، والحاجات دي كلها ما بيبقاش ليها اي علاقه ببعضها، ولكن فعلا البيشنت بيبقى حاسس بده. يعني البيشنت مش بيهزر، وفعلا بتبقى زي ما نقول حياته فيها مشاكل، ما بيقدرش يروح الشغل بسبب الحاجات دي. فده كله بيبقى من الاعراض اللي بتظهر في البيشنت ده. سو usually how the doctor deals with those kind of symptoms when it happens.
1: So once it is established that there is no physical disorder behind it, and that's very important, because one can have both. One can have somatization, but underline there could be also a significant medical condition. But once the medical condition is ruled out, it is important that we remember that these symptoms very often have both the predisposing factors and also some traumatic stress component. And it is important that a patient develops a good relationship with a doctor, that we have one person treat this individual whom the patient can trust, who knows the patient very well, who will not do unnecessary and dangerous tests to rule out.
0: So your recommendation number one is to rule out any kind of physical conditions under.
1: Absolutely.
0: Number two is to have one primary care physician to treat.
1: That's correct. Okay. And the primary care physician has to have regular visits. There is a very strong psychological a component to this treatment, and that is the so-called attachment. What we know from research in trauma is that good attachment really has a healing power.
0: Right.
1: Overall, in medicine and, of course, in psychiatry.
0: But not to the point that we create dependent personality in her.
1: That's exactly. Right. And so the dependent component would occur when the doctor starts doing everything that the patient wants him to or her to do. And that can be dangerous. That's why the physicians, primary care doctors who deal with this kind of population patients, need to be very aware that it is important to set some limits in a gentle and loving manner, but continue the relationship and also show an interest in what the patient says.
0: And stay professional.
1: Stay professional. And there are, of course, two temptations. One, to get too close to the patient and try to rescue the patient.
0: Right.
1: And one, to be too aloof and distant. One has to navigate in the middle.
0: Right. الحقيقة لما سألته عن السوماتيزيشن ديسوردر أو زي ما بنسميها الأعراض الجسدية اللي بتظهر نتيجة مشكلة نفسية، قال لي أنه الحلول بتاعتها أنه على الدكتور رقم واحد، الدكتور زي ما بنقول بنرول اوت، بيستبعد اي مشاكل جسديه فعلا او اي مشاكل صحيه تكون ورا الاعراض دي. فبنعمل شويه تحاليل، شويه اشعاعات مهمه عشان نستبعد كل الاعراض او كل الامراض اللي ممكن تبقى ورا الاعراض دي. رقم اتنين قال لي انه لازم يبقى في علاقه بين العلاقه قويه بين البيشنت والدكتور بتاعه، ويفضل انه يبقى في دكتور واحد معالج مش كذا دكتور، لانه ده بيبني علاقة أفضل مع البيشنس، وبيخلي إنه في علاقة ثقة، وإنه البيشن ده بيصدق في الدكتور بتاعه جدا. رقم ثلاثة، ودي مهمة جدا، إنه دايما الزيارات في حالات البيشنس دي، دايما الزيارات للدكتور بتبقى متكررة بس على فترات قريبة من 4 لـ6 أسابيع، عشان

0: pediatrician, and so that they know that they don't have a medical condition. Because children, like adults, once they perceive pain or a physical symptoms, there's a conviction there.
1: They need
0: that something
1: assurance.
0: Is wrong.
1: Right.
0: And of course, they would feel not very well understood if by the answer to their pain would be, well, tell me what's happening in school. So it's important that we cover all the fronts, take them to a doctor, have them be listened to by a doctor, rule out the condition, but at the same time, look at what is happening in their school life and deal with that. And finally, it is important to look at ourselves as parents. How much time have we spent with them? Are they telling us? Is there a message here that we have to spend more time, do things with them? And if we cover all these, there will be a relief.
1: Eventually. So it's sometimes a good chance to evaluate our parenting style.
0: Our parenting style is very important, even if we are the best parents in the world.
1: Right.
0: Sometimes we are too good of parents.
1: Right. Yeah. Or we're preoccupied that we're both
0: exactly.
1: best parents in the world. الحقيقة سؤالي لي كان إزاي نتعامل مع أطفالنا اللي بيبتدوا وقت المدارس نبتدي بقى نشتكي من الصداع وألم البطن والإمساك إسهال ترجيع كل الأعراض اللي بنشوفها في أطفالنا مع بدايات المدارس. الحقيقة قال لي 4 خطوات مهمين جدا لازم نعملها. رقم 1 قال لي إن إحنا لازم نصدق إن الطفل ده حاسس بألم فعلا نتيجة الاسترس اللي بيبقى موجود. فرقم 1 إن إحنا لازم نصدق إنه في ألم. ما نبتديش بإن إحنا نكذب أطفالنا ونقول له لا لا لا أنت كويس روح المدرسة كله تمام. أو نبتدي كمان نفكر إن إحنا نعاقبه أحيانا. في بعض الأهالي بيفكروا يعاقبوا أولادهم لما يبتدوا يحسوا بالأعراض دي. الكلام ده غلط جدا. قال لي رقم 1 إن إحنا لازم نصدق إنه في ألم. حتى ولو مش متواجد بسبب عضوي فهو متواجد بسبب نفسي أو ضغط ما. رقم 2 إن إحنا لازم نبتدي نسمع لأولادنا كويس جدا ونبتدي نسألهم عن الألم ده ونتكلم معاهم عن ألم حقيقي موجود في بطنهم. فين الألم ده؟ بتحس بيه إمتى؟ ليه؟ إزاي؟ نبتدي ناخد شوية معلومات عن الألم. رقم 3 إنه إحنا ناخدهم للدكتور فعلا على أساس إن إحنا نستبعد أي سبب عضوي. بعد ما نتأكد إن إحنا استبعدنا كل الأسباب العضوية لألم البطن أو الترجيع أو whatever الأعراض اللي الطفل بيبتدي بيها، قال لي إن إحنا لازم كمان نشوف البيئة المحيطة بيهم في المدرسة. ممكن يكون مدرس، وإحنا يعني ما شاء الله عندنا المدرسين في الشرق الأوسط ومصر والدول الشرق الأوسطية بشكل عام، يعني زي ما إحنا عارفين الوضع مش محتاجين نتكلم عليه كتير، بيبقوا هم سبب الاسترس اللي موجود في حياة أولادنا وبيسبب لهم الأمراض العضوية دي. فمهم إن إحنا نتأكد إنه البيئة في المدرسة كويسة جدا حواليه. رابع نقطة، ودي الحقيقة أهم، يعني من أهم النقط اللي قالها دكتور نوفاك النهاردة، قال إنه ممكن تبقى دي مسج لينا كأب وأم، إنه بيحاولوا يجذبوا انتباهنا كأب وأم إن إحنا ما بنقضيش وقت معاهم كفاية، إن إحنا طريقة التربية بتاعتنا فيها عاملة لهم ستريس شديد جدا أو ضغط نفسي شديد جدا. زي ما إحنا مثلا نحملهم إنه كل أولادنا لازم يطلعوا الأوائل، ونحاول نحملهم بفكرة إنه الجريدز لازم جريدز تبقى كويسة جدا، ونحط عليهم ضغط كبير جدا. فدي ممكن تبقى رسالة لينا كأبهات وأمهات إن إحنا أولا نخف الضغط العصبي على أولادنا شوية، نغير طريقة شوية التربية. كمان إن إحنا لو ما بنقضيش وقت معاهم ممكن الطفل يكون بيقول لنا مسج عن طريق الأعراض دي، أنا محتاج شوية اهتمام ومحتاج شوية وقت، ومهم جدا إن إحنا يعني نقضي وقت مع أولادنا بالطريقة دي. فمهم جدا إن إحنا نتعامل مع الأعراض دي بجدية وناخدها مأخذ الجدية، زي ما إحنا قلنا نستبعد الأمراض العضوية وبعد كده نشتغل على الجزء النفسي بشكل كويس. Now, part of the somatoform disorders is irritable bowel syndrome.
0: Oh, yeah.
1: Right? So...
0: Well, that's almost a poster child
1: right.
0: for what would be psychosomatic conditions.
1: Right.
0: Because it has a psychosomatic component. It's a little more complicated than the typical complaints of pain. There are actually some digestive changes. And irritable bowel syndrome is a condition that has been known for a long time. People have changes in digestion. They have sometimes frequent stools or even diarrhea, some mucus in the stools, which, you know, shows a change, abdominal bloating. And sometimes after they go to the bathroom, they feel that they need.

0: sometimes clergy are very helpful. But there are also behavioral techniques that we teach people. So we look at what their lifestyle is like and how do they approach their life in the morning.
1: And for pharmacological treatment, sometimes antidepressants work too.
0: Antidepressants do work. And for the reason that certain serotonin and norepinephrine, but mainly serotonin receptors, are actually around the gut, around the intestine, and they are being rebooted or regulated with antidepressant medication.
1: لكل الحقيقه المرضى بتوع القولون العصبي زي ما انا قلت الاعراض قبل كده كمان رقم واحد بنعمل شويه تحاليل واشعاعات بنتاكد انه ما فيش سبب عضوي واضح قبل ما نشخصهم irritable bowel syndrome. بعد التحاليل دي وتاكدنا ان هم irritable bowel syndrome او مرض القولون العصبي الرقم واحد بنديهم لايف ستايل معين يعيشوا بيه اكل معين يتجنبوه. ولحضراتكم المره الجايه في healthy adults هنتكلم على الاكل او ستايل الاكل اللي ممكن يعيش بيها مرضى القولون العصبي. رقم اثنين وده المهم جدا ان احنا نتعامل مع اي anxiety او depression انه في لو في اي نوع من الاكتئاب او في اي نوع من القلق والتوتر الشديد جدا لازم نتعامل معهم لان هم جزء كبير من الصوره. رقم ثلاثة وده المهم جدا انه لو في اي stress كمان نتعلمهم حاجه اسمها relaxation technique او الاسترخاء او طرق الاسترخاء. ودي اربع خمس طرق بنعلمهم للبيشنت بحيث انه يتعلم يسترخي وقت الاسترس لانه هو ده من الاسباب الرئيسيه في الكلام ده. رقم أربعة وده مهم جدا ان احنا كمان بندي بعض الادويه احيانا مضادات الاكتئاب بتساعد جدا زي ما قال. احيانا الحاجات اللي بتبقى ضد القلق مضادات القلق من الادويه بتساعد جدا. كمان في ادويه لتنظيم الجهاز الهضمي فبيبقى كومبينيشن مع بعضه مهم جدا انه يتاخد وبالذات مرضى القولون العصبي. بس اهمهم على الاطلاق قال كمان انه فكره الاسترخاء ده بيجي عن طريق قال انه ممكن لو الصلاه بتساعد جدا. ففكره الاسترخاء بشكل عام عن طريق طرق كتيره بتبقى مفيده جدا للبيشنتس بتوع القولون العصبي. وزي ما انا قلت لحضراتكم هنناقش ايه الاكل اللي ياكلوه وايه الاكل اللي يتجنبوه المره الجايه في healthy adults في اول فقره من فقرات برنامجنا المره الجايه. هنطلع دلوقتي ناخد بريك ونرجع مع حضراتكم لاخر جزء من فقرات برنامجنا النهارده وايت كود.

0: نتكلم على الأمراض أو الأعراض الجسدية اللي بتيجي نتيجة ضغوط نفسية كتير. ناقشنا أمراض القولون العصبي، ناقشنا أمراض اللي بتحصل للأطفال بالذات وقت المدارس. كل دول زي ما بنقول بتبقى حاجة ما نقدرش نلمسها. لما واحد يجي يقول لك عندي صداع، ما تقدرش تشوفه فعلا عنده صداع ولا لا، أو ألم في بطني، كل الكلام ده ما بنقدرش نلمسه. إنما لما يتحول الضغط النفسي أو الاسترس النفسي لمرض ملحوظ وواضح، بنسميه حاجة اسمها الconversion disorder أو التحول، بنسميها يعني اضطرابات التحول من المرض النفسي أو الأمراض النفسية أو الضغوط النفسية لمرض صحيح بنقدر نشوفه بعينه، وهنشوف أمثلة دلوقتي ليه. دكتور نوفاك، when we talk about conversion disorder, what are conversion disorders and the different scenarios we've seen?
1: Yes. Conversion disorders, of course, are another group of conditions that are part of somatoform disorders. But unlike what we have discussed so far, which specifically refers to complaints from inside the body, like different pains, gastrointestinal symptoms, even palpitations, and so on, the conversion disorders are functional abnormalities that are very visible. They mimic neurological symptoms, most of the time paresis, paralysis, but without having underneath a neurological condition.
0: Like if we have done CT, MRIs, nerve conduction tests, it would all be normal.
1: Okay. And they manifest, they are quite common in medical settings in inpatients. Approximately 14% of patients that are admitted to a hospital have some kind of conversion.
0: 14%?
1: 14%. Wow. In inpatient.
0: That's one out of seven.
1: Yes, yes. So that's very important to understand. And they are mysterious conditions to a certain extent. They were first extensively studied by a great French neurologist, Charcot. What was understood is that the brain can mimic certain functional abnormalities that look exactly like the original condition.
0: الحقيقة conversion disorders أو أمراض التحول زي ما أنا قلت بتبقى حاجات بقى بنشوفها. دكتور نوفاك دلوقتي قال لي إنه في دكتور مخ وأعصاب فرنساوي هو اللي اكتشف النوع ده من الأمراض، وقال إن المخ بيقدر يحاكي أو يعمل نفس الأعراض الحقيقية اللي بتحصل. الحقيقة نتيجة الضغوط النفسية اللي موجودة الجسم فعلا بيحصل نوع من الشلل التام، يعني واحد ما بيجي مش قادر يحرك رجله تماما، أو واحد فقد الإحساس مثلا في نصه الشمال تماما، مهما تحاول حتى يعني تقرص فيه أو تشكه بإبر مش حاسس فعلا. فالشلل أو عدم تحريك أو الجزء الحركي من الجسم، الشكل الحركي بيفقد، الشكل الحسي بيفقد تماما. في ناس بتفقد نظرها تماما، بتبتدي ما تشوفش، ما مش شايفة أي حاجة برغم أنه ما فيش أي سبب واضح، وهقول لحضراتكم دلوقتي. في ناس بتفقد سمعها تماما. فكل ده حاجات بقى انت بتشوفها بعينك وتقدر تعمل لها تيست، وفعلا بتلاقي انه فقد الجزء ده تماما. بنعمل اشعاعات مقطعيه ونعمل MRIs ونعمل حاجه اسمها نيرف كوندكشن تيست، كل ده بيطلع سليم تماما. يعني مهما تعمل اي فحوصات بتطلع سليمه تماما، ولكن اللي قدامك ده شخص مشلول، مش قادر يتحرك، ما بيحركش ايديه، مش حاسس بنص الشمال، مش شايف، مش سامع. ده بيحصل فعلا مع بعض الناس، وزي ما دكتور نوفاك قال انه 14%، يعني تقريبا واحد من كل سبعه بيروح المستشفى بالاعراض دي بيبقى conversion disorder. هو كل المشكله اللي عنده انه عنده ضغوط نفسيه وعنده ستريس كتير جدا في حياته وما عندوش اي سبب عضوي للقصه دي. فمهم جدا انه دايما لما يعني بيجي patients بالشكل ده لازم نستبعد السبب العضوي. لما بنستبعده تماما بكل انواع التحاليل، بنبتدي بنفكر بالconversion disorders أو الأسباب النفسية. So what's the prevalence of conversion disorders? You said 14%.
1: In inpatient. But yes, in regular clinics, outpatient, it's more in the range of about 4%, 1 to 4%. But it's important to understand that these conditions can affect the motoric system. So people can come to the emergency room with complaints of a stroke.

0: So they're preoccupied.
1: They are extremely preoccupied by the fact that they have a medical condition, usually triggered by some internal stimulations of physical symptoms that
0: vague
1: are
0: symptoms.
1: Totally very vague and benign. But the belief is very serious, and people like this usually, people with this condition start shopping doctors. They go from doctor to doctor because they cannot believe that their tests are normal and they have no physical condition.
0: And again, how do we treat those groups of patients?
1: So this is a difficult, sometimes difficult to treat. Again, they do believe that their place is in a doctor's office. So we can use that, having them followed by both a general practitioner, and if they're willing, and this is important, to see a counselor, then we should make the referral. And the referral very often is made with the family. Approaching this from a family point of view, making them understand that they do not suffer from a condition, but the fear of a condition, and that support by the family and by the doctor will lead eventually to becoming calmer of that is important.
0: Is there any predominance and prevalence between women and men, or?
1: Well, what we know is that women are more prone to develop it, but in some, communities, it's about the same. So it's not such a striking difference as we see in somatization disorders. But what is more important is that we pay attention to these patients and that they are not ignored and short shifted, because then their belief worsens. And very often the complication of hypochondriasis is actually depression.
0: And does it really disrupt their life?
1: It's quite disruptive to their lives. And the course is chronic very often. But it's fluctuating too. Some people function in time. What we have seen is that in people that have a good support system, relationships, and families, the condition has a better prognosis. So it's always important. The family is a very strong. The attachment, which is a biological mechanism between humans, has a healing power again.
0: الحقيقة اتكلمنا على جروب تاني من الأعراض اللي بنسميها الهايبوكوندرايسيس أو أمراض التوهم، إنه البيشنت بيبقى متوهم إن عنده مرض معين، مهما حاولت إن أنت تقنعه إنه ما فيش المرض ده، بيفضل مقتنع إن هو واحد من المرضى اللي عندهم المرض ده بشكل كبير جدا. الهايبوكوندرايسيس بشكل عام إنه بيشنت بيجي بيقول مثلا أنا مقتنع تماما إن أنا عندي سكر مثلا، تعمل له تحاليل وتعمل له أشعاعات وتقنعه من هنا لبكرة الصبح إن أنت يا عم صدقني ما عندكش مرض السكر وإنه كله طالع كويس، بيفضل مقتنع إن هو عنده المرض ده، بعد شوية بيسيب ده ويمسك في مرض غيره وهكذا. فالحقيقة إنه النوع ده من البيشنتس حلهم الوحيد إن هو إنه تاني دكتور واحد، زي ما قلنا في أول جروب خالص إن هو يفضل مع دكتور واحد، إن هو يزور الدكتور ده بشكل يعني أكتر. عادة بنعمل لهم زيارات كل من 4 لـ6 أسابيع عشان تشوف البيشنت ده وتفضل تتكلم معاه وتعمل له أشورنس وتأكد له إنه كل التحاليل وكل الحاجات طالعة كويسة، فأنت ما عندكش المرض ده. فبياخد وقت طويل جدا لأنه هو بيبقى مقتنع تماما أو preoccupied بفكرة إنه المرض ده عنده أكيد لا محالة مهما حاولت تقنع فيه. فمهم جدا إن احنا نشتغل على العامل النفسي، مهم جدا لو البيشنت ده واقع تحت ضغط نفسي كبير إن احنا نحاول نطلعه منه، لأنه كل تحت الضغوط بيبتدي يزيد فكرة اقتناعه بالمرض، بيحصل له vague symptoms أو أعراض ملهاش أي علاقة ببعض ويبتدي يربطها بالمرض ده، وبتفضل حياته تتمحور حوالين فكرة إن عنده المرض ده وإزاي يشتغل عليه وكل الكلام ده. الحقيقة زي ما أنا قلت البيشنتس دول كل اللي بيحتاجوه بيحتاج إنه بس الدكتور يطمنهم إنه ما فيش المشكلة دي وما تقلقش، وإنه شوية أشعاعات وشوية تحاليل عشان البيشنت ده يطمن انه ما عندوش المشكله دي. الحقيقه اخر جروب معانا النهارده، وده بيبقى اكتر كتير البنات، اللي هو البادي ديسمورفيك ديسوردرز او زي ما احنا بنسميها اضطرابات تشوه الجسم، ان اي مشكله صغيره

0: The most common place to see these, although they are psychiatric conditions, you rarely see them in the psychiatric office. Right. Where you see them is in the plastic surgeon's office.
1: Right.
0: They go and undergo a variety of procedures. And plastic surgeons are very aware of them because these are the people that will never be happy with their work,
1: right,
0: and very often end up suing the plastic surgeons. The most famous, of course, condition, and although there are many, the most famous individual is one of the great entertainers who went and had multiple procedures. But there are also, first of all, it is believed that it's more common in women. And some of it has to do with social pressure. In modern society, there's a certain pressure on appearance. And of course, women are more commonly affected.
1: And they use the mirror a lot, I think.
0: The mirror is used maybe a little more, yes.
1: And
0: yes,
1: they're isolating, right, sometimes?
0: The women that and people that are affected by body dysmorphic syndrome tend to be more isolative. One reason, it is not known exactly why they are isolating. Some people believe that it is because people give them the feedback that they don't want to hear.
1: Right.
0: At other times, it is also believed, and again, there's not 100% proof, that body dysmorphic syndrome is due to an internal conflict, very often a sexual conflict, which
1: right,
0: is projected to another part of the body.
1: Right. الحقيقة البادي ديسمورفيك ديسوردرز أو مرض أو توهم تشوهات الجسم بشكل عام أكتر كتير جدا جدا بيبقى في البنات تقريبا بنسبة 90%. بنلاقيها إنه هي شايفة حاجة في نفسها محدش تاني شايفها غيرها، إنه مناخيرها كبيرة شوية ودانها طويلة، يعني شعرها مش عارف إيه، الحاجات اللي هي بتشوفها البنات في نفسها محدش تاني غيرها شايفها. بنلاقيها بتقضي أوقات كتيرة جدا جدا قدام المراية. زي ما دكتور نوفاك قال، الناس دي ما بنشوفهمش عند سايكاتريست، بنشوفهم عند بتوع جراحات التجميل، لأن طول الوقت مش راضيين عن شكلهم وشايفين إن فيهم عيب وفيهم مشكلة كبيرة، للدرجة إن هم أحيانا بيفضلوا قاعدين في البيت مش عايزين يبقوا حوالين الناس بشكل كبير عشان ما يشوفوش العيوب اللي موجودة في جسمهم. أشهر ده، وأنا جبت بس مثال لراجل على أساس إنه يعني ده من الحاجات اللي كانت واضحة قوي في البادي ديسمورفيك ديسوردرز، هو مايكل جاكسون. لو احنا جبنا الصورة تاني هنلاقي الجزء اللي على الشمال ده قبل عمليات التجميل اللي عملها كان شايف انه شكله أسوأ حاجة في الدنيا، وبعدين بعد كده راح عمل عمليات التجميل زي ما احنا شايفينه ناحية الشمال. كتير جدا من دول بنشوفهم كمان في الممثلات كتير اليومين دول، بتلاقيهم مش مقتنعين ودايما شايفين انه الحتة دي كبيرة والحتة دي صغيرة محتاجة تصغر، والقفاء عالي، وحاجات غريبة كده بتحصل. فالبادي ديسمورفيك ديسوردرز بشكل عام دايما عمره ما هيرضى على نفسه، عمره على طول مقضي نص حياته عند جراحين التجميل والنص التاني قدام المراية بيحاول يثبت، بيشوف ايه اللي بيحصل وازاي نشتغل على الاعضاء دي لنصغر حاجات ونكبر حاجات، وحاجات بيفضل طول عمره مش راضي على حاله خالص. بنلاقيها بنسبة كبيرة زي ما انا قلت في البنات، بشكل كبير جدا بنلاقيها مع برضو المشاكل النفسية اللي بتحصل. Big part of the body dysmorphic disorders is related to serotonin imbalance, right?
0: That's right. And very often people respond to antidepressant medications. Serotonin is a neurotransmitter that has a buffering effect on all emotions, negative emotions especially, and of course relieves depression.
1: زي ما قال دكتور نوفاك انه بيبقى كمان في جزء كيميائي او ناقل كيميائي في المخ اسمه السيروتونين، بيبقى في مشاكل او اختلال في التوازن بتاعه اللي موجود في المخ، فهو ده اللي بيسبب مشكله البادي ديسمورفيك ديسوردرز. فاحيانا بنستخدم معاهم علاج زي الاس اس ار ايز، ودي حاجات خاصه بالسيروتونين. مهم جدا ان احنا كمان نقعد مع البيشنت ده كتير ونحاول نقنعه انه ما فيش مشكله في شكله، فالعلاج النفسي كمان بيجيب نتائج كبيره. جزء كبير منهم للأسف بيقدم على فكرة الانتحار نتيجة أنه عايز يتخلص من شكله السيء قدام الناس. زي ما أنا قلت، التريتمنت أن احنا بنشتغل على السيروتونين، بندي علاجات، كمان بنشتغل على العلاج النفسي بشكل كبير جدا، أن احنا فكرة التصالح البيشن ده مع نفسه. Thank you so much, Dr. Novak. It was a very informative episode today. It was our

0: Our pleasure and honor to have you on White Coat for the first time.
1: Thank you so much.
0: أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن استماعكم النهاردة. كانت حلقة معاكم إن إحنا وريناكم إزاي إن ممكن الاسترس والمشاكل النفسية والضغوط النفسية اللي بتحصل فعلا تؤدي لأعراض جسدية وأمراض كتيرة جدا، والبيشنت بيفضل دايخ إنه يتعامل معاه. المرة الجاية حلقتنا يوم 17 حلقة مهمة جدا، والحقيقة ناس كتير بعتالي عايزين إن إحنا نناقش الموضوع ده، اللي هو الفصام أو الشيزوفرينيا أو اللي بنسميها السكيتسوفرينيا. اللي حلقه يوم 17 هيبقى معانا اتنين دكاتره من احسن دكاتره اللي بتناقش الموضوع ده. هنناقش كل العلاجات اللي بتتاخد في مشكله الفصام او السكيتسوفرينيا، هنناقشها معاكم يوم السبت الجاي ان شاء الله. بشكركم على حسن استماعكم النهارده، ونشوفكم على خير ان شاء الله، وحلقه جديده من وايت كوت الاسبوع الجاي.

0: أعزائي مشاهدي قناة كارما، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قصة أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا وبشكرك وقناة الكارما على الاستضافة

0: ربي يبارككم.
1: الرب يبارك حضرتك وحضر القسيس. النهارده الرب عايز يكلمنا عن حلقه بعنوان اسماء ومعاني، وهيذكرنا هنذكر الاسماء والمعاني من نحمية 8 والعدد 7. في البدايه اسم يشوع، ماذا يعني اسمه؟
0: احنا كنا بنقول انه في ناس كانوا بيقفوا معذرة على المنبر لتفسير الشريعة عشان الشعب ما يكونش مجرد سميعة ولا هتيفة، لكن يكونوا بيفهموا. فمن ضمن الأسماء اللي كانوا بيفسروا الشريعة في ذلك الوقت اسمه يشوع، وده معناه يهوى يخلص، وده كان بيقوم بدور الأبوة، بيظهر أبوة الله وبيشجع المسبيين انهم يطلعوا من السبت ويستردوا حقهم ويرجعوا لمدينة الله العلي في أورشليم مع عزرا. وعزرا أساسا معنى اسمه كمان عون وعضد، فالرب كان عن طريق الكلمة يرسل عونا وعضدا. لكن يشوع اللي كان بياخد دور روح الأبوة في جماعة الله هنا، بنلاقي أهمية روح الأبوة، إنه من غير أبوة الله الشعب يحس إنه أورفن أو يتيم أو ملوش أصل. متى 11 مثلا لما الرب ابتدى يوبخ المدن وصنع فيها أكثر قوته ورفضت أبوته، قال لهم يعني سور وصيدا هيكون ليهم حالة أكثر احتمال، لو كان صنع فيها هذه القوات لثابت في المسوح والرمال. البلاد اللي رفضت أبوة الله ورفضت العرض الأبوي هبطت. فكفر نحوم حينما رفضت إعلان الأبوة في متى 11 بيورينا الفرق. لما يسوع أعلن الأبوة، أبوة السماء والله الآب، إزاي أنه بدون هذا الإعلان تهبط المدن إلى أقصى حد، وبتصير حالتها كمان أردى من حالة سدوم وعمور. ففي نفس الأصحاح بيقول في ذلك الوقت لما كانت كفر نحوم في هبوط مستمر، قال أحمدك أيها الآب. هنا بنشوف صورة الآب السماوي. يعمل إيه الآب؟ يعطي المسرة، بيقول أيها الآب صارت المسرة أمامك، أنه أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها الأطفال. الآب السماوي لما بناخد روح الأبوة بيدينا السلطان وبيدينا الإمكانيات، لأنه دفع إلي من أبي كل سلطان، وليس أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن لي. يعني أنا مش بعرف أبوة الله إلا بإعلان عن طريق ربنا يسوع المسيح. والأبوة، إعلان الأبوة ده بيرفع كل تعب، كل ثقل، كل أحمال، ويبدلها بنير المسيح. النير المسيح مش إن أنا شايل حاجة على كتافي، لكن نير المسيح إن هو اللي يحمل فيا الأتعاب، وهو اللي بيحمل فيا الأثقال. فبيقول تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب، ما تعلوش هم حاجة، تجدوا راحة لنفسكم. يبقى لما بيقول احملوا نير عليكم، يعني خلوني أنا فيكم أشيل الأمراض، أشيل الأحمال، أشيل الأثقال.
1: ده صحيح حضرة القسيس. إذن داخل جماعة المؤمنين اللي هي الكنيسة مهم قوي يكون فعلا في روح أبوة وأمومة، لأنه في ناس محتاجين لدوت داخل جماعة المؤمنين، وفعلا بيحسوا باليتم، فحلو إن احنا نكون بنحتويهم. اتفضل حضرة القسيس.
0: فأنا عاوز أقول إنه البديل لأبوة الله هو أبوة إبليس. فلما صحيح. قال لهم أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم هي اللي بتعملوها، القتل، الكذب، الاغتصاب. يعني نتخيل أنه بدل في كفر نحوم قبول أبوة الله، قبلوا أب اللي هو إبليس، اللي كان ممكن يدخل في شخص لاجئون أكتر من 2000 روح شرير. فهنا بنشوف إزاي أنه الناس فضلوا يعني فكر المغتصب وفكر السحق والفكر الشرير عكس فكر الله عن أبوة الله اللي بترفع الأحمال وبترفع الأثقال وبتعطي التعليم والحكمة والمخترعات. نروح للاسم الثاني اللي بعد كده. اسم الثاني اللي هو باني، نمرة 2 اللي هو باني، وده بيوري من الاسم نفسه شرح نفسه، معناها بناء مش هد. فده كان يفسر شريعة الله للبناء الروحي وليس للهدم. أحيانا بنلاقي أشياء بتهدم، يعني الحاجة الوحيدة اللي بيقول

0: عنها الكتاب هادمين، هادمين ظنون، وكل علو يرتفع ضد معرفة الله. لكن في البناء هنا نجد أن البناء ده فكر الله. فلما أوقع الرب في تكوين 2 على آدم سبات وأخذ منه الضلع ليبني حواء، بيقول ويبني الرب الإله الضلع الذي أخذه من آدم امرأة وأحضرها من أضلاعه إلى آدم. يبقى
1: صحيح.
0: الله لما بياخد مننا أو بيطلع كلمة الله أو بيطلع شيء مننا، الله يملأ مكانه ويبني ويصنع في البناء. وأيضا قال له هذه الامرأة اسمها حواء لأنها من امرئ أخذت. ونجد إنه الحاجة اللي الرب بياخدها في حياتنا دايما بيبني عليها وبيحضرها لينا وبترجع لينا ثمرها مرة تانية.
1: وفعلا الحال القسيس احيانا بنلاقي في الكنيسه في ناس كلامها بيبني لانها كلام الرب، وكل حاجه تلاقيهم اول ما يكون في احتياج على طول تلاقيهم بيسدوا الاحتياج. نستكمل حديثنا حال القسيس
0: في عصر
1: اسماء اخرى
0: 11 بنلاقي برضو شخصيه البناء، او عزي، واحد اسمه عزي ابن باني، يعني باني اللي معنى اسمه البناء، خلف عز وخلف بركة. وعزي دون كان ليه دور في البناء في عمل بيت الله، والرب كان بيرسل معونة يومية للشعب. فالبناء كان بيتم بمشورة الملك السماوي. هنا بنلاقي انه لما بقبل رسالة الله في البناء في حياتي، البناء ده بيتولد عنه العز واكتمال عمل الله. وده كان وكيل اللاويين في أورشليم على عمل بيت الله، اسمه عزي ابن باني.
1: ابن باني
0: فكمل في نفس اتجاه الآب وفي نفس اتجاه.
1: وده نقطة مهمة قوي، لما أنا أكون ببني بيت الرب بعرف إنه أولادي كمان أولادنا مش بيسمعوا كلامنا قد ما هم بيشوفوا أفعالنا.
0: بالظبط.
1: وأما أنا ببني وبحط إيدي في بيت الرب أيضا أولادي بيجوا وبيحطوا إيديهم في بيت الرب. إذا مهم قوي أعرف إن أنا لما بعمل حاجة أولادي كمان بيقلدوهم.
0: يسوع
1: اتفضل.
0: كمان من أسمائه باني في عبرانيين 3 ويوصف لنا، بيقول إنه يسوع اللي هو رئيس الكهنة حسب أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار مال يباني البيت من كرامة أكثر. فشخصية الله اللي فيها البناء أو شخصية يسوع هو أعظم من موسى وأعظم من إيليا، أعظم من كل الأنبياء، لأن هو باني الكل وباني البيت. فده اللي أنا بستفيده من شخصية يسوع. والباني ده بيدخلنا إحنا كمؤمنين في شركة اسمها شركاء الدعوة السماوية. فأنا في اتجاهي السماوي ببني مش بهدم. وبلاحظ إيه في البناء؟ مش بلاحظ الآخرين بيبنوا إزاي، ولا بحاول أقارن نفسي بالبنائين، لكن بلاحظ رسول اعترافي ورئيس الكهنة في حال كونه أمينا للذي أقامه. فهو رئيس، يعني كويس أن أنا أستفيد من حياة موسى وإيليا وكل اللي بنوا في عمل الله، لكن الفايدة العظيمة بتيجي بصورة مباشرة من رئيس كهنتنا اللي استخدم كهنوته لبناء بيت الرب لأنه ليه كرامة أكثر. لأن كل بيت يبنيه إنسان، ولكن تيجي تانية كلمة باني، الكل هو الله والمسيح كابن على بيته وبيته نحن. فهو عاوزنا نبني في اتجاه باني الكل اللي عنده إمكانيات، اللي عنده قدرات، ان انا ببني في هذا الاتجاه.
1: صحيح حضرة القسيس، إذن الله هو اللي باني الكل، لكن ايضا كمان انا كمان عليا مسؤوليه ان انا كمان ابني، يعني ابني نفسي في واثبت نفسي في كلمه الله، لانه البناء بيكون عن طريق كلمه الله. دي حاجه. الحاجه الثانيه ايضا مهم قوي وانا ببني حياتي وببني بيتي، انه يكون على اساس كتاب مقدس، زي ما الكتاب بيقول انه ان لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. حضرة القسيس هنستكمل حديثنا عن معاني وأسماء بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين هيطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فكونوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على

0: البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب مرة أخرى بضيف الحلقات الدكتورة قصة أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا على الاستضافة.
1: شكرا لحضرتك، وبنستكمل حديثنا حول موضوع بعنوان أسماء ومعاني، واتكلمنا في الجزء اللي فات على أسماء ومعاني، لكن هنستكمل حديثنا من نحمية، سفر نحمية، وأيضا بنتكلم على أنه كان في شخص اسمه باني وابنه كان اسمه عزي، وحضرتك كنت عايز تضيف جزء في موضوع البناء.
2: البناء بيوريني إزاي أنا بكمل في عمل الله. لما بيقول كده عشان أكون شريك مع المسيح في البناء كامن على بيته، يعني وأنا ببني في بيت الرب بيقول كده إيه، أنت مسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. الرجاء في أن أنا ببني من إمكانيات الله، الكل من الله، عندي رجاء في أنه الرب اللي بدأ فيه بيكمل عمله، فأنا مش بحط رجاء في إمكانيات بشرية ولا بحط الرجاء في ذاتي، لكن أنا بحط كل رجائي وأملي في الرب. كمان الافتخار، ما جيش أقول أنا عملت وأنا سويت وأنا اللي بنيت و أنا اللي كبرت، لأن هو حتى بولس لما بيسألوه والناس انقسموا قالوا أنا لبولس وأنا لبرنابا، قال لهم ليس الغارس شيء ولا الساقي، لكن الكل من الله الذي ينميهما. قال لهم أنتم فلاحة الله وأنتم الغارس وأنتم ساقي الله، فأعطى كل الافتخار للرب.
1: ده صحيح، مهم قوي قوي، من افتخر فليفتخر بالرب. لكن أيضا ماذا عن أسماء حضرتك تكون بتشاركنا فيها وبمعانيها المهمة الروحية لنا؟
2: الاسم الثاني من الناس اللي كانوا واقفين بيفسروا الشريعة مع عزرة اسمه شربية. شربية يعني حرارة الروح القدس أو نار الروح القدس، حرارة يهوى اللي هي يعمدكم بالروح القدس والنار. يعني وأنا بسمع كلمة الله وأنا بفهم كلمة الله عندي بكون حار في الروح، مش بقول أوكي أنا هقرأ فهمت ما فهمتش أو أقرأ ببرود أو أقرأ بفتور، لكن أنا وأنا بقرأ بطلب فعلا مسحة روح الله علشان كلمة الله تكون زي ما قال أرمية نار محرقة في قلبي لا أستطيع منها الإمساك. فده هنا بيورينا أنه وأنا بقرب فهم وبستلم مواهب جديدة بدخل في وكالة الروح القدس، وكالة عمل الله، بكون الوكيل الأمين على ما أتمني بيها الله.
1: ده صحيح، وحل أسيس يمكن حلو نحن نكون بنسمي أولادنا أسماء من الكتاب لها معاني رائعة، بدل ما نسمي أسماء من العالم، وللأسف الأسماء دي بتأثر فعلا في حياة الأولاد وبتقعد مدة طويلة جدا مؤثرة، ممكن بالسلب كمان، ياريته بالإيجاب لكن ممكن يكون بالسلب، لكن حلو نحن نكون كمان وإحنا بنقرأ كلمة ربنا أنه روح الله يجي علينا ونقدر نكون فعلا ما يكونش أفكارنا هي اللي بتفهم الكتاب، لكن ولا بعقلنا البشري، لكن الروح القدس نفسه هو اللي يكون بيعلمنا ويرشدنا لكل الحق. ماذا أيضا من أسماء حضرتك تكون بتحب تشاركنا بيها؟
2: الشخص التالي اسمه يمين. إحنا بنسمع يمكن في مصر، ما عرفش الدول التانية، أبو اليمين أو
1: أيمن،
2: أيمن. بالضبط. فأنت لما أثرت الموضوع ده بالله اسم يمين دون بيتكرر ولو بطرق مختلفة. فاليمين دون بيشير الناس اللي كانوا واقفين مع عزرة إلى جهة اليمين اللي واقفين للبناء في عمل الله. فبنلاقي مثلا من ضمن هؤلاء الأشخاص اللي بيشير لجهة اليمين بيقول فعمل ستة هنا، لما كانوا بيخدموا خدمة الروح القدس واستفانوس ومعاه سبعة مشهود ليه، رجل مملوء من الإيمان. استفانوس كان من الأشخاص اللي شافوا الرب على يمين العرش، وكان كان مملوء إيمان وقوة.

0: برضو يمين في إشارة للإيمان ومملوء إيمان وقوة، وكان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. فأمام الاحتياجات المتكاثرة كان علاقة استفانوس بالرب فيها امتلاء، فيها نار الروح القدس زي ما تكلمنا من قبل، وهو بيستشهد رأى الرب أيضا قائما في يمين العظمة، ورأى الرب كل هذه الرؤية، ده مكنه من أنه يصنع قوة آيات وعجائب، لأنه اليمين يشير إلى القوة، يمين
1: صحيح.
0: قوة الله ويمين عظمته. فالكنيسة يعني الأولى كانت بتمارس هذه، وشخص استفانوس كان بتشوف فيه اللي هو الباني، وبنشوف فيه قوة شربية، قوة روح الله وعمل الروح القدس ممتلئ، وبنشوف فيه اليمين، يمين قوة وعظمة الله، وأقاموه ومضى عليهم الأيادي، وجمهور كثير كانوا يطيعوا الإيمان لأن استفانوس كان مملوء إيمانا وقوة، واخد رسالة عرشية، رسالة من يمين قوة الله وعرش الله كانت تصنع آيات وعجائب.
1: ده صحيح حضرة القسيس، ويمكن الكتاب بيقول ان هو كان استفانوس كان من خدمة الموائد،
0: نعم،
1: يعني خدمته ان هو
0: مش وعظ ولا
1: يعمل بالضبط
0: تعليم ولا
1: يساعد
0: حاجة.
1: وكده، لكن مع كده كان ممتلئ بروح القدس
0: روح
1: وكان
0: الله
1: بيحصل
0: كان
1: آيات
0: يملأ.
1: وعجائب، عشان كده هم مسكوه ورجموه. لكن أروع شيء في حياة استفانوس بدم ذكرناها انه في الآخر قال يا رب، وهم بيرجموه قال يا رب يا رب ما خدهم او انتقم ليا، او زي ما بنسمع كتير، لكن قال حاجة جميلة،
0: طلب
1: قال يا رب
0: الغفران،
1: لا تقم
0: نعم،
1: لهم هذه
0: هذه
1: الخطية،
0: الخطية،
1: زي ما الرب يسوع في الآخر قال اغفر
0: نعم،
1: لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون.
0: لأن العرش اسمه عرش
1: مهم،
0: نعمة، عرش
1: صحيح.
0: نعمة الله، والعرش اللي هو كان شافه استفانوس زي ما بيغفر ليهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، هو كان بيطلب ليهم الخلاص والنعمة حتى آخر نسمة في حياته،
1: ده صحيح،
0: ده قلب
1: لأنه
0: الله.
1: مش عايز الخطية إن هم بيرجموه بيقتلوا نفس بريئة تكون هي حاجز لخلاصهم ومعرفتهم بالمسيح. وبالفعل حصل كده، إنه كان شاول اللي هو بقي بعد كده بولس الرسول كان واقف فعلا وكان راضي بقتله، لكن الموضوع دوت وما شاف دوت كان نقطة في خلاصه بعد كده بعد ما المسيح ظهر له. إذن فعلا استفانوس شخصية عظيمة جدا، فعلا شارك، ما قالش أنا بس خدمة موائد، أنا بس بساعد في
0: لا،
1: الموائد
0: كان
1: وفي الأكل
0: بيقدم
1: والشرب، لكن
0: كلمة الله
1: بالعكس هو
0: وبيصلي للمرضى.
1: بالظبط كده.
0: طبعا
1: بالظبط، اتفضل يا حلاسي.
0: الشخصية اللي هي بعد كده احنا ما فيش
1: عقوب،
0: وقت نتكلم عن كل الأسماء،
1: اتفضل.
0: عقوب. فعقوب ده كان من العائدين من السبي مع عزرا، وكان من بوابي الهيكل، وكل العائلة بتاعته بحسب التاريخ كانوا حراس. وهنا طائفة مهمة جدا، اللي أنا بقدم كلمة الله بفهمها وفي نور وفي حرارة الروح القدس، لكن ما كانش في حراسة على حياتي وحراسة على البناء، على البناء بيدخل الذئب، بيدخل اللص يسرق ويذبح وهلك. عدد اللي كانوا بيشتغلوا في عمل حراسة دي عدد كبير، وده بيوري أهمية الحراسة المشددة على قلوبنا وعلى حياتنا وعلى أفكارنا. كان عددهم 4000، ودول يعني ما كانوش مثلا بيشتغل 8 ساعات أو 12 ساعة، لكن كان مقيم ليهم المخادع في الهيكل.
1: طول الوقت.
0: فده
1: حاجة حلوة.
0: بيوريني إن أنا مكان إقامتي في المسيح هو أيضا مكان حراستي، إنه المكان اللي أنا بحرص فيه على العلاقة مع الرب، والحراسة كانت في الداخل، يراقب الداخل والخارج. عشان كده الرب قال من يدخل ويخرج يجد مرعى. المفروض كان المراقبة كل حاجة بتدخل حياتي أنا حاطط حراسة، حراسة دم يسوع، فلتر بيفلتر اللي داخل واللي طالع، اللي خارج من فمي، اللي خارج من حياتي، تصرفاتي، يروا أعمالكم بالحسنة ويمجد أباكم الذي في السماء. فالحراسة داخلية وخارجية على كل حاجة.
1: ودي نقطة مهمة حضرة
0: تفضل.
1: القسيس، انه حياتي تكون مش مشاع، ما تكونش طريق اي حد يخش فيه وادخل اي حد واخرج اي حد، والدنيا تبقى زي ما بيقولوا سداح مداح، يعني ما فيش ضوابط. لكن مهم قوي زي ما مرة قريت انه كل يوم الصبحية اكون بتأكد انه

0: بقفل الأبواب الشر أو أي حاجة ممكن تجيب لي شر أو إبليس، وأقعد أقول روح الله تعالى أضبط سمعي ونظري، اللي هي الأبواب اللي نقدر نخش إبليس يقدر يحاربني منها، اللي هي الحواس الخمسة ونقطة اتصالي بالعالم، لكن يكون اتصالي بالرب والرب وحده فقط. وزي ما حضرتك كنت بتقول انه زي ما الرب يسوع نفسه قال انا هو باب الخراف، فهو دي نقطه مهمه قوي انه الباب ده اهم حاجه. مهم ان انا اقفل بيبان الخطيه او اللي ممكن تجي لي منها الخطيه والشر على حياتي، وحياتي تكون محروسه بدم المسيح. واحط زي ما حضرتك دايما بتصلي قبل الحلقه بتقول احنا بنرش دمك يا رب على كل حاجه هنا في قناه الكارما وعلى اخواتنا وعلى العدد والاجهزه، وكل حاجه تبقى محميه، ابليس ما يقدرش يجي ويأتاك ويحارب لانه محميه ومستورين تحت الدم.
1: يعني صح ما بيقول لما بنحفظ القلب لانه منه مخارج الحياه. صحيح. أنا بفتح لقراءات الرب لما بيقول أنا زواقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد الصوت وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو مع ليه، لأن وقت العشاء ده بيبقى وقت مشاركات، الوقت اللي فيه العيلة بتتلم بتشارك فيه كل الأخبار. وأيضا الخارج لما بيقول في يوحنا 10 لهذا يفتح البواب اللي هو للابن الوحيد، إنه اللي بيفتح لي في المرعى يدخل ويخرج ويجد مرعى ويربط نفوسها، لما بيدخل وبيخرجني وبيخرج بي علشان يربطني إلى مياه الراحة يوردني، بعرف أنا طالع فين وطالع مع مين. مش أي صداقة، ما فيش شركة للنور مع الظلمة، ما فيش شركة للشر. عشان كده الكتاب بيحذرنا من الأصدقاء الأشرار، وبيحذرنا من الخبيرة الصغيرة اللي بتخمر العجين كله، ان انا اكون في الروح دايما واختار كل حاجه بتدخل وبتخرج من حياتي.
0: ده صحيح على الاساس. ويمكن الكتاب بيقول على اسوارك يا اورشليم اقمت حراسا لا يسكتون النهار طول النهار وطول الليل. شكرا لك يا حضره الاساس لوجودك معانا، ربي يباركك ويستخدمك دايما لمجد اسمه. اعزائي المشاهدين شكرا لحسن متابعتكم، والى اللقاء في حلقات قادمه من برنامج الشفاء الالهي، والرب معكم.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة هذا الأسبوع أحبائي بعنوان الكتاب لم يحرف وكلمة الله لا تقيد. نحن نتكلم عن موضوع رائع جدا، نتكلم فيه عن موضوع هل الكتاب حرف، كتابنا المقدس؟ ليش؟ لأنه معنا ضيف من خلفية إسلامية مر بفترة

0: الحادية زمن معين إلى أن تعرف على شخص المسيح. وحسب ما أنا فهمت منه يعني من كلامه أنه حتى كان يشتم اسم المسيح لأنه ما كانش مقتنع بالمسيح. فهي النقطة الأولى. النقطة الثانية، كلمة الله لا تقيد، لأنه بولس الرسول قال له لتيموثاوس، قال له أنا مقيد، أنا مقيد بسلاسل، أنا بالسجن، لكن كلمة الله لا تقيد. هذا الموضوع أنا بنعمة الرب، معي خادم الرب، بنشكر الرب من أجله، عنده خلفية حلوة بالإسلاميات وبالمسيحيات، خادم الرب، الأخ كتيبة، الرب يباركك أخ كتيبة،
1: الرب يباركك
0: وشرفت البرنامج.
1: رب بارككم.
0: أول مرة بيطلع معي الأخ كتيبة أحبائي، وبصلي إنه الرب يستخدمه ويكون سبب بركة لكثيرين. وبعدين معي أيضا كمان أول مرة بيطلع بالبرنامج، اثنين أول مرة بيطلعوا معي بالبرنامج، ضيفين عزيزين، معي الأخ يوحنا. اهلا وسهلا فيك اخي يوحنا. الاخ يوحنا معي رح يكون على الزوم، هل في مجال حضره المخرج يتواصل معه؟ طيب اخ يوحنا، انا شايفك بالصوره بس مش عارف اذا سمعني حضرتك. طيب مش سمعنا. طيب بيتواصل معه حضره المخرج لو سمحت، الرب يباركك. اخ كتيبة اهلا وسهلا فيك مره ثانيه.
1: اهلا وسهلا.
0: أنا بعرف أنه عندك رحلة حياة مريت فيها بمراحل، وهذا شيء طبيعي. ناس كتار خاصة من الخلفيات، يعني أنا مثلا مسيحي بس كمان ما كنتش عايش مسيحيتي، مع أني كان من مرة لمرة أروح على الكنيسة، إذا مات حدا، إذا تزوج حدا، بس أنا ما عنديش علاقة مع المسيح خالص. وكنت أنا لما أكون منرفز متضايق أشتم اسم المسيح. فأنا بفهم كيف الوضعية اللي جاي حضرتك منها. خبرنا قليلا، أنت من أي حال جيت، يعني بمعنى بسرعة، وكيف أنت ليش وصلت لمرحلة أنك تشتم اسم المسيح؟
1: أول شيء بحب أقول سلام الرب يسوع للجميع.
0: الرب يباركك.
1: ثاني شيء، يعني أنا اليوم جاي لهون مش عم خانق حدا ولا عم باخد قرار عن شخص. اليوم حابب خبر الناس عن شيء أنا مرأت فيه، اختبار أنا مرأت فيه، وهي أشياء فليعتبر البعض هي من وجهة نظري، حابب شاركها مع الإخوة. فأنا كنت مسلم، ربيت بعائلة متواضعة، ما كنت متشدد في الإسلام، كنت ملتزم أخلاقيا، يعني طقوس الإسلام ما كنت ملتزم بالصلاة كتير، كنت لكن بالصوم مثلا، هاي الأشياء اللي عادت المجتمع، ما كنت متشدد. واجهت بعدين أسئلة حول الإسلام وانفتح موضوع، أخذ وقت أكثر من سنة، وتركت الإسلام لكن تركته بغضب. وبعد ما تركت الإسلام أنا فقدت الثقة في كل شيء موجود من حولي، مش بإيدي، يعني الأشياء اللي أنا عديت فيها ما كانت مرتبة بحسب جدول، ما كانت موجودة إني أنا عم بمشي خطوة خطوة وعلى دراية بالأشياء اللي عم تحصل معي.
0: نعم.
1: أنا تركت الإسلام، اتزعزع كل شيء موجود في حياتي، ومن ضمنه الموضوع اللي نحن رح نحكي عنه، موضوع الكتاب المقدس.
0: نعم.
1: فأنا جيت ببالي إنه الكتاب المقدس هو كتاب محرف، مثل ما أنا ربيت بهاي العائلة، مثل ما المجتمع علمني، مثل ما كل إنسان مسلم أو كل إنسان مثلا من غير ديانة في عنده أفكار مسبقة بحسب ما أخذ من المجتمع. فوقت اللي تركت الإسلام كنت غضبان جدا، ما ضل قداس إلى شيء في حياتي إطلاقا.
0: يعني عشت بالشر؟
1: ما عشت بالشر بمعنى الشر، لكن انعدام الثقة تماما.
0: نعم.
1: وما ضل شيء اسمه قداسي. الله موجود مش موجود ما بعرف. وأصبحت الأديان كلياتها
0: كلام
1: كلام في كلام. كان في عندي نقمة على الكتاب المقدس، مش بسبب أنه أنا بعرفه، أنا طلعت جاهل تماما بموضوع الكتاب المقدس. أنا كان صدمة أول مرة حدا بيخبرني أنه المسيحيين يعتبروا المسيح هو الله أو ابن الله، يعتقدوا كمسلم إطلاقا.
0: أوكي.
1: كمسلم إطلاقا. أنا بعرف اللي كان موجود في القرآن.
0: يس.
1: أنه هو نبي، ما صلبوه ما قتلوه وهي الأشياء، لكن هل كانوا يؤمنوا أنه المسيح هو الله اطلاقا؟ فوقت اللي جيت للمسيح جيت انا وملحد. يعني هذا الشخص، في شخص كنت انا اناقشه انا ومسلم، هو مسيحي، وقت اللي كان يقرا من الكتاب المقدس ما كنت اكترس لهي الاشياء اطلاقا. كان تركيزي على الاسلام. بس وقت اللي تركت الاسلام، الافكار المسبقه اللي صارت حول الكتاب المقدس اللي كانت عندي راحت. يعني ما عدت بعرف هذا الكتاب هو كتاب محرم.

0: أو لا، هل هو كتاب الله أو لا؟ أنا أساسا ما كنت أعتقد أنه هو كتاب الله، ما كنت أعتقد بوجود الله. فاللي صار معي أنه بلشت أهاجم الكتاب المقدس. وكنت شرير. كنت شرير بإني تهجمت على المسيح وعلى مريم العذراء بالألفاظ، و يعني حكيت اللي بقلبي.
1: من جهل.
0: من جهل أعمى. يعني كنت متقصد، يعني في عندي جهل وكنت متقصد اتهجم لانه ما لا اعتقد بقداسه شيء. يعني كان ممكن سب الله اللي اذا انا كنت اعتقد بوجود الله سابقا بطلت اعتقد بوجوده. يعني اذا حدا لفظ اسم الله امامي كنت ممكن سب. بس اللي صار هون اني انا ما بامن بكلام انسان اطلاقا، ما باخذ من كلام شيخ اذا كان مسلم او كان قسيس او رجل دين مسيحي او حتى عالم. لازم شوف وافحص. كنت شخص عنيد، وكنت دائما بدي افحص الاشياء هاي لحتى اكون على ثقه بالشيء اللي عم بحكيه او الشيء اللي عم بسمعه. وبلشت الرحله هون مع الكتاب المقدس. بمعنى صبيت جام غضبي على الكتاب المقدس.
1: كمان غضبت على كلمه الله.
0: تماما. كان احد اوصاف المسيح اللي هي إن شاء الله ما أنسى لقدام خبركم عن هذا الموضوع، وصفته بأنه شخص نصاب. بسبب أني قرأت النبوءات في العهد القديم وكنا عم نتناقش حولها، قلت أنه هذا الشخص اللي هو يسوع المسيح أخذ من هاي النبوءات، حاول يجسد بعض الأشياء اللي موجودة اللي بيعتقدوا فيها اليهود الموجودين في زمانه،
1: ونسب لنفسه
0: ومشي بهاي القصة، بمعنى مسرحية كان عم يعملها. وبعدين يعني انتم بس شربانين مقلب. مش بس المسيحيه، انا بعتقد كل الناس كان بوقتها، انا وملحد سنتين ضليت ملحد.
1: أوكي.
0: بعتقد كل الناس كانت شرباني مقلب بموضوع الله وموضوع الاديان.
1: واو واو.
0: نعم.
1: طيب يعني نشكرك. خليني لك نجرب اتواصل مع الاخ يوخنا. اخ يوخنا ربي باكك معايا حضرتك.
2: اهلا بك جان.
1: فيري جود. اهلا وسهلا بحضرتك.
2: سلام المسيح معكم.
1: ومعك. طبعا الاخ يوخنا احبائي، خليني اخبركم قليلا عنه. هو بيخدم الرب، خادم للرب، وبذات الوقت بحب خدمه الكرازه في في في الامكنه العامه. جريء، والرب وضع على قلبه انه يوصل مع الناس مباشره، يعني يتواصل معهم مباشره، فالرب يباركه ويحميه ايضا. اخ يوخنا، عنوان الحلقه الكتاب لم يحرف وكلمه الله لا تقيد، والرب شغلني انه انا وحضرتك انه نحلل قليلا قليلا أعمال الرسل الإصحاح الخامس، الأحداث اللي صارت بهذا الإصحاح التي فيها نرى أن ملاك الرب جاء وفتح أبواب السجن للرسل لأنه سجنوهم لكي لا ينادوا باسم المسيح في أورشليم. فبتحب تعطينا هيك زي ما تقول لمحة أولية وبعدين منغوص شوية شوية بالإصحاح لو سمحت.
2: أمين أمين. ربي يبارككم، ونصلي ربي يبارك هذه الحلقة ويستخدمها للمجد ولبركة وخير الناس. أمين. طبعا الكرازة بالإنجيل ينبغي أن نعرف، كما نعلم كثير منا يعلم، أنه هي وصية إلهية. يعني الرب يسوع المسيح له المجد قبل صعوده إلى السماء، طبعا بعد القيامة وقبل صعوده أخذ كلماته للتلاميذ ولنا الكنيسة، هي اذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، علموهم تلمذوهم. فنحن هنا على الأرض ككنيسة، كجماعة، وكأفراد، كمؤمنين، احنا امتداد لرسالة المسيح. المسيح كشخص جسديا ليس موجود، لكن هو موجود من خلال جسده الروحي اللي هي الكنيسة. احنا امتداد لرسالته. عندما أوصى تلاميذه أن لا يبرحوا من أورشليم، نقرأ في لوقا 24 في أعمال 1، قال إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي، سوف تنالوا قوة ما تحل عليكم الروح القدس، وتكونون لي شهودا في أورشليم، في اليهودية، في السامرة، وإلى أقصى الأرض. فالتلاميذ أطاعوا كلام الرب وانتظروا، وحل عليهم الروح القدس، نقرأ في أعمال 2، وسكن في الكنيسة وملأ التلاميذ. وبطرس كما نعلم بدأ يكلم الجموع، و 3000 شخص قبلوا الرسالة وصاروا مؤمنين، وثم العدد تزايد، نقرأ صح 3 و4 أنه صاروا 5000، وثم حتى هنا نشوف أنه جماهير كثيرة صارت تنضم إلى الرب، وهذا كله بعمل الروح القدس القوي الخارق للطبيعة في التلاميذ. وطبعا هذا العمل مستمر إلى يومنا هذا فينا احنا كمؤمنين. طبعا في إصحاح 5 إصحاح مهم جدا، لأنه هنا نقرأ أول مرة لذكر الشيطان في أعمال الرسل.

0: كلمة شيطان، قال مثلا بطرس لحنانيا انه لماذا ملأ شيطان قلبك لتكذب. طبعا حنانيا وسفيرة زوجته كانوا مؤمنين من الكنيسة، لكن لسبب ممكن حب الظهور ارادوا المديح. لانه قبلها نقرأ في الاصحاح الرابع انه برنابا، شخص اسمه برنابا، طبعا نقرأ عنه في اعمال الرسل، شخص صالح ممتلئ بالروح القدس واعمال صالحة. نقرأ أنه في أعمال 4:36 يوسف الذي دعي من الرسل برنابا، الذي يترجم أيضا يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرص الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. فكأنه حنانيا وسفيرة شافوا التقدير والاحترام من الكنيسة من المؤمنين لهذا الشخص، لأنه هو عمل شيء من كل قلبه. أراد أن هو كان عنده عطاء بسرور، معطي، كان عنده سخاء في العطاء، لأنه حاولوا أن يقلدوه رغم أنهم مؤمنين. لكن كأنه إحنا أحيانا ممكن أن نقع في هذا الرياء، في الكبرياء، في حسد، غيرة، نحب نأخذ مديح من الناس، نأخذ مركز ليس مركزنا. وهنا نرى الرب الإله القدوس مباشرة لا يتهاون مع الخطيئة، وخصوصا مع تدبير جديد كالكنيسة. لأنه إحنا كما نعلم أنه مثلا كان تدبير ناموس وموسى، وكان أيضا صرامة قوية جدا في أي تدبير يبدأه الرب لكي يعلن قداسته، يعلن أنه هو نور وليس فيه ظلم البتة. مثلا نقرأ في العهد القديم عندما شعب الرب خسر المعركة أمام عاي بسبب خطيئة عاخان، نقرأ في يشوع 7، وثم وقع القضاء مباشرة على عاخان وعلى كل عائلته، ثم أتت النصرة إلى شعب الرب. وهنا كان صورة أيضا نرى فيها أنه الكنيسة من البداية، من خلال طبعا رسول بطرس والكنيسة وبالروح القدس الساكن فيها، وقع قضاء مباشر عندما حنانيا وسفيرة انه اخذوا مكتوب باع ملكا مالتهم هو اوريدي، واختلس من الثمن، وامراته لها خبر بذلك. انه الزوج وزوجة اتفقوا، وبطرس كان واضح جدا انه عندما اتوا وضعوا عند ارجل الرسل هذا نصف المبلغ، فقال بطرس: لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ اليس هو باقي كان باقي وهو باقي كان يبقى لك، ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر أن أنت لم تكذب على الناس بل على الله؟ فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك، فنهض الأحداث طبعا ودفنوه. وثم زوجته نفس الشيء صار معها، كأنه زوج وزوجة اتفقوا ليس لطاعة الرب الإله، ليس لخدمة بقلب يعني بكل قلوبهم بأمانة بمحبة، لا، لعصيان الرب. وهنا نرى تأديب وقضاء إلهي مباشر، خوف عظيم على جميع الذين سمعوا. وهذه الكلمة تتكرر في عدد 11: فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك، عدد 11، عندما أيضا دفنوا امرأته. وهنا الرب الإله يعلن أنه بدون توبة أوكي ماكو بركة، وبدون إيمان لا يمكن إرضاءه طبعا. وهنا أتذكر آية في يشوع 3 أيضا 5 يقول: تقدسوا لأن الرب يصنع غدا في وسطكم عجائب. فبدون تكريس، بدون قداسة، بدون تقوى حقيقية، كيف سوف نرى العجائب والآيات؟ وكيف سوف نرى خلاص نفوس وأن الكنيسة تكون مثمرة؟ بدون تقوى، بدون نقاوة. فكأنه الرب هنا يريد أن يعلم من البداية: أنتوا جنس مختار، أنتوا كهنوت ملوكي، أنتوا أمة مقدسة، أنتوا مخصصين، أنتم كما قال أنا كونوا قديسين لأني أنا قدوس. سيرتنا، حياتنا، بكلماتنا، بكل ما نقوم به، يجب أن الكنيسة تكون نقية لكي تأتي بثمر ويدوم ثمرها. وثم بعدها نقرأ طبعا نعطي بشكل سريع أنه ثم بعدها نقرأ أنه الآيات والمعجزات وخلاص النفوس والعمل الإلهي القوي جدا بعد تنقية الكنيسة من هذا الشر، من هذا الكذب، من هذا الأمر اللي دخل به إبليس من خلال حنانيا وسفيرة.
1: أمين. خلي هالجزء هيدا بنعمة رب نتامى فيه بعد قليل حتى ما نطول على الأخ بوتايبة لو سمحت. يعني تقريبا احنا عم نحاول أحبائي ناخد كل 4 دقائق لكل ضيف حتى نقدر نوزن بين الحالتين. هلا بنرجع لموضوع الأخ بوتايبة اللي بيختلف قليلا عن موضوع، مع أنه كله تحت راية أو مظلة الكرازة، لأنه الله بيكرز لنا بطرق متنوعة. طيب أخ بوتايبة، صرت حضرتك يعني زي ما تقول تكره فكرة أنه المسيح هو الله، تشتم، تحتجع كل شيء.
2: نعم.
1: طيب وفجأة صار في تغير،
2: هو صار أنا بسميها مثل العد التناسلي. آخر فترة من إلحادي كنت ما أقدر قاوم كلام المسيح.
1: نعم.

0: الوقت قصير، مش قادر اشرح كل شيء، لكن هو نقدي للكتاب المقدس. رفضت اني بقى احكي بالاسلاميات لاني طلعت من الاسلام، صرت ركز على الكتاب المقدس. هو اطلاع شخصي، يعني انا مش داخل مدرسه ودارس، ولكن انا مبدئيا اطلاع شخصي لاجل حياتي ولاجل الغضب اللي انا فيه كمان، يعني انا عم نفس عن غضبي. لكن اعجبت جدا بكلام المسيح وبشخصيه المسيح، وكان ظاهر علي جدا جدا. الشخص عم بيناقشني كنت اطلب منه انه ما يكرر كلام المسيح.
1: سؤال، مع اول شيء كنت تقرا وتنتقد موضوع المسيح واعتبرته نصاب؟
0: نعم.
1: كيف ليش صار يحب تحبه؟
0: قلت هاي الكلمه من اول مره، انه ما كنت قادر انكر ضميري، يعني عم دين نفسي. هذا الشخص كامل. سحرني المسيح بمعنى الكلمه، بانه هذا الشخص المحب اللي قادر يحب الناس، وانا مش قادر احب الناس. اللي ما طلب شيء لنفسه، مع انه نحن بنجني المجد والاشياء لنفسنا من اصغر الامور. بس لكن تفاجات بهذا الشخص اللي انا عم بصطدم فيه بكل مره. حتى بالعهد القديم، بالعهد الجديد، كان هذا الشخص هو المميز فقط. وقت اللي جيت للكتاب المقدس، انا جيت للمسيح، ما جيت لانه انا صار عندي كامل الثقه في كل شيء. انا اعلنت المسيح هو قائد على حياتي. هي اول خطوه في حياتي بتكون باتجاه المسيح كقائد اخلاقي.
1: ما كنت بس ما بدك اياه مخلص،
0: ما كنت مفكر بالخلاص.
1: اوكي،
0: ما كنت مفكر بالخلاص اطلاقا. لكن قلت هاي الكلام، قلت اذا الله موجود فهو المسيح، او الله غير موجود. هذا الشخص بيمثلني، كان عم يكسرني بكل شيء في حياتي، الاشياء اللي كان
1: بكمالاته
0: بكماله. انا مش قادر، انا كنت عايش، قلت انا بالبدايه انه انا شخص اخلاقي مش ملتزم بطقوس الدين، لكن بالاخلاق اللي انا كنت اعتقد فيها، فكنت مدان أمام المسيح. حلو، يعني الشخص السابق اللي كنت آمن فيه كنت حس أني متفوق عليه أخلاقيا، لكن أمام المسيح كنت ضعيف جدا. هذا الكلام عم بحكيه أنا بكل صدق وأماني. هي بداية أني أعتقد بأنه المسيح هو شيء أنا ممكن آمن فيه، ممكن صدق المسيح.
1: هلأ في كثير من المسلمين بيشوفوا شخصية المسيح مميزة.
0: نعم.
1: يعني أنا قبل ما أجي على الاستديو، وقع أمامي هيك فجأة أحد الأخوات عندنا بالكنيسة حاطة منشور بتقول ده كلام عن امرأة كانت مسلمة الظاهر، بتقول يعني المسيح بيحيرني ليش، وحطت أنه مميز بالقرآن، مميز بمش أمر وأمرين وثلاثة وأربعة. حطت لك لائحة طويلة.
0: نعم.
1: لو أنا كنت مستعجل كنت بدي أقراها، بس لائحة طويلة عن كمالات المسيح المميز في القرآن.
0: نعم. بالنسبة إلي الإلحاد، هي فترة الإلحاد عملت شيء يمكن هو مفتاح موضوع صار ثمين بعدين. بالرفض اللي كنت رافض فيه كل الأديان أو رافض الله، قررت أني أخذ المسيح من الكتاب المقدس بدون ما أتكل على أي شيء موجود في القرآن أو في الإسلام، وأخذ الإسلام من الإسلام. يعني أنا بروح للمصدر،
1: يعني شاهد من
0: أهل. هو بده يحكي عن حاله، ما فيني أخذ. يعني أنا بتعرفت على الأسيس جون، فأنا الناس ليش لحتى تحكي لي عن الأسيس جون إذا أنا قادر أحكي معه واساله وشوف شو قصته. وقت اللي قرات الكتاب المقدس، القران كان المواضيع اللي اعطاني هي ايات مفرده صغيره جدا، ما قتلوه ما صلبوه لكن شبه لهم، انت قلت للناس اتخذوني انا والهين، والاشياء هي قال لهم عيسى ابن مريم اني مصدقا لما بين يدي وبشركم بنبي بعدي اسمه. فتلاقي اي وقت اللي تعرفت على الكتاب المقدس
1: يعني.
0: مقتطفات، لقيت قصه كامله، قصة متماسكة،
1: وفي تسلسل،
0: قصة متكاملة متماسكة عم تحكي عن عن عن شخص منتظر، والأناجيل تحكي عن تحقيق هذا الشخص. فأنا وقت اللي لقطت الكتاب المقدس وعم بقرأ بالعهد القديم والعهد الجديد، لقيت قصة واحدة. يعني الفرق اللي صار عندي هلا هون، إني أنا ما عاد بدي لاحظ شو موجود في الإسلام، صار بدي القصة كاملة. كيف وقت اللي أنا كنت مسلم قرأت سيرة محمد، ما قرأتها كاملة سيرة النبي محمد النبي الإسلام، قرأت الأحاديث تبعيته، قرأت، ما قرأت القرآن كامل، قرأت مقتطفات كثير من القرآن والتفاسير، وكنت ركز على أسباب النزول، عندي هوس بالدوافع التاريخية. فصار بدي أطلع على المسيح بنفس المقياس. وهذا لأجل حياتي، إذا أنا قررت أن الله موجود أو مش موجود، أنا اللي بربح الله، يعني مش رح يأثر

0: مصيرك الأبدي.
1: مصيري الأبدي. وأنا كان في عندي شيء محيرني يعني، كان هو اللي شو قيمة الحياة؟ يعني إذا الله مش موجود كنت حس ما في قيمة. فكان هذا الموضوع كتير معذبني. ما كنت عم ببحث عن الله في المسيحية، لكن كنت عم نفذ غضبي بالمسيح وعم بحكي هذا الكلام
0: في البدايات.
1: في البدايات
0: بس، بعدين لما صرت تقرأ بلشت تندمج.
1: صار أنا عندي بآخر يعني آخر

0: حياتي للمسيح. ما كنت أفهم الإيمان، لكن أنا قلت عن حالي أني أنا مسيحي، أنا شخص مسيحي، أؤمن أنه المسيح هو الله
1: من الكتاب،
0: وأؤمن أنه الكتاب المقدس هو كتاب الله الصادق. ولسه ما دخلت، أنا صار في شوية أشياء منطقية، لكن أنا ما دخلت على كل الأشياء اللي بتثبت صحة الكتاب أو غيره. في عندي أفكار منطقية،
1: نعم،
0: إذا الله موجود صرت أحكي بالأشياء المنطقية البراهين، وإذا كان المسيح هو الله لازم أفهم هاي الأمور. وموضوعنا اليوم على الكتاب المقدس ما فيني أحكي كل شيء، لكن أنا صرت أؤمن أنه هذا الكتاب هو كلمة الله الصادقة التي لا من المستحيل أن تتغير. لا يليق أني أقول أنه كلمة الله تغيرت.
1: أمين أمين، ربي يباركك. طيب رح تابع أنا مع الأخ يوخنا، بس عم بيقولوا لي بالكنترول روم أنه في عنا سؤال من أخونا مصطفى. أخونا مصطفى مش مسيحي بس بيقول عن نفسه باحث، فإن شاء الله يا رب بوجودك معنا يقدر يساعده، لأنه ما بيخلي برنامج إلا ما بيدخل عليه. فبالك بتكون اليوم الضرب القاضي، بس لخير نفسه مش. أمين. أخي خانة ربي باركك، منتابع بنعمة رب مع حضرتك. بالنسبة لأعمال الرسل 5 بيقول بعد ما مات حنانيا وسفيرة بقصاص إلهي، وكتار من اللاهوتيين بيقولوا أنه الجماعة دول ما كانوش فعلا مختبرين الخلاص، إنما كان عنده النور. وحتى يعني كثير من اللاهوتيين الإنجليين والآباء الأولين يعني كلهم قالوا أنه على الأرجح أنه هو مستنير كان. مهم، الرب اللي هو الديان اللي بيحكم عليه. بس بعدد 12 أعمال الرسل 5:12 بيقول وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان اللي هو يعني متصل بالهيكل، وأما الآخرون فلم يكن أحد منهم يجسر أن يلتصق بهم، أي بالرسل والتلاميذ طبعا، لكن كان الشعب يعظمهم، كان الشعب يعظم المؤمنين الأوائل في أورشليم، وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر جماهير من رجال ونساء، حتى أنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم، واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة يعني من شياطين، وكانوا يبرؤون جميعهم. طبعا هذا هون أخ يوخنا بدك تشرح لنا إياها، أنه في عمل مثل ما حضرتك بلشت ابتديت فيه، أنه لما قدس الرب الجماعة وصار في خوف ابتدى الرب يستخدم الكنيسة. تفضل، وشو نصيحتك للكنائس؟ تفضل.
2: أمين أمين. طبعا هذا أمر طبعا بدونه لن نقدر أن رسالتنا وتأثيرنا ما راح يكون قوي. يعني حتى تذكر الموقف في كنيسة كورنثوس الإصحاح الخامس، كورنثوس الأولى 5، عندما كان شخص دي يعمل زنا مع امرأة أبيه، وبولس وقف بقوة ضد هذا الشخص وعزل من الجماعة، لأنه بولس كان واضح طبعا كان عنده سلطان رسولي، وهذا يعلمنا أنه إحنا ينبغي أن نقف ضد الخطيئة، كما ذكرت آخان عندما هزموا في الحرب، وبعدما الرب أعلن ليشوع السبب، عندما يشوع نقى الجماعة من هذا الشخص بدأت النصرة. وهذا يعلمنا أنه بدون التنقية الشهادة لن تكون قوية، فبسبب تنقية الكنيسة من أي خطايا واضحة، وكما حدث مع بولس مع هذا الشخص اللي كان يزني، والكنيسة كانها ساكتة عليه، لا، بولس حذرهم وقال لهم هذا ممكن راح يأثر، يقول لك إذ نقوا الخميرة العتيقة لكي تكون عجينا جديدا. وكقبل يقول فهنا يقول لك لأنه ما يقول أما الآن فأكتب إليكم إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكينا أو خاطفا ألا تخالطوا ولا تواكلوا مثل هذا. فهنا بولس واضح أيضا أنه احذروا. وهنا حتى قبل ما انتقل لهذه الجزئية مع أعمال 5 الجزء الثاني، حتى في البداية نرى هنا أخي وكل من يسمعني أنه إبليس له كأنه طريقتين يحارب بها الكنيسة والمؤمنين، ممكن يأتينا كأسد وممكن يأتينا كحية. يعني نقرأ في الإصحاح الرابع كان يضطهد الكنيسة، وبطرس ويوحنا القوم فأيضا وضعوا عليهم الأيادي، وهناك كأنه كأسد يحاول يخوفنا، عمود احنا نخاف وننكمش وننحصر في ذواتنا ونقول ينوت خلينا فقط احنا نعبد نصلي ونصوم ونقرأ الكلمة وما علينا بالكرازة. إبليس يحاول

0: بولس قال بولس في بولس الاولى او اسف بطرس الاولى 5:8 هاي الايه اتذكرها، يقول اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو فقومه راسخين في الايمان عالمين ان نفس هذه الالام تجرى على اخوتكم الذين في العالم. فكانه ابليس حاربنا كاسد يحاول يهجم علينا ويضطهدنا وما ينجح، وفعلا لم ينجح مع الكنيسه، اتى من خلال حنانيا وسفيرة كحيه، وهذا ما يحدث كثيرا معنا في الكنائس كمؤمنين، ياتي كحيه خادعه كما قال ايضا بولس في كورنثوس الثانيه 11:3 يقول ولكنني اخاف انه كما خدعت الحيه حواء بمكرها هكذا تفسد اذهانكم عن البساطه التي في المسيح. فابليس ممكن ياتي لك حيه وممكن ياتي لك اسد، وهذا ما حدث مع الكنيسه عبر التاريخ. في القرون الاولى كان كاسد زائر لكن لم ينجح، نشوف ان الكرازه امتدت، المؤمنين لم يخافوا، كانوا يذهبون للموت مرنمين مسبحين فرحين. لكن للاسف الشديد ممكن ان ياتي كحيه، وانا في رايي كحيه هو اخطر بكثير، لان احنا ممكن ننخدع، اوكي ممكن ننخدع بمكره وبدهاء وبشر. لكن العظيم في الامر انه عندما المؤمنين كافراد والكنيسه كجماعه تقف ضد الخطيئه والخاطي، اوكي، وترفض انه هي تكون بها اي دوائر رديئه في في في التعليم في السلوك في الحياه العمليه، نرى الرب يؤيد الكنيسه بقوه كما قرات وجرت على ايدي الرسل ايات وعجائب كثيره في الشعب وكانت جميع بنفس واحده في رواق سليمان. وهنا نشوف ايضا الوحده في الفكر وفي القصد بالمؤمنين، عندما نكون احنا بنفس واحده والروح القدس يملأنا ونكون احنا ضد الخطيئه واي خطايا ان كانت في داخلنا شخصيا او خطايا واضحه في افراد في الكنيسه، ينبغي ان الكنيسه لا تتهاون، لان اذا انا تهاونت مع الخطايا بشكل شخصي او الكنيسه تهاونت مع الخطايا بشكل جماعي او علني سوف احنا نكون ضعفاء جدا. اصلا الايمان ما راح نكون مملوئين بالايمان، الروح القدس سوف يكون حزين، لانه مكتوب لا تحزن الروح الله القدوس، او راح نطفي عمل الروح القدس فينا. فبالتالي شهادتنا كرازتنا خدمتنا كلها ممكن نخدم ممكن نعمل نشاطات كثيره، لكن التاثير والثمر حتى لو ظهركوا، لكن احنا نتكلم عن الامور الابديه لن نثبت الى الابد كثمارنا وكاعمالنا. عندما نقف امام كرسي المسيح سوف تحترق. هنا نتعلم عندما خوف الله يملانا، وهنا ما نتكلم عن خوف كرعب، لا، هنا مهابه الهيه، نرى قداسته، نرى انه هو نور وليس فيه ظلم البتة، لان احنا فعلا نتعامل مع اله صادق، اله امين، اله قدوس، اله نور، واحنا صرنا في الرب نور، واحنا صرنا في الرب قديسين. فالكنيسه مثلا نقرا في نشيد الانشاد من هي مشرفه مثل الصباح طاهره كالشمس مشرقه جميله كالقمر مرهبه كجيش بالويه. فاحنا عندما نكون طاهرين جميلين راح نكون احنا مرهبين، راح نكون احنا مرعبين لمملكه الظلمه. الرب يستخدمنا بقوه، ورساله لكل من يسمعني في هذا الوقت، ان كان خدام، كان قصص، ان كان كنيسه، ان كان اي مؤمن يسمعني، لا تتعايش مع الخطيئه كانها امر عادي. احنا كمؤمنين ما عندنا كذب ابيض واسود، لا، الكذب كذب، لا تكذبوا بعضكم على بعض. ابو الكذاب ومصدر كل كذب ومنه هو ابليس، من ذلك بطرس قال لحنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب؟ انت ما انت تكذب على الناس، انت ممكن تخدع الناس طاهريا، لكن الرب يرى القلوب، الرب يرى النوايا، الرب يرى الدوافع. فاحنا مطالبين انه نسلك بقداسه، نعيش بالبر العملي، واحنا نكون فعلا نور وملح لهذا العالم وهذه الارض، وشهادتنا سوف تكون قويه جدا. كلما احنا كنا في الخفاء امينين، ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانيه. لكن احنا احيانا كثيرا للاسف نهتم بالظاهر ونهتم بما علانيه ونهمل ما في الخفاء وما يراه ابونا الذي في الخفاء. لذلك تحذير لنا، لذلك رساله لنا، عمود نكرس، عمود نربح نفوس، عمود الرب. انت اسالك يا من تسمعني، هل تريد ان تكون مثمرا؟ اذا انت خادم، اذا انت قسيس، اذا انت مؤمن عادي، اذا تريد انت تكون نافع للسيد الرب مستعد لكل عمل صالح، بدون القداسة كيف سوف تكون الشهادة قوية ومثمرة؟ مستحيل. لذلك أنا أدعو نفسي وجميعنا تقدسوا، لأن الرب سوف يصنع عجائب من خلالنا. والعظيم هنا وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر جماهيرا من الرجال والنساء. وهنا عندما نمتلئ بالروح القدس نقف ضد الخطيئة سوف تأثيرنا يكون الناس تنضم للرب وليس لنا أو لطوائف
1: أمين.

0: امين ربي يباركك. طبعا احبائي بذكر حضراتكم انه نحن عندنا عنوان مشترك، الكتاب لم يحرف وكلمه الله، كلمه الله لا تقيد. عم ناخذ نحن خطين متوازيين، خط مع الكرازه وكلمه الله والقداسه، اللي لما نحن متقدس بنكرز الله بيأيد الكلام، يعني يثبت الكلام بالآية التابعة كما هو مكتوب بمرقس 16. فالحياة المقدسة هذه ناحية، ونعم ناخذ الناحية الثانية أنه كتابنا المقدس عم نعالج موضوعه أنه لم يحرف، لأنه عم نتكلم مع الأخ قتيبة أصلا هو كان من خلفية إسلامية، بعدين صار ملحد فترة زمنية، وبعدين صار يتعدى على اسم المسيح لأنه شافه كأنه نصاب حسب قوله، حاشاه لكن هو القدوس، وبعدين آمن. أخ قتيبة، في أخونا مصطفى باعت رسالة، بتقول الرسالة كيف بتقولوا، مع أنه مش كل الناس بتقول لي يا مصطفى كيفكم كيف أحوالكم الله يباركك، يعني ولا عم دخل بتفوت بالضرب، ما أنت صرت صاحبنا هلأ. مهم، كيف بتقولوا أن الكتاب المقدس محفوظ بالكامل من التحريف، مع أنه في نصوص وقراءات بيعترف علماء النقد النصي أنها إضافات أو تغييرات لاحقة في بعض المخطوطات، وأنت اللي جبتها لنفسك، ما هي بعض المخطوطات. مهم، وإذا بعض الكلمات أو المقاطع انضافت أو تغيرت أثناء انتقال النص، فما هو الأساس اللي بيسمح بالقول أن الكتاب المقدس نفسه ما تعرضش للتحريف؟ هذا الفكر العام.
1: نعم، تفضل. هلا السؤال الأخ مصطفى، أول شيء مرحبا أخي مصطفى. هو ما له علاقة
0: بدك تحطه بصلاتك لمصطفى، تصلي له بالبيت على طول لحتى الرب مثل ما فتح لك قلبك يفتح له قلبه.
1: أمين. فهو مش السؤال الإسلامي.
0: نعم.
1: السؤال الإسلامي ما بياخد موضوع مقتطفات وكلمات. نظرة الإسلام لتحريف الكتاب المقدس هي بالمواضيع، موضوع ألوهية المسيح، موضوع صلب المسيح، الأشياء اللي بتتعارض مع القرآن أو بشارة بمحمد اللي نحن ما بنلاقيها بالكتاب المقدس. السؤال هذا سؤال منطقي، بس هو مش على الإسلاميات. هلا اذا بدك اياني جاوب عليه انا جاهز لجاوب عليه.
0: بس الفكرة طالما انه اشرح لنا ليش انه هو طالما بعيد عن اللاهوتيات ما بيأثر.
1: لا انا رح اخذ الموضوع بس اشرحه الواقع، ما بدي اقدم حجج.
0: نعم.
1: بدي اشرح الواقع، واقع الكتاب المقدس بالعهد القديم العهد الجديد او نظره المسلم للقران. العهد القديم كتب بلغه واحده بالعبري،
0: نعم،
1: بعض المقتطفات بالارامي وبعدين ترجم لليوناني، لكن اليهود ما كانوا قوم مبشرين، لهيك حافظوا على كتابتهم وحافظوا على النقش الحروف هي ذاتها، وفي عندهم طريقة للكتابة انحصرت ضمن المجتمع اليهودي وبلغة واحدة تقريبا. القرآن كتب بالعربي وكتب بطريقة شعرية معينة وفي له ترتيل معين ولازم يحافظوا عليه بالطريقة
0: شعرية أو نثرية.
1: هو يعني الطريقة اللي كتب فيها محمد، البعض بيقول الشعر، البعض لأنه اتهم أنه شاعر ومجنون في القرآن. فهو خليني ركز على أي جانب إن كان، خلينا نقول الطريقة الشعرية اللي اتهم فيها هو.
0: نعم.
1: حافظ على الترتيل وترتيب هذا الشيء لأنه كمان المسلم يعتقد بإعجاز القرآن اللغوي. فأنا مش قادر ترجمه، أنا صحيح عم بشر هلأ، في عندي قوم ما بيبشروا حافظوا على اللغة، في عندي قوم بيبشروا لكن صاروا يعلموا الناس اللغة، وقت اللي تحول القرآن للغات تانية أصبح تفاسير. وإذا بدي روح قارن التفاسير في اللغات الأخرى في عندي كتير تعارض
0: فوارق.
1: تمام، هلا شو في عندي أنا حول الكتاب المقدس؟ ركز على الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كتب من الأساس بلغة يونانية لأنه الناس كانوا مبشرين، الكنيسة الأولى كانت تبشر، رسل المسيح كانوا يطلعوا يبشروا الناس، واللغة السائدة مثل هلا نحن مثلا الإنجليزي يعتبروها لغة عالمية، فكانت اليونانية بسبب الحكم اللي إجا قبل 300-400 سنة من المسيح واستمر
0: سادت اللغة اليونانية، الإسكندر سيطر على الممالك.
1: صحيح. فشو اللي صار وقت اللي طلعت الكنيسة لحتى تبشر؟ بشروا في البداية بالنقل الشفهي، وبعدين كل ما توسعت شوي صاروا بحاجة لكتابة رسائل وبشارات لينقلوها لكنيسة بعيدة أو أخوة صاروا أبعد.
0: بس الموضوع محدد،
1: الموضوع عندي رسالة أساس، أنا ما عندي نصوص
0: أن المسيح الإله تجسد.
1: تماما، أنا عندي رسالة.
0: أوكي.
1: ما عندي نقش حرف معين بلغة معينة. الدولة الرومانية حولت العالم كلياته لدولة واحدة. اختلطت الشعوب واختلطت الثقافات واختلطت اللغات. وقت اللي صار
2: حكموا 500 سنة.
1: لهيك هلا نحن إذا فتنا على موضوع المخطوطات، نحن اجتزنا بسبب جوابنا للأخ مصطفى، اجتزنا أساس الترتيب اللي كنت

0: رح نمشي فيه لنوصل لهذا الموضوع. المخطوطات اللي موجودة بين إيدينا هي بترجع من بداية القرن الثاني للألف سنة. مخطوطات يعني كتبت بخط اليد. ما رح أشرح كل الموضوع لأنه رح ياخد وقت كتير. فكل ما كان أنا بدي ترجم للناس صار بدي انقل للغه ثانيه.
1: نفس الشيء القران.
0: ونحن
1: معلش خليني اوقفك بهالطريقه. نعم. القران لما ترجموه للانجليزي
0: نعم.
1: تقرا العربي شيء
0: صحيح.
1: والانجليزي شيء
0: 100%.
1: طيب انت عم تفاخر بشيء عندك وانت عم يعني انت عم ترمي نفسك عم تراشي الناس بالحجاره وبيتك من زجاج.
0: نعم صحيح.
1: تفضل.
0: فانا شو اللي صار عندي؟ اللي صار عندي هون انه انا اذا جبت مترجمين بدي انقل كلام من العربي للانجليزي رح تلاقي في مترجم رح يستخدم مصطلحات اخرى. رح تلاقي روح الرساله واحده لكن رح يستخدم مصطلحات تانية إجباري لأنه مستحيل نعبر مثل بعضنا. مستحيل التعبير كل شخص له تعبير شكل.
1: نعم.
0: فوقت اللي صار في عندي ترجمات للكتاب المقدس ورسالة مبطرة سوري أنا راح أحكي هذا الكلام. المسيحيين بيعتمدوا كل المؤمنين بيعتمدوا على هاي المخطوطات كمصداقية للكتاب لم تحرق ولا في عندهم شك فيها وأبادوا بعض الأدلة كأننا نحن خجلانين بهاي الأمور ولا في عندهم شك ونحن ناطرين نكتشف. الاكتشافات عم تساعد كل فترة. الاكتشافات الأثرية عم ترجع بمخطوطات أقدم أو أحدث بلغات مشكل. لكن أنا بالنسبة لي وقت الكتاب المقدس نقل لعدة لغات من الطبيعي جدا. هذا مش تحريف لأنه إذا رجعت مثل ما قال علماء النقد النصي بيثبتوا بما لا يدع مجال للشك بأنه الرسالة واحدة تماما. والإضافات اللي حكينا عنها ممكن تلاقي في شخص أضاف شرح معين لأنه بيطول
1: على الحاشي.
0: التعبير
1: على الحاشي
0: أو بالتعبير. لكن هل هي تتعارض مع رسالة الكتاب المقدس؟
1: لا.
0: ما في نصوص سابقة مثلا إذا علقنا على موضوع المرأة الزانية في إنجيل يوحنا. ألم يغفر المسيح للزانية بإنجيل مرقس اللي أجت غسلت رجليه بالدموع ومسحتهم بشعرها ما إلا مغفورة لك خطاياك
1: ببشارة لوقا 7
0: بلوقا سوري إذا خبطت. نعم. في المفلوج عفوا المفلوج اللي نزلوه أمامه من السقف
1: مرقس 2
0: بمرقس ما قال له مغفورة لك خطاياك. فهل المسيح هو ما كان بيغفر الخطايا شيء جديد طرق على الكتاب المقدس؟
1: لا.
0: هل المسيح غفر للزنات؟
1: يس.
0: غفر. غفر لللص القاتل على الصليب؟
1: يس.
0: غفر. غفر لمفلوج أو لأي شخص عنده زلقات عنده شيء معين ممكن ما التزم فيه؟ غفر واعتبر بكل خطاط. إذا نحن صار في عنا شروح معينة هل في أي مخطوطة بتنقد ألوهية المسيح إطلاقا؟ أي مخطوطة بتقول أنه المسيح ما غفر الخطايا غير موته مش للفداء إطلاقا؟ هل في أي مخطوطة أو أي شيء من الكتاب المقدس اللي عم بحكي عليه بين أيدينا اليوم ومخطوطاته القديمة أو الحديثة هل في عندي أي شيء بيتعارض مع رسالة الإنجيل؟ هذا هو السؤال. لكن أنا إذا بدي جيب الناس لحتى من مثلا جيب ناس من الصين أو من اليابان علمهم اللغة اليونانية لحتى يفتشوا الكتب
1: بدون سنين
0: في مشكلة.
1: ايه.
0: فالواقع بيقول واقع الكتاب المقدس بدي شوف من منظور المسيحيين والكنيسة الأولى شو الأمور اللي طرقت عليها واللي فرضت حالة على ظروف الكنيسة
1: وكانوا مستعدين يموتوا لأجل المسيح لأجل الشهادة اللي شافوها بعيونهم اللي شهدوا عنها.
0: صحيح.
1: يعني الموضوع أحبائي شوف هذه دائما أنا بقولها بوعظاتي وبالكتاب بالبرامج قال له هيدا نسر قال له لا هيدا عنزة واحد عم شارع واحد مع الثاني قال له لك يا عمي هيدا نسر ما شايفه نسر قال له لا هيدا عنزة قام النسر طار قال له شفت هيدا النسر طار قال له هيدا عنزة ولو طارت. فبالنسبة له يعني الشخص اللي مش حابب يشوف ما راح يشوف. عشان هيك أنا دائما بقول لأحبائنا المسلمين صلي ما تحصر نفسك بزاوية قال له يا رب في شيء أنا مش عارفه افتح لي عيوني أنر بصيرتي الروحية لأنه أنت عم تخاطر بمصيرك الأبدي. معنا مين معي على الخط أحبائي؟ طيب أوكي. أخ يوخنة معنا الأخت نهال. أوكي أخت نهال الرب يباركك تفضلي حضرتك معنا على الهواء.
2: جون برحب بحضرتك
1: وبرحب
2: يوخنا وبشكر حضرتك يا أخ كتيبة على النصيحة اللي قدمتها عن شخصية المسيح وأهمية أنني أدرس شخصيته مش من القرآن لكن من الكتاب المقدس. however أنا تقابلت مع أصدقاء لي شخصيا وكانوا متحيرين بالفعل زي ما ذكر حضرة الأسيس جون عن الصفات اللي أخذها عيسى وانفرد بيها دون باقي الأنبياء. واحدة قالت لي إزاي أنا كنت عمية وأقول عنكم أنكم كفرة ومشركون

0: وبتعبدوا ثلاث آلهة، مع أنه واضح أن عيسى هو الله في قرآني بدليل أنه أخذ لفظة روح الله وكلمته. فهل أنا وروحي وكلمتي ثلاثة؟ لا طبعا، ده غير أنه هو الوحيد الذي لم ينخسه الشيطان. فإذا كان مجرد human being بشر، إزاي لم يخطئ؟ وكمان اعتقد انه عندنا حديث واضح بيقول انه سيأتي ويدين العالمين، والدينونة لله وحده. فانا بصلي ان النهاردة يكون في استنارة بالروح القدس لكل حد لسه متعثر في شخصية المسيح، خاصة لما يتأكد من صحة الكتاب المقدس وعدم تحريفه. والحقيقة لما قريت العنوان يا حضرة القسيس قلت لنفسي كده، يا ترى هل كلمة الله تحتاج مننا ان احنا ندافع عنها حتى لا تقيد، ام ان كلمة الله هي اللي بتدافع عن نفسها؟ واذا كانت كلمة الله لا تقيد، طب ليه الرب اعطى المؤمنين المسؤولية الجبارة للكرازة والتعليم والشهادة؟ كلها تساؤلات بتدور في الاذهان. بس انا عارفة انه وصلت لنتيجة في قرارة نفسي انه ممكن صحيح اقيد خادم الكلمة او المبشر، لكن لا يمكن ابدا اقدر اقيد الكلمة نفسها. زي ما حضرتك قلت عن بولس الرسول انه هو احتمل المشقات حتى القيود كفاعل شر، لكن كلمة الله لا تقيد. وفي نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها، انه ممكن في بعض الاحيان يوصل الموضوع للاضطهاد لخدام الكلمة، لكن ما احلى كتابنا المقدس اللي مكتوب فيه الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، لدرجة ان التلاميذ عذبوا عشان ما يتكلموش باسم يسوع، لكن جميع المحاولات ضدهم باءت بالفشل وفضلت كلمة الرب تنتشر. أمين. ما أمجدك يا رب.
1: أمين.
0: أنا هوقف هنا عشان عايز أسأل سؤال في الموضوع، يعني هل ممكن، هو سؤال فلسفي شوية، هل ممكن وأنا مؤمن أحفظ الكتاب المقدس من التحريف لكن أحرفه بسلوكي؟ يعني لو اتفقنا ان احنا مؤمنين يعني رسالة الله المقروءة والمعروفة من جميع الناس، طب هل حياة المؤمن ممكن تدي صورة مشوهة عن كلمة الله رغم ان النص ثابت ولم يتغير؟ ده برضه مش يعتبر تحريف لكلمة الرب والشخص الثاني زيه؟
1: خلينا بهذا، لأنه نحن بعد عنا موضوع طويل ما وصلناش لسه بعد بالأول. الرب يباركك أختي، نشكر من أجلك. الرب يباركك، أشكرك جدا. أخ يوحنا، الرب يباركك أخ يوحنا، عم تسمعني؟
2: أمين ويبارك.
1: طيب. طبيعي بنرجع بنرجع لأعمال الرسل الخامسة، لما الرب وسع تخوم الكنيسة الأولى والناس صارت تنضم جماهير، طبيعي انه رجال الدين، وهيدي علامه اخ يوحنا، في كل آن وزمان رجال الدين بغض النظر عن طوائفهم، على كل الطوائف اذا كانوا رجال دين مش حقيقيين رح يقاموا الانجيل. فالكتاب المقدس بيقول بأعمال الرسل الخامسة من تابع عدد 17، فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين وامتلأوا غيره، فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة، ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال: اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. طبعا لما يعني هم مسكوهم ألقوا عليهم الأيادي في الهيكل، رجع لهم ملاك الرب فتح لهم باب السجن قال لهم روحوا بشروا في الهيكل. أنا عجبتني هالطريقة، أنه مش أنه روحوا بشروا بمحل تاني واستخبوا، لا، ربنا إذا بده يعمل شيء بيعمل المستحيل، بس هو الرب كمان بيضل يخلي مجال للإنسان ياخد ويدي لضميره لتكريس الخادم. تفضل يا محبوب.
2: أمين. طبعا هنا عندما نتكلم عن تنقية الكنيسة وبالتالي هذا يقول إلى شهادة قوية، هذا لا يعني أنه إحنا راح نعيش يعني كأنه راح نكرز بدون مقاومة بدون اضطهاد، كأنه إحنا راح حياة المسيحية مهمة الكنيسة في الأرض هي مهمة سهلة. كلا، المسيح لم يخدعنا، المسيح قال راح يضطهدوكم راح يقتلوكم راح يضعوكم في مجامع بالعام سيكون لكم ضيق. فإحنا كمسيحيون تلاميذ المسيح وأتباعة لم يخدعنا الرب يسوع المسيح، وبالتالي نرى من البداية، طبعا قبلها قرأنا وصح قبله والآن هنا نرى بعد التنقية والشهادة إبليس لن يسكت. إبليس

0: تأكيد الحي القديمة المخادع المظل سوف يرجع بأسلوب آخر اللي هو أسلوب الأسد الذي أيضا يخوف ويرعب. وهنا نرى أنت ذكرت كلمة مهمة رجال الدين، وهذا أمر مهم جدا، لأن دائما أنا حتى أقول أنه دائما الدين والمتدينين هم ضد الصليب والذبيحة وضد المؤمن. نقرأ طبعا من البداية من قائين عندما قتل أخيه هابيل، أوكي، نقرأ أن قائل كان من الشرير وأعماله كانت من الشرير، وهذا طبعا شخص متدين في في في من وجهة نظري. ونرى عبر التاريخ البشري وخصوصا مع ربنا ومخلصنا يسوع المسيح اللي هو البار الحقيقي والقدوس اللي بلا أي خطيئة أبغضوه بلا سبب، نرى رجال الدين وقفوا ضده وكانوا يغارون منه ويحزدوه وأسلموه للصلب الرومان. وهنا نرى نفس الأمر يستمر وإلى يومنا الحالي، رجال الدين كانوا في المسيحية أو من خارج المسيحية دائما يقاوموا المؤمنين الحقيقيين ويضطهدوهم. لكن قرأنا مرتين فصار خوف عظيم على جميع الذين على جميع الكنيسة. وهنا نرى ونتعلم عندما احنا نمتلئ بمخافة إلهية في داخلنا لن نخاف من الناس، وهذا ما حدث مع التلاميذ، كان عندهم خوف الله، مو مرتعبين من الله. لا، مثلا ذكر يوسف مكتوب عندما أتته امرأة فوطيفار لكي طبعا تمارس الجنس معه، ماذا قال؟ قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ كان عنده مخافة إلهية، كان عنده خوف في داخله. فنشوف يوسف كيف عاش حياة عظيمة ومنتصرة وناجحة. وهنا نرى الرسل لا يخافون، لا يهابون إنسان. ونشوف مثل ما ذكرت أنت عندما وضعوهم في حبس العامة، ملاك الرب في الليل فتح الباب وخرجهم وقال اذهبوا وقفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. ما يقول لهم اكرزوا بديانة بعقائد بطوائف بكنائس، لا، بكلام الحياة، كلام الحياة اللي هو مرتبط بالرب يسوع المسيح وما عمله على الصليب، عمله الكفاري كامل على الصليب. هنا نشوف عمل إلهي قوي في الكنيسة، تنقية، شهادة، قيادة وأوامر محددة. روحوا هنا ونشوف هنا طاعة الرسل، طاعة الكنيسة هنا لما قاله الرب لهم من خلال الملاك اذهبوا إلى نفس المكان. وهنا نرى تحكم إلهي، ونرى أن الرب أحيانا ممكن يقول لي أذهب إلى مكان صعب، مكان به ممكن اضطهاد، ممكن مكان أني ممكن أموت فيه. لكن عندما أكون أنا شخص عندي قلب خاضع وقلب مستعد للطاعة، مستعد أن أتعلم، مستعد أن أخضع للرب، الرب دائما يبحث عن أشخاص خاضعة طائعة. مو شرط إمكانياتنا، مو شرط ذكائنا، مو شرط المواهب اللي عندنا، مو شرط أي شيء إحنا نمتلكه، لأنه ليس بالقدرة، ليس بالقوة، بل بالروح القدس. الروح القدس هو العامل في الكنيسة، هو ينقيها، هو يقودها، هو يعمل بها. نشوف الرب ممكن يقول لنا أحيانا مثل ما ذكرت إذا بلاد المكان الصعب، لكن أنا معك، لا تخف، تكلم ولا تخف، لأن عندي شعب كثير في هاي المدينة. أمين. فنشوف مقاومة دائما من رجال الدين، وهؤلاء رجال الدين المتسلط عليهم ومنه هو إبليس اللي هو أبوهم. وحتى المسيح مرة قال لهم في يوحنا 8 أنتم من أب وهو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تفعلوا. هو كان قتالا للناس من البدء، وهؤلاء القتلة هم أبناء أبيهم، عندهم صفاته، عندهم أفكاره، عندهم شهوات اللي هي القتل والكذب واضطهاد المؤمن. لكن الرب العظيم الساكن في الكنيسة عندما أنا أمتلئ بالروح القدس وأقولها كتابيا واختباريا، أوكي، عندما احنا كخدام كوعاظ كمبشرين اختبرنا الامتلاء بالروح القدس، اذا كان على في الشارع، اذا كان في المنبر، اذا كان في وعظ، اذا في اي مكان في حوار، عندما تمتلئ بالروح القدس انت ما راح تخاف. عندما انت تتقابل مع الرب بشكل مستمر مقابلات حيه وحقيقيه وتمتلئ بخوف الرب في داخلك ما راح تخاف لا من شيطان، لا من انسان، لا من مقاومه، لا من موت. وهذا ما حدث مع الكنيسه عبر التاريخ والى يومنا الحالي، واحنا كثير منا اختبروا هذا الأمر، لا نخاف من بشر. لماذا؟ لأنه الذي فينا أعظم من الذي في العالم، لأن الذين معنا أكثر من الذين هم ضدنا.
1: أمين. الرب يبارك يا أخي بيخانا، بشكرك من كل قلبي. معنا مكالمة أحبائي من أخ بطرس من أستراليا. أخ بطرس الرب يباركك، حضرتك معنا على الهواء، تفضل يا محبوب. أخ بطرس، أخ بطرس يس سامعك الآن، تفضل.
2: لحظة واحدة، أخير شيء أهلا بالأخ قتيبة والأخ يوحنا، ربي يبارككم.
1: أهلا بك،
2: ربي يباركك يا شيخ،
1: ربي يباركك ويحفظك، تفضل يا محبوب.
2: شيخ، أنا أنا عندي

0: بالنسبة لتحريف الكتاب المقدس.
1: نعم.
0: يعني عبر التاريخ عندنا في الكتاب المقدس كل الكتب، يعني من التكوين للتوراة والإنجيل، كل نسيج واحد. كله نسيج واحد. كل يعني ما في تنسيق. إذا كان هذا الكتاب ليس من الله كان كل واحد تكلم لحاله، لكن هذا النسيج من التكوين إلى الرؤية. لا يوجد كتاب في هذا العالم بهذا التنسيق. في عندنا 63,700 كروس ريفرنس، اللي هي خلينا مثلا هذا ما موجود في الكتاب، مثلا من سفر التكوين لسفر الرؤيا. الكروس ريفرنس هي ما يسميها بالعربي شواهد، اللي تستشهد او القرينه الكتابيه اللي تستشهد ما بين الحادثه اللي حصلت في العهد القديم، ما يقارنها بالعهد الجديد او يقارنها في العهد القديم نفسه. فهذا الكروس ريفرنس عندنا ما يعادل 63,700 كروس ريفرنس في الكتاب المقدس. وهذا الشيء لو شفته بشكل صوره من اروع ما شفته عيني، انه هذا الكتاب الشيء من اروع شيء ممكن تشوفه العين. اللي عاملين اليوم. وفي شيء ثاني اسيس تحريف الكتاب. متى، اين، لماذا، وكيف؟ من حرف الكتاب؟
1: ما نحن المسيحيين بيقولوا انه حرفنا للكتاب المقدس قبل مجيء الاسلام بمئات السنين. انا مش عارف على شو بدنا نحرفه ولا شو بدنا نموت كرماله. يعني الموضوع شيء ما بيشبه شيء. تفضل.
0: بس في هذه الحاله اذا اعتبرنا انه قبل الاسلام، كيف الاسلام بيقولوا مثلا القران بيقول لستم على شيء ما لم تقيموا التوراة والانجيل. هذه كمان
1: ما نحن بنقول يا اخ بطرس الكلام ده، بيقول لك لا، الانجيل الصحيح، لانه انتم حرفتوا كتابكم. ما خلص عنزه ولو طارت يا اخ بطرس. تفضل.
0: اكيد طبعا. نفس الشيء، يعني انا نفس الكلام. اذا انا بجي على كتاب مقدس في هذا الوقت في 2026، إذا قارنت بالكتاب المقدس اللي أدنى نسخ منه ما قبل الإسلام، yes. أنا ما محتاج أروح إلى إلى إلى القرن الرابع أو القرن الأول، أنا محتاج إلى القرن السادس لما كان الإسلام موجود. إذا طابق هذا مع ذاك، فالإنجيل ليس محرف، لأنه مصدقا لما بين يديه. إذا كان مصدق لما بين يديك والإله بيقول إنه لستم على شيء. فإذا أنا لست على شيء ما لم أقيم، فكيف يعطيني إله إذا كان الله هو؟ كيف يعني يعطيني إنه أروح لكتاب أصلاً محرف؟
1: طيب.
0: فكيف
1: وصلت
0: هو يعني يستدل على شيء؟
1: ربي يباركك. خليلي إياك، نقطة حلوة كثير حلوة يا أخ بطرس، ربي يباركك. أخو طيب، الكرة في ملعبك، وين بدك من أي جهة بدك ترد؟ تفضل.
2: هل أنا بالبداية برجع للتسلسل اللي صار بحياتي، كان الأسباب المنطقية البراهين. ما التفتت كتير لموضوع الأدلة. الأدلة هي أشياء مادية تقدم، البراهين هي أشياء عقلية ممكنة. وقت اللي أمنت أنه الله موجود، صار عندي سؤال، ليش الله بيسمح لكلمته أنه تتحرف؟ شو الله ممكن يجنيه؟ ليش الله بده يفقد مصداقيته؟ إذا أنا شخص مثلا، هلأ أنا بي
1: وابتبي وهو وعد.
2: نعم.
1: وهو يعني وعد بأنه لن تحرف.
2: يعني هلأ نحن قبل ما يوعد، إذا أنا بي وخبرت ابني عن موضوع وراح هو غير كلامي، كيف راح يكون موقفي؟ يعني أي حدا يحط حاله بمكان مسؤولية وعنده حدا تحت إيده، خادم، عنده لنفرض شخص عسكري، عنده مين مكان، الموضوع كتير مستفز. اتهم احيانا انا بالكذب بسبب تحريف كلمتي، راح يكون الموضوع بديني لألي، وانا بدي صير برر ووصل الرساله الحقيقيه. الله لا يفقد مصداقيته. هذا اول نقطه.
1: بعدين ربنا انتظر حوالي 600 سنه
2: لحتى يخبر
1: صححنا، ونحن عم نموت على اسم المسيح.
2: يعني شو ذنبي انا هلا اليوم احترم الله؟ هلا في عندي نقطة رح أحكيها وفوت على هذا الموضوع مرة تانية. اللي أثر فيني أكثر شيء بالنسبة بالفروق اللي موجودة حول تحريف الكتاب المقدس، موقف محمد وموقف المسيح. المسيح احترم كلمة الله بعدة مطارح، وبيقول
1: بإنسانيته، لأنه هو الله المتجسد،
2: واحترمها بالكلام.
1: لا عم بحكي بإنسانيته، هو الله المتجسد،
2: تمام. بس

0: ترى بالكلام إلى أن تزول السماء والأرض حرف أو نقطة من الناموس لا يزول. وقت اللي بيحكي بيوحنا 10 وبيكونوا هن عم بيواجهوه على دعاء الإله بيقول لهم أعمال كثيرة عملتها لأي أجل
1: لسبب
0: لأجل
1: أي
0: حسن تريدون أن تقتلوني، بيقولوا له ليس نقتلك لأجل عمل حسن لكن لأنك ادعيت أنك إله. فشو بيرد عليهم؟
1: لأنك وأنت إنسان
0: تجعل نفسك إله،
1: جعلت نفسك إله.
0: تمام. يعني هو المسيح بيقول لهم قيل أنتم آلهة ولا يمكن أن ينقض المكتوب. لا يمكن أن ينقض المكتوب. من بعده بيجوا تلاميذه.
1: بس شو قصده؟ لأنه ممكن الموضوع هون يصير في هذا بمزمور 82 مرجعه.
0: نعم.
1: أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلي تدعون.
0: نعم.
1: فلا لا لازم تتفهم القصة، لأنه جاي كلمة الآلهة هون جاي كأن قضاة ومسؤولين.
0: صحيح.
1: بيدكم القرار. بس مش قصده بالإلهة باللاهوت.
0: لا لا أنا بس عم حاول.
1: أنا بخاف ال.
0: أوكي. ما واجهت هذا الشيء. فأنا عم بقصد كلام المسيح عن كلمة الله في العهد القديم لا يمكن أن تنقض.
1: Yes.
0: بيجي بولس الرسول شو بيقول برسالة تيموثاوس؟ بيقول له كلمة الله صالحة نافعة للتأديب للتقويم الذي في البر. بطرس بيحكي عن رؤية المسيح هو متجلى على جبل التجلي. بعد ما يحكي بيقول نحن شاهدناه، كنا شاهدين، سمعنا صوت أقبل من السماء، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. بعدين شو بيقول؟ بيقول وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. ناس بتحترم كلمة الله،
1: يعني أثبت مما رأينا وسمعنا
0: من شوفي وسمعي.
1: yes.
0: شخص عنده كلمة الله ثمينة جدا بيجي للإسلام، حرفوا الكتاب، عوجوا لسانهم، يعني سوري أنا مش عم بلفظ الآيات تماما. شو بيقول هو؟ بيقول مثلا بمكان بيقول يكتبون الكتاب بأيديهم أو يقولون هذا من عند الله
1: وبيبيعونه ويشترونه بثمن.
0: تمام. يبيعونه ويشترونه بثمن.
1: بس مش هذا
0: بيقول
1: مش هذا كان
0: لسانهم.
1: بس مش هذا كان القصد.
0: بس يا أسيس
1: يعني الآية اللي نزلت حسب قولهم مش هذا كان قصده.
0: لا كان قصده.
1: لا مش قصده بهالمعنى اللي قال لك. ليش؟ لأنه هو كان فعلا في ناس كتير ضلالات كتيرة.
0: نعم.
1: بس مش ضرورة أنها تجي تكون الضلالة على المسيح وعلى المسيحية.
0: صحيح. بس الموضوع اللي صاير عندي هون أتباع محمد شو فهموا؟ يعني نحن
1: هم فهموا غلط.
0: لا الصحابة اللي موجودين، أنا بحكي على رسالة الصحابة، في عندي أحاديث عن ابن عباس وعن عمر بن الخطاب. حتى يعني
1: هم هكذا فهموا؟
0: يرفض حتى رأي مثلا. أنا بس كنت عم راجع موضوع رأي الشيخ الشعراوي. لا يسمح للمسلم بقراءة كتاب المقدس. كيف أنت عم تحط لي شهادة في القرآن مصدقا لما بين يديه ومبشرا بنبي بعد اسمه أحمد وأنت مش محترمة؟ هذا موضوع.
1: يعني لأنه خايفين من الكتاب.
0: يا أسيس، لأنه المسيح فات على مجمع الناصرة بداية خدمته، دفع إليه سفر أشعياء فوجد المكان الذي كتب فيه روح الرب علي أرسلني إلى. بعدين بيغلق السفر بيقول لهم اليوم تم هذا في مسامعكم، استخدم كتاب بالدليل من كتابك. وبمكان تاني بيقول فتشوا الكتب التي تظنون أن لكم فيها حياة وهي تشهد لي. وين محمد؟ فتح الكتاب المقدس إن كان بالعهد القديم ولا العهد الجديد وأثبت نبوته. بالعكس اتهموا بالتحريف. كيف الاحترام هذا لكلمة الله؟
1: يعني أنت إذا عم تحكي كأنه إنه نبي الإسلام إذا اتهم الكتاب بالتحريف، لكن شيوخ الإسلام حاليا عم بيحاولوا يلاقوا نبوءات تثبت إنه رسول الإسلام عنده نبوءة بحسب الكتاب.
0: طيب كيف أنا بدي فتش بكتاب أنت متهمه بالتحريف؟ كيف بتعرف إنه هاي النبوءة صحيحة أو لا؟ بعدين هل الكتاب المقدس نبأ عن أنبياء؟ هل في عنده سلسلة نبوات عن الأنبياء؟ في ناس جاهلة بروح الكتاب المقدس. أنا فرق بين إني أفهم طبيعة هذا الشعب اللي موجود. في عندي شعب قبل المسيح 1500 سنة كتب تاريخه، كتب ضمن الأسفار اللي بيعتبرها مقدسة عن مشاكله، عن أنه هو شعب مدان، عن أنه شعب قاسي الرقبة، وكتب أنه عبد الأوثان وكانوا زنات وسبيوا وضربوا وحولوا لعبيد وما حرفوها.
1: كتبوا كل شيء كما
0: كل شيء.
1: وقالوا عن رئيس كهنتهم قبل ما يصير رئيس كهنة أنه عمل عجل ذهبي. الإسلام حط أنه إجا السامري ورجل سامري وعمل لون عجل. يعني خربط القصة.
0: وداود اللي هو الملك والعظيم عندهم وبينسبوا المسيح ابن داود بيقول أشرف الله من السماء ليرى هل من أحد
1: فاهم طالب
0: الله. الكل زاغوا وفسدوا. وبيحكي عن مشكلة داود بالزنا والشيء اللي عمله والقتل.
1: يعني دانوا ملكهم.
0: طيب شو اللي تحرف؟ إذا أنا تارك المشاكل الموجودة عندي، هل أنا عملت الكتاب أسوأ بمعنى أني أنا ذكرت مشاكلي

0: هذا شيء مش منطقي. محمد لم يذكر مشكلة اللي قاله في في في في القرآن، وحدة منهم عتاب واحد اللي بيقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى. بعدين على الأساس
1: بس يعني. بالأحاديث بيتكلم إنه غسل له، إجا الملاك وغسل له قلبه،
0: معصوم لأنه عن خطأ وبيحكوا عن بعصمة محمد.
1: لا فأنا هي بالأحاديث مش
0: لكن أنت بتقرأ الكتاب المقدس بتحس كأنك عم تقرأ واقع. قصة شعب كتب سيرة حياته مش كاملة طبعا، عن الممالك المملكة والملوك الأشياء اللي سقطوا فيها ومشاكلهم مع الشعوب عبر 1500 سنة، كتبت في أماكن منوعة. هلا أنا عم بحكي بس عن العهد القديم، وفي عنا لسه عن العهد الجديد، بس الوقت ما بعرف قديش ممكن يعطيني. كتبت في أزمان على مدار 1200 سنة، 1100 سنة من موسى لآخر نبي اللي هو ملاخي. كتبت في أماكن مختلفة، كتبت على إيدين أشخاص مختلفين،
1: وعندي 40 كاتب
0: قبل حتى اجتاز هذا الموضوع كله. عندي اليوم مخطوطات وادي قمران، ما رح أحكي عن كل المخطوطات، رح أحكي عن هاي اللي أثبتت بما لا يدع مجال للشك.
1: ما فيش تغيير،
0: دقة تطابق رهيبة جدا،
1: ما فيش تغيير.
0: سفر داني، سفر أشعياء، وحابب أحكي عن شيء موجود بسفر أشعياء أنا كان فيه الاختبار معه بعد ما أمنت، لكن هو له شيء بالشيء اللي
1: طولنا شيء على أخي. خلنا أنا نسيت أنا أي ساعة سلمناك ما أنا خايف.
0: رح أنهي بدقيقة على السريع. مخطوطات وادي قمران بتثبت مصداقية العهد القديم. أي مسلم بمخطوطات وادي قمران
1: اكتشفوها في وادي قمران،
0: في وادي قمران في الأردن، واكتشفت بإيد بدو كانوا ساكنين في هذيك المنطقة. والموضوع أنه هي المخطوطات قبل المسيح بيتراوح تاريخها بين القرن الثالث ونهاية القرن الثاني، يعني 100 إلى 250 قبل المسيح، يعني على مدار 150 سنة كتبوها قوم أثينيين اللي كانوا ساكنين بوادي قمران بالأردن. ممكن أي مسلم إذا عنده مشكلة بالعهد، هي صادقة 100%. أوكي ترك العهد الجديد هلأ، مع أنه ما عندي مشاكل إطلاقا، لكن ترك العهد الجديد فتش على المسيح في العهد القديم، راح تلاقي الإنجيل كله موجود في العهد القديم
1: هناك. لأنه المسيح، لأنه موسى، يعني المسيح قال له موسى تكلم عني، يعني قال له إذا كنتم لا تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي. كان عم بحاجج اليهود وواضح. طيب أخي خلنا معلش خليني أسألك سؤال اللي سألته الأخت نهال، ومنتابع أيضا بموضوعنا بالنسبة لموضوع الكرازة. هل ممكن أنا كمؤمن أن أحفظ الكتاب بدون تحريف، لكن ممكن أحرفه بسلوكي وأقدم صورة مشوهة عن إيماني، فأنا كأني أنا حرفت الكتاب بسلوكي؟ تفضل.
2: أمين طبعا، ربي يبارككم. طبعا الكتاب المقدس بما انه هذا الموضوع ايضا نتحدث به هاي الحلقه، مستحيل اكيد يتحرف ككتاب مكتوب وصل الينا بين ايدينا في هاي اللحظه. هذا كتاب محفوظ، وكما اراد الله ان يوصله الينا وصل الينا، وفيه كل الحق. وكل الكتاب طبعا موحى به من الله ونافع للتعليم، للتوبيخ، للتاديب الذي في البر لكي يكون انسان الله كاملا متاهبا لكل عمل صالح. الكتاب المقدس ورقي مكتوب مستحيل يتحرف، لكن أكيد أنا كمسيحي أكيد أنا ممكن أكون مسيحي، لكن حياتي العملية، أعمالي، ثمرة حياتي لا يعكس الصورة الحقيقية لشخصية المسيح، لطبيعة المسيح، لصفات المسيح، لتعاليم المسيح. فممكن نعم أكيد أنا سلوكي يكون مخالف أو عكس ما طلبه مني المسيح أو ما أنا مدعو إليه أكيد. لكن كتاب مقدس ككتاب أكيد محفوظ، لكن أنا كسلوكي أكيد. لذلك إحنا دائما نحكم على الديانة أو على أي ديانة، إذا نحب نسمي المسيحية طبعا ليست ديانة، لكن على المؤسس نفسه الذي أسسها. فدائما إحنا نقدر نشوف المسيح ذاته كيف كان، فبالتالي إحنا نقدر نحكم على هذه ممكن نسميها ديانة جديدة أو أي ديانة أخرى. فبالتالي من المؤسس إحنا النموذج الكامل هو المسيح ذاته، لكن إذا جاء مسيحي آخر، يعني نعرف مسيحيين مولودين مسيحيين متعمدين ومتناولين، لكن تجار مخدرات ويزنون ويكذبون ويكفرون، كنت واحد منهم. أوكي إحنا مولودين مسيحيين يعني بعوائل مسيحية متعمدين متناولين وكنا نذهب للكنائس، لكن كانت حياتنا الخارجية أو حياتنا العملية كانت في فساد وشر وخطايا مختلفة. ما أعرف إذا أنت جاوبت على السؤال.
1: لا ربي باكك، لا نقطة حلوة. طيب بالنسبة لعدد 33 من عمل الرسل 5:33، طبعا لما هم لما رؤساء الكهنة شافوا أنه اسم المسيح عم يكرزوا فيه الرسل الكنيسة الأولى، والناس عم تنضم جموع للكنيسة وعم بيتعمدوا، انضم في يوم واحد يوم اللي حل الروح القدس على التلاميذ.

0: على التلاميذ في البداية تعمد 3000 نفس من بني إسرائيل. فبتشوف أنه كان في نهضة كبيرة، أكيد الجماعة خافوا على جيابهم وعلى مراكزهم، هذا شيء طبيعي، والتاريخ يكرر نفسه يعيد نفسه. حاليا بس تشوف ناس عم تتوب بيقولوا لا يا ابني ما تروح لهون، روح لهون، لا يا ابني خليك معنا، بدل ما يقول لا أنا بهمني مجد الرب، الرب عم بيخلص الخطاط وين ما يكونوا يكونوا، لأنه هو رأس الكنيسة، هو القائد، هو الموجه، هو الذي يوجه الكنيسة، وهو اللي وجه فيليبوس كما هو مكتوب، قال له اذهب إلى الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية، وراح هناك وبشر خصيل حبشي. فربنا هو رأس الكنيسة، هو القائد، هو الموجه بالروح القدس. المهم لما بطرس قال لهم بمعناها أنه قالوا لهم بعدد 29 أو 28 حتى، قال لهم نحن وصيناكم، أما وصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم، وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان، دم المسيح يعني. فأجاب بطرس والرسل ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، إله أبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه. طبعا شيء طبيعي لما سمعوا هذا الكلام حنقوا وقرروا أنه يقتلوهم. تفضل يا محبوب.
1: أمين أمين. طبعا هنا نرى، طبعا أنا أشوف إبليس ومملكته، الاسم الذي يرهبهم ويخيفهم هو الاسم الذي هو فوق كل اسم، اسم الرب يسوع المسيح له كل المجد. هنا نرى أنه يعني بأعمال 4:18 نفس الشيء، أوصوهم أن لا يتكلموا بهذا الاسم. ونلاحظ أنه هذا رئيس الكهنة الشرير حتى ما يقول اسمه بهذا الاسم، كأنه شخص ما عنده اعتبار بالنسبة لهم. وهذا هو المتدين، دائما المتدينين لا يعطوا الرب يسوع المسيح مكانته وكما هو بحقيقة. ممكن حتى يكون متدينين، ممكن يقول لك يسوع نبي، يسوع رسول، يسوع أعظم المعلمين، أعظم الحكماء، لكن ينكر ألوهيته، ينكر هويته، ينكر من هو بالحقيقة كما أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس. يقول لك أوصيناكم وصية لا تعلموا بهذا الاسم. بشوف أن أنا إبليس وأولاده يخافوا من اسم الرب يسوع المسيح. لذلك إحنا في الكرازة لا نكرز بأنفسنا، ولا نكرز بكنائسنا، ولا نكرز بطوائفنا. إحنا كرازتنا محورها ومركزها هو الرب يسوع المسيح، وإياه مصلوبا ومقاما وجالسا في يمين العظمة. وهنا نشوف بطرس قالوا شنو؟ ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. أتذكر سريعا يعني كلمات بولس أيضا في غلاطية 1، نقرأ في عدد 10، أفاستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. فهنا الرسل أولا رأوا المسيح المقام، فكل مخاوف منهم بعد امتلاءهم بالروح القدس أيضا في يوم 50، كل مخاوف، كل خجل، كل أمور كانت فيهم قبل يعني ما بعد الصليب كلها زالت، وامتلؤوا بجرأة. حتى صلوا في الإصحاح السابق امنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، وطبعا صلوا أنه لتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس، والرب فعلا استجاب لصلواتهم من الإصحاح الرابع وتممها في الإصحاح الخامس. وهنا نرى بولس والرسل واضحين، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، ينبغي أن أطيع إلهي أكثر من أبوي جسدي، أمي، أهلي، عشيرتي، جماعتي، أي بشر حولي. أنا مدعو أن أكرز بالإنجيل. إبليس لن يفرح بذلك، إبليس يقاوم الكرازة لأن يعرف أنه من خيار الحياة النقية والكرازة الثمر أكيد، والناس سوف تخلص. ويقول هنا مركز الكرازة إله أبائنا أقام يسوع، تكلموا عن القيامة، وحنا نعرف الصدقين، انتقرت صدقين في عدد 17، هذول أشخاص أوكي ينكرون القيامة وينكرون الروح والملاك. فبالتالي للأسف الشديد هنا وصل الحال في الديانة اليهودية أنه رئيس الكهنة نفسه من الصدقين، تخيل أوكي، وهنا كلموهم عن القيامة الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، كرازة واضحة عن الصلب أوكي وعن القيامة. هو هذا هو مركز كرازتنا بحسب كورنثس الأولى 15، مسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث بحسب الكتب وظهر، وطبعا سوف يأتي يقول هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا. حدثوهم عن التوبة والكلمة القوية أيضا، ونحن شهود له بهذه الأمور والروح القدس. وهذا تتميم لقول المسيح في يوحنا 15 26 27، هو قال

0: قال الروح القدس سيشهد لي وأنتم ستشهدون. فإحنا كمؤمنين وككنيسة لأن الروح القدس ساكن فينا إحنا نعمل مع الله. طيب ليس الزارع شيء، ليس الساقي، لكن الله الكل في الكل. مركز كرازتنا هو الرب يسوع المسيح. لا نخاف من اضطهاد، لا نخاف من الناس، ولسنا هنا موجودين على الأرض لنرضي البشر، إن كانوا طوائف، إن كانوا أشخاص في مراتب معينة، عندهم مقام معين اجتماعي أو ديني. إحنا كمؤمنين عندما نمتلئ بالروح القدس والمسيح يكون أمامنا رئيس الإيمان ومكملة، أوكي، نمتلئ بحب للنفوس، ما راح نخاف لا من اضطهاد لا من موت لا من أي شيء. وأنا أؤكد لك هذا الأمر وأنا شخصيا مختبرة. وهنا نرى النتيجة، يقول لك فلما سمعوا متابوا، مو شعروا بخطائهم، لأنهم قالوا أنك أنت يقول تريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. أيها الكذبة، أيها الأشرار، ألم تصرخوا أنتم عندما كان قبل الصلب أصلبه أصلبه دمه علينا وعلى أولادنا؟ نشوف هنا الإنسان كيف ينسى سريعا خطايا الأشياء الشريرة التي عملها. هم قالوا دمه علينا وعلى أولادنا، وبعد مدة ليست طويلة يقولوا أنت تريد تجلب علينا دم هذا. نعم أنت قلت هذا الكلام، دمه علينا وعلى أولادنا. وهنا نرى سمعوا حانقوا وجعلوا يتشاور أن يقتلوهم، لم يتوبوا. يعني نشوف هنا رغم أنه المسيح صلب ودفن وقام والتلاميذ قالوا شفناه قام وآيات وعجائب ومعجزات عظيمة خارقة ما يقدرون ينكروها أمامهم، لكن رغم كل ذلك تقسوا وبسبب كبريائهم الروحي أوكي حنقوا ورادوا مو يتوبون مثل ما قرينا توبة وغفران خطايا. لا، لم يريدوا الإله. وطبعا ممكن نتكلم بعد قليل عن لماذا الناس ترفض الصليب والبشارة. هنا نشوف أنهم هم أشرار واستمروا بشرهم وسوف يستمروا. نقرأ في أعمال 7 يقاومون دائما الروح القدس عندما رجموا استيفانوس.
1: أمين. ربي بارك فيه. بسرعة لأن الوقت معش فيه كثير، أنا وقت حوالي عنا يعني 10 دقايق وحد 11 دقايق. نعم. إيه البراهين اللي خلتك تقتنع بالكتاب المقدس بعد ما رفضت الفكر الإسلامي والفكر الإلحادي، لأنك أنت مريت بمرحلتين قبل؟
2: نعم تفضل. هلا بدك البراهين ولا الأدلة؟ لأن البراهين هي أشياء منطقية. الأدلة بدي أرجع لموضوع مخطوطات التاريخ.
1: أعطيني الأدلة.
2: الأدلة. موضوع النبوءات اللي موجودة في العهد القديم شغلت بالي، ولأنه هذا كان تعليقي من البداية على شخص المسيح بأنه هذا شخص نصاب.
1: أنه نصاب يعني نصب على.
2: بأنه نفذ هاي الأشياء.
1: عمل حاله أنه هاي النبوءات بتتم فيه.
2: تماماً. وبالأخص أنه موجود العهد القديم، الوثائق اللي هلا بسبب مواد قمران موجود العهد القديم قبل ما يخلق المسيح. صار موجود بين إيدينا العهد القديم. ما راح اقول كامل لانه كان سفر استير، لانه المعلومه انه سفر استير مش موجود باللي وجدوه، مش لانه مش موجود، لانه تدخلوا كذا طرف بوقت اللي دوروا على المخطوطات بوادي قمران، فيبدو يمكن يكون البعض اتلفه او يكون سرقه. فالمهم هلا صار انا عندي مقارنه شخص المسيح مع المخطوطات اللي للعهد القديم، مقارنه شخص المسيح بالتاريخ الروماني وبالتاريخ اليهودي، لانه انا في عندي ناس من قبل المسيح وناس كانوا معاصرين للمسيح، كانوا البعض مؤمن والبعض وثني والبعض من خلفية يهودية مقاوم، واللي كان عم بيبرم على قتل التلاميذ بعد ما قتل المسيح. بالتاريخ الروماني بيشهد التاريخ الروماني عن إجابات عن أنه المسيح صلب على إيد بيلاطس، وبيشهد التاريخ الروماني أنه الكنيسة الأولى كانت تعبد المسيح كإله. بالكلام يعني في واحد مثلا اسمه لوسيان هو مؤرخ يوناني، فبيقول قد تركوا آلهة اليونان العظيمة وعبدوا حكيمهم المصلوب.
1: حكيمهم المصلوب يعني هو كان رجل حكيم؟
2: لا هو عم بيقول عبدوا. فهو مش ما لا يعتقد بالالهيته، عم بيقول لانه نحن عم نحكي عن شخص.
1: قصدي ممكن اللي عم يسمعنا ما قالش اسم المسيح، بس هو المقصود فيها لانه المسيح هو الحكمه بحد ذاتها.
2: تماما. نعم. فنحن هلا في عنا هلا هون شخص لا يؤمن لكن شايف للكنيسه الاولى. هذا كتب حوالي 110 بدايه القرن الثاني. نحن بنعرف انه انجيل يوحنا كتب في نهايه القرن الاول. في عندي ناس من المؤرخين اليونان اللي بليني الصغير مثلا، او في عندي تاسيتوس اللي كتبوا عن صلب المسيح، وكتبوا كمان انه كانوا يرنموا له كإله، وفي البعض كتب حتى عن بعض انه كانوا يسلكوا بتعليم سيدهم اللي منعهم من الكذب ومنعهم من اللي وصاهم للزنا وهي الاشياء. بالتاريخ اليهودي التلمود اليهودي يتقاطع تماما مع احداث الانجيل. يعني ما قالوا لا كذب، هو ما قال عن حاله إله، قال عن حاله نبي مثل ما ادعى الاسلام. يناقش هذا الموضوع. يناقش التلمود اليهودي ولادة المسيح، معجزات المسيح، طبعا بيوصفه أنه ساحر.

0: لأنه أنا لازم أكون منصف. أنا في عندي شخص مؤمن قال إنه هاي من الله، وهني أساسا بالإنجيل قالوا عن المسيح إنه بأعمال الشيطان كان
1: بيبقى على زبور
0: الشياطين يصنعها. فالمهم، وفي عندي حتى بموضوع صلب المسيح بيحكوا بأنه نحن قتلناه وعلقناه على خشبة. طيب ليش أنا عندي
1: يعني التلمود وإن كان لم يؤمن
0: لا يؤمن
1: بالمسيح، لكن دعموا فكرة أنه المسيح هو إله، أنه ادعى الألوهة وأنه هو عمل معجزات، أنه هم ماتوا قاموا وهم صلبوه.
0: هني ما قالوا أنه المسيح ادعى الألوهة، هني حكوا عن تلاميذه. لكن في مؤرخين قالوا عن الكنيسة الأولى عبدته، وفي عندي شخص اسمه سيلسوس كتب انه المسيح راح على مصر وتعلم السحر ورجع بسبب السحر والاعمال اللي كان عم يعملها، انتفخ وادعى الالوهيه. حتى بلسان المسيح كتب عن المسيح اللي ادعى الالوهيه، ليس فقط تلاميذه اللي قال له. هلا انا هون في عندي سؤال، بيجي على ايه القران اللي بتقول مثلا انت قلت للناس اتخذوني انا الهين، والمسيح بيقول له لا انا ما قلت هالكلام. واللي بيوقفوا بعض الشيوخ، أين قال المسيح أنا الله فاعبدوني؟ طيب هو أنا لمين لازم جيب لحتى أوثق أنه هذا الشخص ادعى الألوهية وعبد كإله من أقرب الناس له في الكنيسة الأولى
1: وماتوا لأجل الموضوع؟
0: وكتبت الأناجيل مع رسائل الرسل 27 سفر بخط واحد، اعتبروا حالهم عبيد للمسيح، واعتبروا أنه كتب بولس الرسول برسالة كولوسي الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة، الذي به خلق كل شيء ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروش أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله.
1: به وله قد خلق،
0: به أوكي طيب وله ليش، مين هو؟
1: لأنه هو الله
0: اللي بيكتب بسفر العبرانيين الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحاملا كل الأشياء بكلمة قدرته.
1: هذا المسيح،
0: صار المسيح حامل بكلمة قدرته، مش بس الكلمة، عنده كلمة القدرة كمان. طيب هلأ أنا أين ادعى المسيح أنه هو الله؟ ادعى في التاريخ، ادعى في الأناجيل، وقت اللي قال له لفيلبس الحق أقول لك الأعمال التي أعملها لست أعملها من نفسي، الآب الحال فيا. طيب أنا هلأ هون أمام معضلة بين الإسلام والكتاب المقدس. التاريخ ليش الله لا يصنع هاي النصبة؟
1: إذا الله عيد على حتى كلمة وضحها، قصدك النصب يعني نصب واحتيال،
0: يعني إذا الله سمح بأنه يحط شخص يتشبه محل المسيح ويسمح لكلمته أنه تتحرف، مين بطل الرواية بيكون؟ أنا وأنت أسيس نحن جينا بعد 2000 سنة وآمنا وعنا ثقة بالله اللي هو قادر على كل شيء، اللي نؤمن بصلاحه ومحبته وهو أمين وقادر، قادر وصالح، يعني ما عنده شر. شو الذنبي أنا أني آمنت وعندي اعتقاد فيه؟ ليش الله اللي مطلع على أحداث التاريخ من 2000 سنة سمح أنه كلمته تحرف؟ على القليلة يعطيني حرية. لا يثبت شري لازم توصل الكلمة كاملة وأنا بقرر رح أمشي أو لا، لكن أنا إذا مشيت وكانت محرفة
1: طيب
0: أكلت بضرب.
1: ليش سمح أنه يكتب لي نبوءات قبل مجيء المسيح بمئات السنين أنه المسيح هو الله والمسيح سيولد من عذراء والمسيح سيموت وسيقوم، وقال له المسيح لا تلمسي عمواس، أنه هذا هو مكتوب عني في كتب موسى والأنبياء والمزامير.
0: تمام،
1: طيب ليش ربنا بده يكتب لنا كل هالكلمات وبعد شوي قلنا لا أضحكت عليكم بعد 600 سنة؟
0: أنت رجعتني هلأ لموضوع النبوءات، نشكر الله اللي تذكرتها. النبوءات في العهد القديم أنا ما كنت أتهم أن المسيح نصاب، لكن انصدمت بأنه حتى لو كان نصاب هو مش قادر يختار المكان اللي ولد فيه. يعني ممكن هو وقت اللي كبر وصار واعي وعمل اللي بده إياه، بس هل بيقدر بحسب النبوءات؟ مثلا مثل ميخا وقت اللي قال عن بيت لحم أفراطة،
1: النبي ميخا،
0: طيب كيف هو قادر يختار المكان؟ قادر يختار نوع الموت اللي راح يموته مع أشرار؟ بعد ما آمنت بالمسيح أكثر من 3 أو 4 سنوات اصطدمت بنص بالعهد القديم بأشعياء، ما بعرف قديش عندي وقت.
1: خلاص نحن وقتنا بعد معنا 4 دقائق، لازم ناخذ اخر تعليق من الاخ يوحنا قصدي ونصلي، بس يعني بعد معك دقيقة او شو
0: دقيقة. اوكي، فاصطدمت بإصحاح 53 من النبي أشعياء، وأنا ما كنت بعرفه إطلاقا. حسيت هون في شيء خنقني،
1: غصيت.
0: كنت عم ببكي ومش بإيدي، وهلأ حتى وقت بتذكر برجع بغرر مش بإيدي. حسيت حالي أني جاهل تماما أمام الرب،
1: وأنت قاعد تتحدى ربنا،
0: أحس بالجهل، وأنا حتى بعد إيماني معقول أنا ما بعرف؟ كتب عنه أشعياء أنا وقت اللي علقت على الموضوع قلت هذا

0: شخص ما كان عم يكتب نبوءة، روح الرب أخذه لأمام الصليب، كان عم يوصف أحداث،
1: عم يوصف أحداث.
0: إشعياء موجود قبل المسيح 700-750 سنة، أقدم مخطوطة موجودة. هلا كنا عم نحكي عن مخطوطات وادي قمران كاملة كاملة، دقيقة جدا جدا جدا، موجود إصحاح 53 قبل المسيح 150 سنة. كيف هالحكي؟ كيف محرف؟ إذا

0: مجروح لأجل آثام، مسحوق لأجل معاصينا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. بعدين بيقول من تعب نفسه
1: ما أما هو فتذلل.
0: بعدين بيقول من تعب نفسه يرى ويشبع عبدي البار بمعرفته
1: يبرر
0: كثيرين. يعني حتى عم يحكي مش بس رح يموت، موته فدائي، موته كفاري
1: ويبرر.
0: كيف
1: مجدا للرب، مجدا للرب.
0: فهذا الموضوع، يعني موضوع إذا بدي أحكي ما الحلقة بدي حلقات على أحكي عن اختباري بس مع مصداقية الكتاب المقدس. لكن هذا هو الموضوع. 53 من أشعياء، أي شخص عنده أمانة، هي رسالتي الأخيرة، أي شخص عنده أمانة تجاه كلمة الرب، اقرأ أشعياء 53 كبداية وبعدين شوف شو اللي صار.
1: لأنه أشعياء 53 أحبائي بيحكي عن آلام المسيح وصلب المسيح، والمسيح هو صار كفارة ومات لأجل خطايانا وقام. الكتاب المقدس بهذا يعني قبل المسيح بزمن بيتكلم عن موته وقيامته أيضا، وأنه هو ظلم بموته، لكن هو جعل نفسه ذبيحة إثم حتى يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح. إذن هو مات بديل، مات كفارة عن بني البشر. أخي يوحنا رب باكك بعد معنا تقريبا يعني دقيقة لو سمحت. رب باك، شو بتحب تقلنا بالنهاية؟
2: حبيبي رب يبارككم. طبعا في النهاية فقط نختم نقول أنه بعد ما حاولوا استشاوروا أن يقتلوهم، طبعا رجل الغملائي معلم اليهود فرديسي، معلم الناموس مكرم، انطهم مشورة، ذكر شخصين وثم قال انه عمود ليأذوهم ليقتلوهم. وطبعا انقادوا إليه ودعوا الرسل وجلدوهم، مكتوب عدد 40، ووصوهم ان لا يتكلموا باسم يسوع، وثم اطلقوهم. واما هم فذهبوا فرحين من امام المجمع، انهم حسبوا مستهلين ان يهانوا من اجل اسمه، وكانوا لا يزالون في كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين باسم يسوع. نتعلم طبعا في نهاية هذه الحلقة، طبعا نقول من خلال هذا الإصحاح العظيم أنه الكنيسة تقف ضد الخطيئة، وبالتالي الرب ينقي بالروح القدس الكنيسة، وثم شهادة الكنيسة تكون قوية والرب يستخدمها. ورغم كل اضطهاد ورغم كل أشياء مؤذية ضدنا من أشخاص متدينين أو غير متدينين، وطبعا بكل أحوال إبليس هو خصمنا الأعظم اللي يقاومنا ويقاوم الكنيسة، لكن إحنا نسهر ونصحى ونقاوم راسخين في الإيمان. مكتوب اغضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. ونتعلم إنه مركز كرازتنا ليس أنفسنا ولا كنائسنا ولا طوائفنا، لا، لكن المسيح وياه مصلوبا. اليهود يطلبون آية، اليونانيين يطلبون حكمة، لكن إحنا نكرز بالمسيح يسوع وياه مصلوبا، نكرز بالقيامة، وأنه التوبة والإيمان ضروريان لأنك أنت تنال غفران خطايا وتكون أنت متصالح مع خالقك. ونبقى نستمر في كل مكان، في الهيكل وفي البيوت، نعلم ونبشر باسم الرب يسوع المسيح. احنا شرف إلنا اصلا اذا اهانونا او اضطهدونا او جلدونا او عملوا اي شيء بينا من اجل اسم الرب يسوع المسيح. هو احبنا ومات لاجلنا، فنحن نعيش له، مستعدين ان نموت لاجله. باسم الرب يسوع نصلي الرب يستخدم هذه الحلقه لبركه اشخاص مختلفه.
1: امين.
2: واصلي ان الرب يشي غيره في قلوبنا كخدام قصص مبشرين كنائس. احنا مدعين، مطالب منا تنقيه قداسه وثم شهادة. مو احنا فقط نتنقى ونتقدس ونبقى منحصرين بأنفسنا وبين جدراننا، لا، لنخرج لنكرس، نمتلئ بحب للرب وللنفوس، والرب يؤيد الكلمة بالآيات التابعة في اسم الرب يسوع المسيح.
1: مجدا للرب. ربي باكك أخي المبارك، خادم الرب المبارك الأخ يوحنا. ربي يجمعنا بعدين بنعمة رب بوقت معين بترتيب إلهي. وأيضا نفس الشيء خادم الرب، ربي باكك الأخ قطيبة، كفيت وفاة كمان عندك طلع حلو بالإسلاميات وبالكتاب المقدس لأنك شغوف بالكلمة، فالرب يزيدك ويباركك ويستخدمك، والرب يسمح أنه نشوفك مرة تانية بنعمة الرب يسوع. طبعا أحبائي مثل ما قلنا في البداية أنه كلمة الله لا تقيد. سمعنا أنه الكرازة كان فيها عليها مقاومة، وحاليا بيحاولوا يشهروا بالكنيسة بالمؤمنين بالمؤمنات، بيحاولوا يضغطوا على كلمة الله أنه لا تذاع ولا تبث. وهلا حاليا الميديا العالمية ممنوع تحكي كلمة عن, عن, عن المسيح، ممنوع أحكي عن مين ما بدك بس مش عن المسيح. ليه؟ لأنه في محاولة التفاف على كلمة الله. لكن مثل ما قال بولس الرسول لتيموثاوس بالرسالة الثانية، الإصحاح الثاني، قال له أنا مقيد لكن كلمة الله لا تقيد. يعني الله قادر يجي لك من هالجهة ومن هالجهة ومن فوق ومن تحت. ليه؟ لأنه بحب الإنسان وبده يخلصك. المسيح مات لأجلك بجسده الإنساني لحتى يغفر خطاياك، لأنه الذبيحة قديما كانت تقدم لمغفرة الخطايا. وعلى طول بقولها بكل نهاية حلقة تقريبا، المسيح

مات لأجلك كذبيحة الذبائح، لأن هو الذبيحة العظمى والأخيرة، ما في غيره. وعلى شرط بعد المسيح ما راح تاخد نتيجه، المسيح هو خاتمه الختام. ليش؟ لانه كانت الانبياء كلها عم تتكلم عن مجيئه، والمسيح اتى وتمم الفداء. هذا كان غايه المجيء، مش انه جاي بس يعلمنا كلام. المسيح مات لاجلك، اذا ما بتقبله راح تدفع ثمن غالي جدا جدا في جحيم ابدي، وتاكل صبيعك اذا بيقولك صبيع ما بعرف. بس انا بنصحك، قل له يا رب ارحمني، غسل لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك، اسكن فيي بالروح القدس، واعطيني نعمه وهبه الحياه الابديه. انتبه شو عم اقول لك هلا. باسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد، إله واحد في جوهره مثلث الأقانيم، له الكرامة وله كل المجد. أحبائي بشكر الرب من أجل كل اللي كتبوا لنا، ما قدرنا نلحق على كل شيء، بس الرب يبارككم. إلى اللقاء بحلقة جديدة. أنت أن المسيح في مجيئه، الرب معكم.

يقول لك إذا جات لك عصفورة بيتك طيرها، لو ليك هترجع لك، وإحنا مصدقين المثل. فاقتناعنا الداخلي هو إن الدور علينا والمبادرة مننا. الخطوة الأولى بتاعتنا، وده حقيقي في مواقف كتيرة بس مش دايماً.

راعي كمان بيدور علينا. تخيل لو الراعي قال لو العصفورة دي ليا هترجع لي، أو لو قال مثلا الخروف عايزني يبقى يجي.

أعزائي، في ناس كتيرة جدا بتشوف إن إحنا بنعيش في وقت متميز من تاريخ العالم. مين فينا يقدر ينسى التسونامي اللي حصل في جنوب شرق آسيا وراح ضحيته 250 ألف نسمة؟ مين فينا يقدر ينسى الأحداث اللي حصلت في شيلي واللي حصلت في هايتي؟ قريت مقالة بتقول إنه انتشار الفيروسات أصبح بصورة غير عادية. في مقالة من المقالات بتقول إن إنفلونزا الطيور H5N1، إنفلونزا الخنازير H1N1، حتى في إنفلونزا للخيول وإنفلونزا للكلاب H3N8، وفي إنفلونزا للقطط سارس. بنعيش في وقت صعب جدا من العالم، بنعيش في وقت حرج يحتاج إلى أن كل إنسان يقف وقفة حقيقية مع نفسه ويشوف ما هي طريقة الإنقاذ. في هذه الحلقة، في هذا اللقاء، سوف نتحدث عن واحدة من المرات العديدة والمباركة جدا اللي الرب أنقذ فيها المؤمنين. لو تريد طريق للإنقاذ، من فضلك خليك معنا وانت بتتابع النهاردة فريق البيتر لايف ولقائنا الحي. بنصلي أن ربنا يباركك ويستخدمك.

النهاردة زي ما قلت إن إحنا هنتوقف أمام واحدة من عمليات الإنقاذ الرائعة جدا والعظيمة جدا اللي الرب عملها مع شعبه القديم وهو موجود في أرض مصر. زي ما قلت إحنا بنعيش النهاردة وقت صعب جدا في تاريخ البشرية كلها. ده اللي حصل كمان في أرض مصر من خلال الضربات العشر اللي حدثت في أرض مصر. ضربة الدم، ضربة الضفادع، ضربة البعوض، أسراب، الذباب، إهلاك المواشي في بلاد المصريين، الدمامل المتقيحة، ضربة البرد، ضربة الجراد، ضربة الظلام، وأخيرا كان قتل الأبكار، إهلاك الأبكار. النهاردة بنواجه ظروف صعبة في العالم زي ما أنا قلت، والسؤال هو ما هو طريق النجاة؟ في سفر أخبار الأيام الثاني في أصحاح 12 بنلتقي بأن الرب حط وسيلة للإنقاذ، وكل واحد عايز يلاقي طريقة للإنقاذ بإمكانه أنه هو يتبع هذه الطريقة. الرب أمر شعبه أنه يضعوا الدم بتاع الفصح على القائمتين والعتبة العليا، وكان الرب هيمر لكي يهلك كل بكر لم يضع الدم على القائمتين والعتبة العليا. والنهاردة أنا بسأل كل واحد فينا، يا ترى هل أنت عندك يقين في نجاة حقيقي من الهلاك، من الدينونة، من الأبدية التي تنتظرك؟ أنا بصلي من كل القلب أنك أنت النهاردة تلاقي هذا الخلاص. وأنا بشوف أنه الكتاب المقدس بيكلمنا عن أن الفصح أو الدم الموضوع على القائمتين والعتبة العليا هو البداية. من فضلك التفت معايا لكلمات الكتاب المقدس وهو بيقول الكلمات دي. وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. يعني إيه؟ يعني أن الرب حدد أن البداية بتاعة الهلاك وبداية الإنقاذ هي البداية. البداية هي في العلاقة مع ربنا، البداية في أن الشعب يحط الدم على القائمتين والعتبة العليا. أنا متأكد طبعا أن التاريخ ده ما كانش مثلا في وسط السنة وهو بيقول لهم، لكن هو حدد أن بغض النظر عن التاريخ ده كان في أول السنة، في نص السنة، في آخر السنة، التاريخ ده هو البداية. وكأن الرب عايز يقول لك لو أنت عايز تلاقي طريق للإنقاذ، طريق الإنقاذ هو في الدم، في دم المسيح. كان الإنقاذ للبيت. يقول الكتاب هذه الكلمات: كلم كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب البيوت، شاة للبيت، وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة. الشاة تكفي للبيت. لا يمكن أن الشاة، لا يمكن أن الفصح يكون أصغر من البيت بأي صورة من الصور، بغض النظر عن البيت ده عدد الأفراد اللي فيه قليلة كبيرة، ناس بتاكل كتير، ناس بتاكل قليل، مش هو ده المهم. لكن مش ممكن أبدا البيت يكون أكبر من الفصح، ممكن العكس، ممكن الفصح هو يكون أكبر من البيت.

0: البيت. عشان كده يقول لنا إيه؟ وإن كان البيت صغيراً عن أن يكون كفواً لشات. لو كان البيت عدده قليل، الناس مش بتاكل، عاملة رجيم وبتفكر أن الفصح هيبقى أكبر، ياخد هو والجار البيت القريب منه. عشان كده أنا عايز أقولك أن المسيح كفاية ليك. عايز أقولك بصدق أن دم المسيح بناء على الكلمة المقدسة يكفي ليك ويكفي لغيرك ويكفي للعالم كله.
1: وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.
0: عشان كده أنا عايز أقول لكل واحد فينا النهاردة، اتمتع بالحرية الحقيقية. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. في ذلك اليوم بعد ما الشعب أكل الفصح، المصريين أطلقوا شعب إسرائيل لكي يخرجوا في البرية. وأنا عايز أن أقول إن الرب بيحررنا من كل شيء فعلا. حرية المسيح كاملة بيحررنا من مصر اللي بترمز إلى لذات العالم، بيحررنا من أور الكلدانيين اللي بترمز إلى ديانة العالم، بيحررنا من بابل اللي بترمز إلى فوضى العالم، بيحررنا حرية كاملة وحقيقية، بيحررنا من سدوم وعمورة اللي بترمز إلى دينونة العالم. الرب يستطيع إن هو يحررك بالفعل. الدم يدي الحماية، الدم يدي الحرية، الدم يدي الإطلاق بالفعل. عشان كده أنا بصلي إن كل واحد فينا النهاردة يتمتع بهذا الأمر العجيب والمبارك. شيء آخر كمان، الرب يدينا حماية حقيقية من هلاك أكيد. الرب كان هيعبر في هذه الليلة ويقتل كل بكر لم يضع الدم على القائمتين والعتبة العليا. يمكن بعضنا يقول مين قال إن الشخص اللي جوه ده يستاهل إنه يتمتع بالحماية دي؟ أنا عايز أقول لكم، افرضوا أن أنا في يوم من الأيام في اليوم ده عملت زيارة لبيتين. البيت الأولاني بيت أبو عزرة، خبطت على الباب شوية، خبطت 2 3 4، محدش فتح لي، لكن فجأة أبو عزرة فتح لي الباب، فتح حتة صغيرة قد كده. وبعدين أنا كنت داخل بالكاميرا عشان خاطر أعمل لقاء إذاعي أو تلفزيوني، وبعدين دخلت الكاميرا ودخلت دماغي، دخلت جسمي، دخلت جوه وقعدت على كنبة، سمعت صوت، لقيت من تحت في عزرة مستخبي تحت الكنبة. وبعدين دخلت الكاميرا، عزرة من فضلك أنا عايز أعمل لقاء تلفزيوني معاك النهاردة عشان نزيعه والناس كلهم يسمعوا إيه مشاعرك. عزرة قال لي الحقيقة حط الأسيس، أنا تعبان وغلبان، أعمل معروف، لا النهاردة الحديث ولا كلام، من فضلك النهاردة مش يوم كلام على الإطلاق. قلت له أنا شايف أنكم حطيتوا الدم على القائمتين والعتبة العليا، أنت خايف ليه يا عزرة؟ قال لي أنا خايف الرب ما يشوفش الدم اللي محطوط على القائمتين والعتبة العليا، والعمر يحط الأسيس مش بعزقة، عشان كده أنا بصراحة خايف. خدت بعضي ودخلت للبيت اللي جنبيهم، خبطت على الباب، فتح لي نحمية. نحمية نفسه، ما أنتوا عارفين إن عزرة ونحمية ساكنين جنب بعض، فتح لي نحمية نفسه. وبعدين قلت له نحمية أنت مش خايف؟ إزاي أنت اللي فتحت لي الباب بنفسك يا نحمية؟ قال حط الأسيس، احنا حاطين الدم على القائمتين والعتبة العليا. قلت لك انت مش خايف يعني انه يحصل اي حاجة بحيث تحصل غلطة والعمر مش بعزاه؟ قال حط الأسيس، شوف انا عايز اقولك حاجة، انا بصدق كلام ربنا. الرب عطانا وعد وقال ارى الدم واعبر عنكم، ارى الدم واعبر عنكم، انا بصدق كلام ربنا. والنهاردة سؤالي ليك كل مشاهد ومشاهدة، يا ترى أي بكر من البكرين في ضمان أكتر؟ اللي كان خايف ولا اللي كان مطمن؟ فكر من فضلك في الإجابة، اللي كان خايف ولا اللي كان مطمن؟ أنا عايز أقول لك الإجابة، الاثنين في نفس الضمان. ليه؟ لأن الضمان مش في المشاعر البشرية، مش في استحقاقي أنا أستاهل ولا لا، أنا بعيد عن ربنا ولا لا، أنا خاطي جدا ولا لا، أنا وحش جدا ولا لا. الضمان والخلاص في دم المسيح، في الدم اللي بيتمتع بكل مؤمن بالغفران وبالحماية الحقيقية. الحقيقة

0: إن البكرين في نفس الضمان، اللي خايف واللي مش خايف، اللي حاسس إنه يستحق واللي حاسس إنه ما يستحقش. ليه؟ لأن الضمان في الدم. وأنا عايز أقول لكل واحد فينا النهاردة، الكتاب المقدس بيأكد لنا في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 5 الآية 7، بيأكد لنا وبيقول: لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. كورنثوس الأولى أصحاح 5 الآية 7، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. أنا عايز أؤكد لك إن المسيح يدي لك غفران، المسيح يدي لك طمان، المسيح يدي لك حرية حقيقية، والمسيح بيكمل معانا المسيرة. عشان كده أنا عايز أقول لكل واحد النهاردة، ضع ثقتك مش في استحقاقك ولا في نفسك، لكن ضع ثقتك في شخص الرب يسوع المسيح. بيقول الكتاب المقدس: دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. وخد الوعد ده ليك: إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أنا نفسي النهاردة تلاقي شبعك في شخص المسيح، تلاقي الشبع الحقيقي في الفصح المبارك اللي بيحبك، اللي مات من أجلك على عود الصليب. يوحنا المعمدان شاور على شخص الرب يسوع وقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم.
1: من يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا.
0: إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أنا نفسي أنقل صورة أخرى، وتصوروا معايا البيوت العديدة اللي ما وضعتش الدم على القائمتين والعتبة العليا، كان إيه حالهم؟ هلاك، حزن، دمار، وجع، ضياع، موت بعيد عن شخص الرب يسوع. عشان كده أنا بلتمس من كل قلبي إن الرب يدي لك نعمة وبركة وتحط ثقتك فيه بغض النظر عن استحقاقك. المسيح بيحبك لأنه هكذا أحب الله العالم، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. الشعب خرج من أرض مصر وصار في البرية ودخل أرض كنعان، والرب النهاردة بيوعدك إنك لما تتمسك بيه وتتعرف عليه وتختبر خلاصه وقوة دم يسوع المسيح، هيكمل معك المسيرة إلى أن تصل إلى كنعان السماوية. يقول الكتاب هذه الكلمات: واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. خرج الشعب وهو مستند على عمل الفداء العظيم، وصار في البرية بقوة ذات الإله، ودخل أرض كنعان بذراعه الممدودة. أنا بصلي من كل القلب إن الرب يمتعك في هذه الفرصة بأروع قرار عظيم، بقرار الحماية والغفران والتحرير والشبع اللي ليك في شخص المسيح يسوع. بعد ما نستمع إلى ترنيمة من فريق الحياة الأفضل، هيكون لنا فرصة إن احنا نصلي مع بعض ونتقدم إلى عرش النعمة. أرجو إن الرب يستخدم الترنيمة القادمة اللي بتقول: لما أكون تعبان أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تريحني يا يسوع. لما أكون حزين أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تفرحني يا يسوع. لما أكون حيران في كل الظروف في كل الأحوال، بدعوك أنك تستند على شخص الرب وأنك تثق في خلاص الرب. نستمع للترنيمة ولينا لقاء في فرصة للصلاة نتقدم فيها لعرش النعمة ونطلب وجه الرب. آمين.

نعم، لو أنت فعلا تعبان تعال النهاردة لشخص الرب يسوع. الرب يسوع بيقدم دعوة ليك النهاردة، بيقدم لك دمه الكريم الغالي عشان تضع ثقتك مش في نفسك، لكن تضع ثقتك فيه. اللحظات القادمة احنا هنصلي مع بعض، أرجوك من فضلك وانت قدام الشاشة وانت موجود في مكانك ارفع قلبك للرب، تجاوب مع عمل الروح القدس وحط ثقتك في شخص المسيح. قل له من فضلك: يا رب أنا مدرك إيه أهمية حياتي الأبدية. يا رب أنا عارف إن أنا إنسان هالك زي بالضبط كل بكر كان موجود في أرض مصر. النهاردة يا رب ساعدني عشان أحط ثقتي مش في نفسي، لكن أحط ثقتي في دم المسيح. أنا واثق يا رب الوعد القديم أرى الدم وأعبر عنكم، أنا واثق إن الوعد ده ليا، عشان كده أنا باجي أحتمي فيك وترمي عليك. أنا تعبان، أنا غلطان، أرجوك تسامحني. من فضلك وانت بتستمع لكلمات الترنيمة، بقية الترنيمة ارفع قلبك للرب، رنمها، اطلب الرب الآن، خد قرار بأنك تحتمي في دم المسيح.

ترفع الصلاة دي من فضلك من قلبك. أنا دائما بقول إن قلب الصلاة هي صلاة القلب. بإمكانك إنك تركع أو تقف أو تغمض عينيك أو أنت جالس في مكانك إنك تطلب الرب في هذا اللقاء. أيها الأب السماوي، أشكرك لأجل دم المسيح. أنا عارف يا رب إني بدون دم المسيح أنا هالك، لكن النهاردة أنا بضع ثقتي واتكالي مش على أعمالي ولا بري، لكن أنا بضع ثقتي في دم المسيح. مكتوب وهم غلبوه بدم الخروف ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. أنا بتكل على عمل يسوع المسيح على الصليب. اقبلني، غيرني، متعني بالحماية، متعني بالشبع الحقيقي زي ما كان الشعب قديما بياكل الفصح، يشبع، يتمتع بالحرية، يتمتع بالشبع، يتمتع بالفداء. متعني النهاردة بيك يا رب، وساعدني عشان من النهاردة أكون ابن حقيقي لملك الملوك ورب الأرباب، في اسم المسيح.

0: اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من برنامجكم عيش حلمك. حلقتنا النهارده بعنوان انعش ذاكرتك. بسمع الناس دلوقتي بيقولوا لي الزهايمر اشتغل، ده انا بقيت بنسى كل حاجه، بنسى حتى عيالي، بنسى اسمائهم، باجي انادي على واحد بنادي عليه بالاسم التاني. هل فعلا الذاكره ممكن نقويها؟ وهل الذاكره بتضعف مع العمر؟ لان احنا شايفين ان حتى الشباب الصغيرين بقت ذاكرتهم بقت ضعيفه، هل ده ممكن يحصل؟ هو ده اللي احنا النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمله في حلقتنا انعش ذاكرتك وازاي نقوي ذاكرتنا. خلينا الاول نروح نشوف التقرير ده ونرجع لكم مره تانية وعيش حلمك.
1: هل الذاكره بتضعف مع تقدم العمر كما يعتقد معظم الناس؟ أغلب الناس بتشتكي النهاردة من ضعف الذاكرة، فبتسمع كتير عبارة الزهايمر اشتغل. ما حصلش مرة إنك وانت بتسلم على حد قابلته قبل كده إنك نسيت اسمه وتقعد تحاول تعصر دماغك عشان تفتكر وتلاقي مفيش فايدة. كلنا بنعاني من النسيان ولكن بدرجات متفاوتة.

0: بتنسى كتير.
1: ساعات بننسى، لازم يعني اي حد لازم ينسى، في حاجات لازم ينسى.
2: لا ما بنساش.
3: بنسى كتير،
4: احيانا بنسى.
5: بنسى كتير يعني عادي، بنسى كتير جدا.
0: ايه هي المواقف اللي تفتكر انك نسيت فيها وسببت لك مشكلة؟
5: اكتر موقف بيحرجني لما اكون بقابل حد وما اكونش فاكره اسمه.
6: انا نسيت اسم المدير اللي انا هشتغل معاه الجديد، فعمل لي مشكله فعلا.
5: ممكن عيد ميلاد او كده نسيته كده، يعني بتحرج يعني.
3: بنسى مواعيدي وبنسى حاجات مهمه، زي مثلا مره نسيت عيد ميلاد مراتي.
2: ممكن لما حد في حد قبل كده جه سلم عليا وكنتش عارفه اسمه.
0: تفتكر ايه السبب اللي ممكن يخلي الانسان ذهنه مشتت وينسى؟
5: متهيألي لما يكون أهدافه متشتتة، مش مركز هو بيعمل إيه في دنيته، فأتوقع أن هو هيكون متشتت في كل حاجة تانية ممكن ياخد فيها أي قرار يعني.
7: مشاكل البيت طبعا بتخليك تنسى حاجات تكون في دماغك.
2: ممكن مثلا لو هو مجروح أو زعلان.
4: هي ضغوط الحياة والمشاكل الكتير والمسؤولية اللي ورا الواحد بتخلي الواحد دايما في مشغول وممكن ينسى.
5: ممكن لو عنده مشاكل كتير ممكن ينسى يعني.
3: اللي بيخلي الإنسان ينسى وبيبقى فكره مشتت المشغوليات، وأحيانا الضغوط الاجتماعية.
0: ربنا وهبنا ساعة للذاكرة غير محدودة، المشكلة إننا ما تعلمناش إزاي نستخدم ذاكرتنا وإزاي ندربها.
8: ورجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير وشفنا أغلب الناس عندها شك في إن هي ممكن تقوي ذاكرتها. دلوقتي إحنا هنتكلم على أولاً إيه هي الذاكرة؟ وهل الذاكرة بتضعف مع العمر؟ وإيه الأسباب اللي بتخلينا ننسى؟ وإزاي ممكن نقوي ذاكرتنا؟ هنشوف أول حاجة دلوقتي ونعرف إيه هي الذاكرة. الذاكرة ببساطة هي إن أنت بتسترجع المعلومات اللي أنت دخلتها بالفعل جوه دماغك. طيب هنا بقى في حاجة مهمة جدا، طب لو أنا ما دخلتش المعلومات بطريقة صحيحة، طب هل ممكن تكون بتفتكر؟ أكيد لأ. تعالوا نتخيل مع بعض كده أن أنا عندي أمين مخازن موجود في مخزن، وهو حارس على المخزن ده وبيدخل كل حاجة وبيطلع الحاجات اللي بيطلب منه أنه هو يطلعها. بس أنت كل ما تيجي تديله حاجة يروح واخدها من إيدك ويروح رميها ورا ظهره، واخد الحاجة ويروح رميها ورا ظهره. هل هو ممكن في يوم من الأيام يقدر يجيب الحاجة اللي هو عايزها وبدقة؟ أكيد مش هيقدر. هو ده بالظبط اللي احنا بنعمله مع ذاكرتنا. احنا كل حاجة بندخلها من غير ترتيب، ويمكن حتى ما بتخشش. أحياناً كتير حتى في الأسماء تيجي واحد مثلاً تتعرف على مجموعة من الناس، عصام وأيمن وبعد كده تامر، عبال ما يتقالك تامر بتكون نسيت عصام. طب وأنا ليه بنسى بسرعة كده؟ الحقيقة انت ما دخلتش اصلا الاسماء، انت مجرد ان هي دخلت من الودن دي وطلعت من الناحيه التانية بدون تركيز. عندنا اسباب كتير بتخلينا ننسى، نشوف ايه الاسباب اللي ممكن تخلينا ننسى. اول حاجه ان انت مش واثق في ذاكرتك. يعني ايه مش واثق في ذاكرتك؟ يعني انت شاكك ان ممكن ذاكرتك تسعفك في الوقت اللي انت عايزه. يعني انت اساسا بتشك في ان انت عندك ذاكره قويه. طب تعالوا نتخيل مع بعض كده، لو انا في طفل قدامي صغير وانا على طول بشك في ان هو ما يقدرش يعمل اللي انا عايزه، ما يقدرش يعمل اللي انا، حتى لو مش طفل، حتى لو ده واحد معايا في الشغل وانا عمال اشك في قدراته، عمال اشك في قدراته، طب تفتكروا في النهايه هو هيوصل لايه؟ طبعا مش هلاقيه زي ما انا عايزه، هلاقيه بالظبط زي ما انا قلت له. فانت لو بتشك في الذاكره عندك ودايما حاسس ان هي مش هتسعفك في الوقت اللي انت عايزه، ده سبب من أسباب ضعف الذاكرة. السبب الثاني اللي بيخلينا ما نعرفش نفتكر كويس، الكلام السلبي اللي احنا بنقوله لنفسنا. زي ما انا قلت في المقدمة، انا عندي زهايمر، انا دايما بنسى، انا بقيت بنسى كل حاجة. الحقيقة الكلام ده انت لما بتقوله اكتر من مرة، عقلنا الباطن عبارة عن زي الكمبيوتر بالظبط اللي انا قاعد بيه ده دلوقتي. لو انا فضلت اكتب انا بنسى انا بنسى انا بنسى، ايه اللي هيطلع على الشاشه؟ اللي هيطلع على الشاشه اللي انت كتبته. لو انت دايما بتقول لنفسك انا بنسى انا بنسى انا بنسى، هو ده بالظبط اللي هيحصل، هتنسى. من الاسباب اللي بتخلينا ننسى القلق، التوتر، الخوف، ان انت تكون مرتبك، الحاجات دي كلها. وخاصه ده بيحصل لنا بقى لما نخش الامتحانات. لما نخش الامتحانات واحنا مرتبكين واحنا خايفين واحنا قلقانين، بتلاقي العقل العاطفي هو اللي بيشتغل، والعقل الواعي اللي فيه المعلومات مش موجود، لان مع التوتر ما بيبقاش فيه ذاكره. فانا لو

0: أنا متوتر، لو أنا خايف لازم أهدى تماما عشان أقدر أستدعي المعلومات من الذاكرة، ودي من الأسباب اللي بتخلينا ننسى. من الأسباب اللي بتخلينا ننسى وإحنا مش واخدين بالنا كثرة المواد المنبهة. يعني القهوة كتير، إحنا فاكرين إن القهوة كتير دي ممكن تخلينا نركز وتخلينا ننتبه. عايز أقول لك إن العلم دلوقتي أثبت إن ممكن فعلاً القهوة تخليك تنتبه، ولكن زيادتها بتموت بعض الخلايا اللي موجودة في المخ، فبالتالي أنت ممكن تنسى. ممكن لو أنا لسعتك بحاجة دلوقتي أنت ممكن تنتبه، بس سابت أثر على الجلد. فمواد المنبهة ممكن تنبهنا لوقت معين، ولكن الزيادة منها بتضعف الذاكرة. طب هسألك سؤال، انت اتعلمت اساليب عشان تكون عندك ذاكره قويه؟ احنا في المدرسه وفي التعليم بتاعنا ما خدناش اي حاجه ليها علاقه ازاي نتعلم يبقى عندنا ذاكره قويه. انا لما بقول هل سمعت عن الحجره الرومانيه عشان تفتكر، طبعا الناس هتقول لي يعني ايه حجره رومانيه عشان افتكر؟ دي طرق كتيره هنتعلم بعض منها النهارده في البرنامج. قله التركيز والانتباه، لو انت مش مركز في اي حاجه انت بتعملها ازاي انت ممكن تفتكر؟ أسباب كتيرة بتخلينا ننسى. خلينا نروح نشوف اللعبة دي ونرجع مرة تانية. لعبتنا النهاردة محتاجة تركيز وانتباه جدا من شادي. شادي معانا ومعانا صينية فيها 10 حاجات مختلفة، وشادي هيبص عليهم وهوريهم له بترتيب معين، ومطلوب منه ان هو يدينا ظهره ويقول لنا الحاجات اللي هو شافها وبنفس الترتيب اللي انا هوريه له. ماشي يا شادي؟ بيسموك ايه؟
1: زهايمر.
0: زهايمر، ماشي يا شادي، تعالى يا شادي. يلا يا شادي،

0: ما سوشيالي؟ يلا تعال تعال يلا يا شادي قول لنا، قول لي الاول ايه هواياتك؟
1: بحب اركب خيل.
0: بتحب تركب خيل؟
1: بحب حاجات كتير، بحب اعوم.
0: بتحب تعوم؟ طيب قول لنا بقى ايه اللي انت فاكره؟ يلا
1: لازم بالترتيب؟
0: مش لازم بالترتيب، ماشي.
1: طيب كان في مقص وولاعة، محفظة،
0: ثلاثة،
1: كرة تنس،
0: أربعة،
1: شوكة،
0: خمسة،
1: وكاميرا،
0: ستة،
1: و تقريبا كان في قلم،
0: مش عارف،
1: ما كانش في قلم. حلو قوي.
0: ست حاجات.
1: ها؟
0: طب لو كان بالترتيب كان هيبقى أصعب؟
1: كنت هجيب 2-3 بالكثير.
0: كنت هجيب 2-3. طب قول لي يا شادي، هل ممكن الإنسان العادي خالص ممكن يقوي ذاكرته؟ ولا ذاكرة حاجة محدودة وخلاص على كده الموضوع؟
1: لا، أنا شفت قبل كده، سمعت في كذا برنامج كذا حد قال إنه كذا طريقة انه الواحد يدرب بيها ذاكرته عشان تبقى اقوى سنه.
0: ممكن يبقى فيه ممكن. طب الذاكرة بتضعف مع العمر؟
1: برضو سمعت من كذا دكتور بيقول انه لو البني ادم فضل يشغل مخه، حجم المخ بيفضل يزيد زي الطفل الصغير. البني ادم ذاكرته بتقف عشان بس
0: ما بيشغلش
1: دماغه.
0: لكن ممكن كده يبقى احنا اول حاجه ممكن فعلا، ده حقيقي جدا، احنا اول حاجه احنا ممكن نقوي ذاكرتنا. تاني حاجه ان الذاكره بتزيد مع التقدم في العمر، بس بشرط ان انت تكون مشغل الذاكره بتاعتك. خلينا نرجع مره تانية للاستوديو ونكمل بقيه فقرات حلقتنا. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين، وشفنا لعبتنا النهاردة وانعش ذاكرتك. الذاكرة حاجة مهمة لكن أحيانا بتخن. خلينا دلوقتي نتكلم في فقرتنا المميزة جدا، اللايف كوتشنج، ومعنا رامز في الاستوديو، ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه كمان. رامز ازيك يا رامز؟
2: اهلا بيك. ازاي
0: اخبارك؟ ايه
2: الحمد لله تمام.
0: رامز انا هقول لك على شويه حاجات كده، وتحاول ان انت تركز معايا جدا علشان هتقولهم لي مره تانية وبنفس الترتيب. ركز. رامز، اول حاجه قلم، عجلة، مروحة، قطة، سمكة، امرأة، عرفات، رجل، هوكي، لوريل، وهاردي. اهلا بيك يا رامز، عامل ايه؟

0: الحمد لله تمام
1: كويس
0: تمام.
1: يلا قول لي يا رامز بقى.
0: ألم؟
1: أيوه
0: لازم بالترتيب؟
1: لازم بالترتيب.
0: ألم، قطة،
1: أيوه
0: مروحة.
1: ها
0: كده غلط.
1: طب كده غلط ماشي نحاول. ها
0: ألم،
1: ألم احنا دي حافظينها ألم.
0: تانية هي التالتة مروحة.
1: التالتة مروحة.
0: الرابعة قطة.
1: ها
0: ستة ست.
1: امرأة ماشي. هتيجي ايه؟
0: سبعة عرفات. عرفات
1: ايوه. طيب قول لي يا رامز انت مقتنع ان انت ممكن تنمي ذاكرتك؟
0: اكيد طبعا.
1: يعني ممكن تطور ذاكرتك وتخلي عندك ذاكره قويه؟
0: اكيد.
1: طيب انا هقول لك على طريقه دلوقتي هنتعلمها مع بعض. ممكن الطريقه دي احنا بس علشان في بعض الناس ممكن تقول اوكي طب انا عرفت الترتيب ده هعمل ايه بعد كده. هقول لك احنا هنعمل ايه بعد ما هنحفظ الترتيب ده بالشكل ده هنتعلم هنعمل ايه فيه.
0: تمام.
1: شوف احنا عندنا 10 حاجات. عندنا 10 حاجات اللي احنا بنقولهم دلوقتي. اول حاجه رقم واحد ألم. ليه الألم هو رقم واحد؟ لأن هو شبه الواحد يبقى رقم واحد ألم. رقم اتنين احنا قلنا عجلة. ليه العجلة هي رقم اتنين؟ لأن ليها
0: عجلتين.
1: عشان ليها عجلتين. رقم تلاتة مروحة. ليه المروحة هي رقم تلاتة؟ لأن هي عبارة عن تلات ريش. فيبقى رقم تلاتة مروحة. رقم أربعة قطة. ليه القطة رقم أربعة؟
0: عشان ليها أربع رجلين.
1: عشان ليها أربع رجلين. رقم خمسة سمك. ليه رقم خمسة هي السمكة؟ لأن عينين السمكة عاملة زي الخمسة. رقم خمسة باللغة العربية أو بالعربي يعني هي خمسة. فيبقى رقم خمسة هي السمك. رقم ستة امرأة. ست زي ما أنت قلت كده قلت أنت افتكرت الست. فهي امرأة لأن هي ست. ستة امرأة. رقم سبعة عرفات لأن هو كان بيعمل الحركة بتاعة النصر يبقى رقم سبعة عرفات. رقم تمانية رجل. عارف انت شكل الرجل وهو ماشي كده عامل حرف التمانية عامل تمانية فيبقى تمانية. رقم تسعة هوكي. عصاية الهوكي اللي عاملة زي رقم تسعة كده بالعربي فاللي هي اللي احنا بنضرب بيها دي فهي شكلها عامل زي التسعة فعشان كده تسعة هوكي. رقم عشرة لوريل وهاردي اللي هي الافلام بتاعت لابي دوسل بتاعت زمان اللي هو الرفيع والتخين واحد وجنبيه صفر. قول لي بقى ممكن تقولهم لي مره ثانيه
0: برضو؟ ألم
1: واحد ألم
0: اتنين مش قادر اتذكره
1: اتنين احنا قلنا اتنين ليه؟
0: عجله.
1: ايوه
0: عجله عشان ليها عجله.
1: ايوه
0: ثلاثه مروحه.
1: برافو.
0: اربعه قطه.
1: برافو.
0: خمسه سمكه.
1: برافو.
0: ستة امرأة.
1: رائع.
0: سبعة عرفة.
1: تمام. عرفة. تمام.
0: تمانية رجل.
1: تمام.
0: تسعة هوكي.
1: تمام.
0: عشرة
1: أيوة لوريل.
0: لوريل.
1: أيوة وهارد.
0: وهارد.
1: هو يمكن عشان اسمه صعب.
0: طبعا.
1: لكن أنت جبت هو الحمد لله أنت يعني جبتهم تقريبا كلهم ما عدا الأخرين عشان اسمها صعب شوية. إيه اللي اختلف؟ إيه اللي أنت عملته؟
0: ربطت الاحداث ببعضها.
1: ربطت الاحداث ببعض. احنا عايزين نقول ايه بقى؟ احنا لما بنيجي نتكلم عن الذاكره ودي طرق من الطرق اللي احنا بنفتكر بيها. انا هعتبر ان العشر حاجات دول هم عباره عن عشر شماعات موجودين عندي في الدولاب بتاعي.
0: تمام.
1: عايز انا افتكر انا نازل السوق عايز افتكر مثلا ان انا اشتري طماطم، عايز اشتري عايز اودي الهدوم للمكواجي، عايز اروح مثلا للميكانيكي، فانا هبدا ان انا اعمل ايه؟ هبدا ان انا اخد الحاجات اللي انا عايز افتكرها في يومي وابدا ان انا اعلقها على كل واحده واعمل روابط بينهم وبين بعضهم. قول لي تاني بقى يا رامز قولهم لي مره تانيه.
0: طيب
1: ايوه.
0: ألم، عجله، مروحه.
1: برافو.
0: قطة.
1: أيوة.
0: سمكة.
1: أيوة.
0: امرأة. رجل.
1: أيوة. في قبل الرجل
0: امرأة عرفة.
1: أيوة عرفات.
0: عرفات. رجل.
1: أيوة.
0: هوكي.
1: أيوة. لوريل. لوريل وهارد.
0: لوريل وهارد.
1: حسيت ان انت بتلاقيهم في دماغك بسهولة
0: طبعا.
1: على الاول وجبتهم بالترتيب
0: وبالترتيب.
1: طيب تمام اهلا بيك يا رامز اشكرك.
0: اهلا بيك.
1: زي ما احنا شفنا بالتحديد ان دايما في طرق جديدة احنا ممكن نقوم

يقوي بيها ذاكرتنا ويقوي بيها ان احنا نقدر نفتكر بسهوله جدا. عايزين نتعلم الطرق الجديده علشان من الحاجات اللي بتهمنا جدا في ان احنا نحقق احلامنا ان انت يكون عندك ذاكره قويه. خلي عندك ذاكره قويه وعيش حلمك. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي هنتعلم ازاي ممكن يكون عندنا ذاكرة قوية. بس قبل ما نتعلم الطريقة بتاعتنا النهاردة، هنتكلم ان الذاكرة محتاجة مننا 3 مراحل. المرحلة الاولانية هي مرحلة التخزين. مرحلة التخزين دي يعني انا محتاج ان انا اخزن المعلومات اللي انا بسمعها جوه عقلي، ودي محتاجة مننا انتباه عالي جدا، ومحتاجة تركيز، ومحتاجة ان انا اكون مهتم بالحاجة اللي انا بسمعها. المرحلة الثانية هي مرحلة الحفظ، ان انت تحفظ المعلومات اللي انت دخلتها جوه دماغك دي، تحفظها، ودي محتاجة منك تعمل روابط معينة. عايز افكركم زمان لما احنا كنا بنذاكر وبعدين تيجي انت في صفحة معينة تروح عامل خط باللون الاحمر على كلمة معينة، ما تيجي في الامتحان بتفتكر الخط اللي انت عملته وبتفتكر الكلمة دي ليه؟ لان انت عملت رابط بين الكلمة وبين المعلومة دي، فانت عملت رابط اللي هو الخط الأحمر. فاحنا محتاجين نعمل روابط في دماغنا علشان نقدر نفتكر الحاجات اللي احنا عايزين نفتكرها. بعد كده المرحلة الثالثة هي مرحلة استدعاء المعلومات. لو انت خزنت صح وكنت منتبه، لو انت حفظت المعلومة وعملت لها روابط، هيكون سهل جدا ان انت تستدعي المعلومة في الوقت اللي انت عايزه. دلوقتي هنتعلم طريقة اسمها طريقة أكاتا عشان نحفظ الأسماء. زي ما احنا كنا لسه بنقول من شوية، أكتر حاجة ان انت ممكن تقابل واحد انت تعرفه كويس جدا وممكن تكون بقالك معاه أيام كتيرة، وفجأة تيجي تقوله على اسمه تنسى، وتقوله يا ريس، تقوله يا باشا، تقوله يا عسل، علشان تحاول ان انت تطلع نفسك من الموقف ده. الطريقة بتاعت أكاتا دي طريقة سهلة جدا ممكن نستخدمها لحفظ الأسماء. أول حاجة أكاتا، الحرف الأولاني اللي هو ألف، اسمه. أول ما تعرف على حد جديد هتعرف اسمه، وإنت بتعرف اسمه ابدأ إن إنت تخيل الاسم ده أو كرره جواك مرة تانية. فإنت عرفت دلوقتي، فهو بيقول لك أنا اسمي عصام، فإنت كرره جواك وتقول اسمه عصام. رقم 2 الكاف، أو الحرف الثاني الكاف. الكاف معناها كرره. طول ما انت واقف بتتكلم معاه كرر الاسم جواك، عصام عصام، انت عمال تكرر الاسم جواك وانت بتكلمه. بعد كده اسأله مجموعة من الاسئلة، زي عمره، زي هو ساكن فين، زي بيشتغل ايه. وكل مرة وانت بتسأله تقول له عصام انت بتشتغل فين، عصام انت عندك كام سنة، عصام انت ساكن فين. فانت عمال بتكرر الاسم وانت بتكلمه. وبعد كده الته هي تخيله. تخيل الاسم في ذهنك وكأنه موجود هنا على صدره، يعني كأن في يافطة مكتوبة هنا كده اسمها عصام، وهي موجودة على صدر الشخص اللي انت بتكلمه. وبعد كده آخر حاجة الألف، انهي كلامك معاه بأن انت تقول له فرصة سعيدة يا عصام. يبقى انت كده عرفت اسمه، سألته، تخيلته، كررته أكتر من مرة، حفظته، وفي النهاية هتكون حفظت الاسم ده تماما وعمرك ما هتنساه. ودي طريقة من الطرق اللي احنا بنستخدمها عشان نفتكر الأسماء. طيب الناس الكبار، ويمكن حتى مش الناس الكبار، في عندنا ناس دلوقتي تحط الحاجة في أي مكان وبعدين ما تلاقيهوش. ممكن تكون لسه حاطط الموبايل دلوقتي وتسأل هو فين الموبايل بتاعي. ممكن تكون المفاتيح، مش لاقي المفاتيح. حاجات احنا بننساها باستمرار، حاجات احنا مش بنلاقيها باستمرار، ودي ليها طريقة سهلة جدا ان انت تبدأ تستخدمها. الطريقة بتاعتنا ان انت تعمل لها خريطة ذهنية جوه دماغك. يعني ايه خريطة ذهنية جوه دماغك؟ يعني حط الاماكن او حط الاشياء اللي انت بتستخدمها باستمرار في اماكن محددة، ما تغيرش المكان ده باستمرار. يعني لو انا الموبايل هحطه في جيب اليمين باستمرار، يبقى انا اول ما هخلص مكالمة التليفون هحطه في جيب اليمين، يبقى انا دايما فاكر ان الموبايل هنا. لو المفاتيح بتاعتي هعلقها في مكان معين، دايما هعلقها في المكان ده. اي حاجة من الحاجات اللي انت بتستخدمها باستمرار اعملها خريطة ذهنية اماكن محددة، وبالتالي انت كده دايما عارف ان انت هتلاقيها في المكان اللي انت عايز تلاقيه فيها.
هناخد شوية نصائح بقى علشان في النهاية خالص نكون عندنا

لنا ذاكرة قوية. أول حاجة، كل ما استخدمت حواس أكتر كل ما كانت ذاكرتك أقوى. يعني كل ما أنت استخدمت ذاكرة أو حاسة السمع مع أن أنت بتشوف، مع أن أنت بتقرأ بصوت عالي، كل الحاجات دي بتخلي عندك ذاكرة أقوى. استخدم حواس أكتر، هتلاقي المعلومة بتتخزن بشكل أفضل. في دراسة عملت حوالين الناس اللي هما ممكن يكونوا وصلوا لحد 80 سنة و

قوية جدا، والعلم دلوقتي بيقول ان انت كل ما بيزيد عمرك كل ما ممكن ذاكرتك تزيد، بس في شرط ان انت تكون بتاكل اكل صحي، دي اول حاجة. رقم 2 ان انت تكون بتلعب تمارين رياضية، ان انت تكون صحتك كويسة وبتلعب رياضة. رقم 3 ان انت تكون بتتعلم باستمرار وبتقرأ باستمرار وبتزود مهاراتك باستمرار. الحاجات دي في النهاية بتخلي عندك ذاكرة قوية، ده بالإضافة إلى مجموعة من التدريبات اللي أنت ممكن تستخدمها. وطبعاً موضوع الذاكرة موضوع كبير جداً، للأسف إحنا ما نقدرش نقول كل حاجة دلوقتي، لكن في كتب كتير وفي تدريبات كتير تقدر تزود بيها ذاكرتك زي اللي إحنا قلناه. حلقتنا خلصت، ولكن الموضوع بتاع الذاكرة موضوع كتير كبير وكتير. لو عندك أي استفسار، لو عندك أي أسئلة، ابعتولنا على العناوين اللي هتظهر على الشاشة، ومستنيينكم في حلقات تانية كتير وبرنامج عيش حلمك.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

المرأة السامرية. مرأة سامرية حضراتكم عارفين حياتها، كانت ست حياتها كلها ملل، كانت حياتها كلها خوف، كانت حاسة دايما بخزلان، شايفة نظرات الناس ليها نظرات احتكار، نظرة دونية. علشان كده كانت دايما جوه دايرة مش قادرة تخرج منها، كانت بتخرج في أوقات اللي الناس ما بتكونش موجودة فيها، كانت عايشة حياة الوحدة بسبب الخطية. ولكن لما تقابلت مع الرب يسوع وعملت حوار وسلمت وفتحت قلبها لي وسلمت لي حياتها، اتغيرت من المرأة السامرية الخاطية اللي كانت مش قادرة تخرج لمرأة مبشرة. ما هو ده اللقاء مع يسوع. كل مرة ما بنسلم فيها قلبنا ليسوع وأفكارنا، بس مقابل ده هي تركت الماضي بتاعها، سابت جرتها عند البير وجابت الناس تعالوا شوفوا النبي اللي قال على حياتي. عشان كده احنا لو واخدنا قرار ان احنا نتغير، لازم نترك حياة الماضي، نترك حياة الضعف اللي احنا كنا عايشينها، نترك افكارنا اللي كانت معيشانا في دايرة منغلقة مش قادرين نخرج منها. نحاول نتقابل مع الرب ونفتح له قلبنا ونسلم له حياتنا ونقول له يا رب اعمل فينا. المرأة السامرية كانت إناء مكسور ومتشقق، مقاملتها مع الرب يسوع بقيت فازة بتقدم ورد وبقيت مبشرة لإسم الرب يسوع. خلينا نقول مع بعض، كل إناء مكسور متشقق ربي جمالك فيه هيبان.

طب دلوقتي هنختم مع بعض بأبانا الذي مرنمة، أبانا الذي اللي هي بتلخص كل احتياجاتنا، نقول له يا رب أنت شايف وعارف احتياجاتنا وأنت اللي هتدبرها.

0: وباركنا جميعا الثالوث الأقدس الله الآب والابن والروح القدس. امضوا بالسلام وسلام الرب يكون معكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

يا رب بشكرك لأنك قبلتنا في ابنك الوحيد يسوع. بشكرك لأن في الصليب فتحت لينا باب وطوق نجاة يا رب جديد. بشكرك لأن ليس بأحد غيره الخلاص إلا بيسوع وحده. بشكرك لأن هو الذبيحة الكاملة، تحمل كل شيء من أجلي. بشكرك لأن دم يسوع يطهرنا من كل خطية. عشان كده رب احنا عايزين نعظمك ونباركك ونديك المجد والكرامة والتسبيح اللايق بشخصك.

تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطع كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال واملك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

مساء الخير. خلينا نبتدي اجتماعنا كده بان احنا نعلي يسوع. على قلبي قوي ان احنا نعليه على اجتماعنا ونعليه على حياتنا ونقول له تعالى يا رب اعلى في وسطينا، وتعالى كده خدنا لمحضرك وخدنا القدس الأقداس. ويبقى عندي ايمان ان النهارده يبقى اجتماع مختلف تماما. امين. خلينا نقف كده مع بعض. وعندي طلبه ورجاء، عايز كل حد فينا يحرك شفايفه بصوت عالي ويقرا ويعلي يسوع في حياته. فخلينا نقرا مع بعض مزمور 99، وعايزين كده كلنا بصوت عالي نقرا مع بعض. يلا بينا. الرب قد ملك، ترتعد الشعوب، هو جالس على الكروبين، تتزلزل الأرض. الرب عظيم في صهيون، وعال هو على كل الشعوب، يحمدون اسمك العظيم، والمهوب قدوس هو. وعز الملك أن يحب الحق، أنت ثبتت الاستقامة، أنت أجريت حقا وعدلا في يعقوب. علوا الرب إلهنا، واسجدوا عند موطئ قدميه، قدوس هو. موسى وهارون بين كهنته، وصموئيل بين الذين يدعون باسمه. دعوا الرب وهو استجاب لهم، بعمود السحاب كلمهم، حفظوا شهادته والفريضة التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، إله غفور كنت لهم ومنتقما على أفعالهم. علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا قدوس. أمين. تفضلوا. هشارك معاكم في حاجة في دقيقة كده. الأسبوع اللي فات وأنا بصلي لأجل الحدث اليومين دول في اسكندرية، فكنت بقول للرب كده، بقول له يا رب الضغوط والمشاكل والتحديات وناس كتيرة، كل ما بنقابل حد مشاكل وأمراض ومشاكل في البيت ومشاكل في الشغل. فكان سؤاله ليا أنا فين؟ فلما فكرت كده لقيت إنه التحديات والضغوط والمشاكل أعلى من وجوده. فقال لي خلاص أعليني. فقلت له صح، لازم أعليك. فأنا النهاردة جاي أشجع كل حد موجود. كلنا جايين بضغوطات، وكلنا جايين بمشاكل، وكلنا جايين بتحديات، بس يسوع فين؟ التحديات والضغوط خلت يسوع نزل تحت خالص. فالنهاردة جاي أشجعك، ارفع يسوع فوق، خليه هو اللي فوق، خليه هو المتسلط. هو هيرفعك فوق كل الضغوط دي. هتلاقي الضغوط دي هي اللي نزلت تحت خالص، وانت اللي بقيت فوق خالص. فأشجعك، خلينا نقف مع بعض كده، نبتدي الاجتماع نصلي. علي يسوع في حياتك.

علي يسوع في بيتك، علي يسوع في شغلك، قل له انت عالي بس ما ينفعش تتفرج عليا، انا ما ينفعش علي يسوع في حياتك، الخدام ما ينفعوش علو يسوع في حياتك، لازم انت اللي تعلي يسوع في حياتك، ولازم تزعق وتصرخ وتقول له يسوع انت عالي. انت لما يبقى عندك مشكله مع حد بيبقى صوتك عالي عشان تاخد حقك. انت النهارده ليه تاخد حقك من ابليس؟ ابليس اللي عمال ياخدك يمين وشمال وتحدي ومشاكل واحتياج وامراض، انت محتاج تزعق في وشه وتقول يسوع عالي، يسوع عالي في حياتي، يسوع ليه السلطان في حياتي، مش المشكله مش المرض مش التحدي ايا كان صعوبته، يسوع عالي. من فضلك ما تتفرجش على اللي جنبك ولا اللي وراك، لا اللي قدامك هيساعدك ولا اللي وراك في ايده حاجه يعملها لك، لكن الخبر الحلو ان اللي في ايده يساعدك موجود في وسطينا. من فضلك قبله، قبله في بدايه الاجتماع، قول له يا رب تعالى انا بعليك، قول له يا رب تعالى خد كل مشاكلي، تعالى خد كل ضغوطاتي، تعالى خد كل تحدياتي وعليني انا فوقيها. صدقني انت هنا مش صدفه، انت كان ممكن ما تجيش، لكن طالما جيت يبقى هو عايزك باسمك، هو عايز يقابلك. فخلينا كده بصوت عالي كلنا، عايز صلوات بصوت عالي، يا يسوع انت عالي، يسوع انت عالي. يا رب انا جاي بشكرك، جاي بعظم اسمك لانك موجود في وسطينا يا رب. يا رب أنا جاي أعليك على بداية اجتماعنا، جاي بعليك في وسطينا، جاي بباركك، جاي يا رب برفعك، جاي يا رب بقولك أنت اللي ليك كل السلطان يا رب. تعال يا رب حط إيدك علينا، تعال يا رب حط إيدك على كل حد موجود في الاجتماع النهاردة، حتى اللي بيشاهدونا على قنوات الكرمة يا رب، تعال زور كل حد في البيت يا رب، تعال زور كل حد بيسمعنا. يا رب أنت عارف الاحتياج، أنت عارف كل حد قدامك طلبته عاملة ازاي، انت عارف كل حد حمله تقيل عليه ازاي يا رب، لكن مفيش احن منك يا رب، مفيش احن منك يا رب يجي يطبطب ويسند ويرفع ويشيل. يا رب بنعليك يا رب، يا رب بنعليك، بنعليك يا روح الله. تعالى تعالى حط ايدك على كل حد موجود يا روح الله، تعالى بزيارات خاصة يا روح الله، تعالى تعالى فك كل قيود، تعالى ارفع كل حمل، تعالى سدد كل احتياج، تعالى اشفي كل مرض، تعالى يا رب حرر كل قيود في حياتنا. فنبتدي الاجتماع يا رب ونقدم لك التسبيح واحنا محررين واحنا مفكوكين واحنا مفيش احمال على اكتافنا. ما تخليش إبليس يكسرك، ما تخليش إبليس يذلك، يسوع موجود، قبله من فضلك، قبله يا رب. بصلي يا رب إنك تيجي يا رب بفرض على فقرة التسبيح، تعال يا رب ادينا تسبيحات تشبع قلبك، تعال يا رب ادينا تسبيحات تفرح قلبك يا رب. يا رب تعال أيضا على الكلمة يا رب، تعال ببركة على أخوي عبد السيد، تعال بمسحة خاصة على الأسيس ماجد يا رب، تعال خدنا بقرب قلبك يا رب الليلة ديت. آمين آمين. بنرحب مرنمنا الجميل أخونا عبد السيد، ربنا يبارك أخونا عبد السيد، وبنرحب بالأسيس ماجد، بنصلي أن ربنا يستخدمك في وسطينا، وبنرحب بقناة الكرمة، ربنا يباركهم ويستخدمهم في كل مكان. عايزين نبتدي تسبيحاتنا واحنا مليانين فرح، واحنا على قلبنا ان احنا نرفعه ونعليه ونقدم له التسبيحات ونشبع قلبه عشان يشبعنا. امين. اتفضل يا حبيبي.

عارفين وانا بقول كل بناء سادوا الخراب، اتذكرت مشهد لحمية هو واقف قدام الملك ارتحشتا ووشه مكمد. عارفين وشه مكمد يعني ايه؟ واحد في قصر الملك المفروض يبقى ايه؟ فرحان. واقف قدام الملك المفروض يكون اي حد فينا يتمنى قصر الملك والوقفة قدام، لكن ده كان مكلدم. فالملك بقال له مالك وشك مكمد ليه؟ قال له كيف يكون وش مش مكمد وبيت أهلية والسور مهدوم؟ وبسبب كده نحمية بيقول بكيت وصليت ونحت أياما، والرب أقام نحمية وبنى السور اللي اتهد. وأنا أؤمن في هذا الاجتماع الرب يقيم نحمية في اسكندرية في قلب الصلوة دي، إن كل خراب يعني. وأنا بصلي مع القسيس قبل الاجتماع اتذكرت دم ماري مرقس اللي غرق شوارع اسكندرية، ودي كانت بوابة المسيحية لكل أرض مصر. منين؟ من هنا. فأنا أؤمن باسم يسوع استرداد للدعوة من تاني، بس عايزة واقفة زي نحمية وانت بترفع ايدك على كل خراب، كل دواير إبليس خرابها وكل بيوت فيها انشقاقات. الرب بيدور في هذا الاجتماع على نحمية اللي يقف. عارفين ارتحشت اخره عمل ايه مع نحمية؟ عطاله جواب. لكن في ملك أول ما يلاقينا إحنا نتحرك، قم يا رب فيتبدد أعدائك. لما نعلي الرب زي ما كان بيصلي أخويا مايكل، لما نعلي الرب يختفي كل خراب في أرض اسكندرية. اسمحوا لي نقف زي نحمية. ارفعوا إيديكوا للرب، ارفعوا إيديكوا للرب. أيوة، مين ينادي على الرب يقول له كل خراب؟ ارفع إيدك يا أم أستأذنك. كل خراب خرب العدو في الأرض، البوابة اللي انت زرت بيها أرض مصر، يتبدل الخراب بمجد باسم يسوع. ودي تعملها من خلال الإيدين المرفوعة والعابدين هنا اللي بيطلبوك، اللي مش بيناموا. على أسوارك يا إسكندرية أقمت حراس. مين جاهز يكون من حراس الرب؟ ارفع ديك الاثنين وكأنك بتحرس وتقول الرب أنا عايز أنضم لجيشك. هتقول لي أنا مش بعرف أخدم، مش بعرف أمسك مايك زيك ورنم، مش بعرف أوعظ زي القسيس، مش بعرف أقود، لكن بتعرف ترفع إيدك، بتعرف تبكي والدموع، بس بتعرف تزور حد، تعرف تسأل على حد، تعرف تقول له حن على الأرض ديت يا رب، حن على المدمنين، حن على البيوت اللي قدمت على الانفصال، حن على الناس اللي الحزن معشش في قلبها، حن على المستشفيات المليانة مرضى، حن يا رب على المصحات الإدمان، حن واسترد دعوتك لأرض اسكندرية من تاني. مين يرفع ايده يقول الرب أقم عابدين، أقم عابدين، فكل خراب يتحول لمجد من خلال العابدين باسم يسوع المسيح.

ينفع استأذنك قبل ما تقعد تحط ايدك في ايد حد جنبك وتقول الرب حياة لكل شوارع اسكندرية، حياة لكل بيوت ابليس خربها باسم يسوع، حياة. اتنبأ، ده اللي الرب قاله في حزقيال 37. انت شايف ايه يا حزقيال؟ قاله شايف شوية عظام يابسة. قاله اتنبأ، اتنبأ، تعالوا نتنبأ باسم الرب يسوع ان الرب يفتقد شعبه، الرب يفتقد شعبه، الرب يفتقد شعبه، الرب يأتي بنهضة في الكنيسة الأرثوذكسية.

مدارس الكاثوليك والإنجيلية والإخوة ونهضة القداسة والمثال والرسولية، باسم الرب يسوع الرب يفتقد شعبه، الرب يفتقد شعبه، والكنيسة تدور على التعبانين والمكسورين زي ما عمل نحاميا. مرضيش يكمل في قصر الملك وصور بلده مهدوم، لكن طلع وبكى وصام وناح أيام إلى أن الرب استرد. باسم الرب يسوع المسيح أنت تأتي بقوة على شوارع اسكندرية يعلن فيها اسمك، الكنائس تتملي بالعابدين يا رب، تتملي بالعابدين. هاليلويا هاليلويا هاليلويا لكل المجد.

مجده هو. هاليلويا. لولا هو ولا واحد هيكون في الكنيسة النهاردة مين يقول له شكرا؟ شكرا. أنا جا البداية من الصبح في آية مزمور 3:5 داود بيقول إيه؟ أنا اضطجعت ونمت. خلي بالكم في ناس بتعاني عشان تنام، ياخد مهدئات، ياخد برشيم وياريت، لكن ده بيقول لك إيه؟ أنا اضطجعت ونمت. وفي ناس تنام ما بتقومش، لكن ده بيقول إيه؟ أنا اضطجعت ونمت، استيقظت. السر فين يا عمي؟ حد يقول معايا؟ لأن الرب يعضدني. اوعى تفكر إن النوم ده سهل، إنك تنام بسهولة دي حاجة عادية. دي في ناس بتعافر عشان تعمل إيه؟ تنام. وأنت يا أخي أول ما تحط دماغك على المخدة، حد شكر الرب يقول له شكرا؟ يلا قول معايا الآية دي، أنا اضطجعت ونمت. وعملت إيه كمان؟ استيقظت. بس مين إيده في ظهري؟ مين سندي؟ مين عضدي؟ قول هو، قول هو، قول هو. شكراً.

0: وإيدك بتعلي.
1: يلا اسمعك، خلي بالكم الباشمهندس كمال عمل لكم مايك مخصوص عشان تقولوا الناس كلها تسمع أصوات شعب اسكندرية، فأنا هسكت وانتوا قولوا وحديكم. يلا ها

كل الكنيسة نقف قبل الختمة واحنا بنقول للرب اللي انت عملته معانا عظيم يا رب. مين الرب عمل معاه أمور عظيمة؟ يدي كل المجد للرب. واللي انت عملته معايا عظيم وانا شاكر أفضل، طلعتني من قلب الضيق. يلا كنا نجف نشهد عن ايد

هللويا هللويا. سلم على اللي جنبك قول له هيصنع معاك امور عظيمه، هيفاجئك. خلي بالك الرب بتاع المفاجآت، ايا كان سنين العمى بتاعت برتماوس الرب محاها في مقابله. فانا عندي ايمان النهارده ايا كان سنين المرض، يعني لو خدنا الامراض في الكتاب المقدس، واحده نزيف الدم 12 سنه، واحده منحنيه 18 سنه، 38 سنه اللي كان بيحكي عليه القسيس امبارح، واحد مقعد في سفر الاعمال عنده اكتر من 40 سنه، ايا كان السنين في مقابله الرب يمحي تاريخ الالم. انت على موعد لقاء مع السيد الرب. حد يرفع ايده معايا. ايا كان سنين الاذى والالم والمرض يا رب تنتهي في مقابله حقيقيه معاك. فانا اؤمن يا رب كل واحد فينا عنده سنين تتشطب النهارده من تاريخ حياته، لان هيجابل سيد الارض كلها. اللي المنحنيه دي لها 18 سنه اخر يوم ليكي في الحناء النهارده، اخر يوم ليكي في النزيف النهارده، اخر يوم ليك على بركه بيت حسد النهارده، اخر يوم ليك يا مقعد على باب الهيكل النهارده، لانك هتجابل رب المجد يسوع المسيح. خلينا نكرم الرب بتقديم عطايانا باسم الرب يسوع، وانت بتصلي لبيتك والاولادك ان الرب يفتقدهم.

0: هللويا. يا رب الفرح اللي فرحانينه في محضرك يتنقل لبيوتنا، وبيوتنا تتملي صلاة وترانيم، قولوا أمين، وقداسات يعلن فيها اسم يسوع. استمتعنا امبارح بكلمة الرب على فم القسيس، وعندي إيمان النهاردة الرب مجهز لينا كلمة لكل نفس مشتاقة. حد يقول أمين؟ خلينا نرحب معاكم برجل الله القسيس ماجد يكون بيقودنا في الكلمة.
1: هللويا. يسوع وحده اللي يستاهل نرحب بيه، وهو صاحب العرس، وهو اللي شرف عرس قانا الجليل لما يقول لك ان دعا يسوع ايضا وتلاميذه. كم حد يقول يا رب انا بدعيك لحياتي، بدعيك لبيتي؟ حد يقول له انا بدعيك؟ عارفين الرجل بتاع عرس قانا الجليل، تخيل معايا لو الرجل ده ما دعاش الرب يسوع، تخيل فرح كان زمانه متحول لكارثة وفضيحة. لمجرد انه دعا بس يسوع يتحول الفرح لفرح تاريخي، ويتعمل فيه اولى معجزات الرب يسوع لمجرد انه عمل ايه؟ دعا يسوع. حد يقول له انا بدعيك يا رب. مكسوفين ليه؟ ده احنا ساعات يعني بندعي بعض كده دعوة بنسميها عزومة مراكبية، صح؟ بس الرب بيعرف يميز اللي بيدعيه بجد واللي بيقول يا رب يا رب. يعني في ناس كتير بتقول يا رب يا رب، لكن هو عارف مين اللي بيدعيه بجد. هو موجود لكل الذين يطلبونه، بس اللي بيطلبوا بإيه؟ بالحق. فهو عارف مين اللي طلبه بحق. خلونا نفتح مع بعض في سفر الرؤيا، هقرأ معكم آية واحدة وأنا مشغول أتكلم معكم تحت هذا العنوان: سيادة الرب على الكل. سيادة الرب على الكل. في رؤيا 1:8 استأذنكم تعالوا نقف، هقرأ آية من رؤيا وهقرأ آية واحدة من رومية 8، بس خلينا نقرأ رؤيا 1 في الأول وعدد 8. ممكن تقروا معايا الإعلان القوي ده: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. ممكن نقرأ مرة تانية الإعلان ده: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. رومية 8:28 من الآيات المشهورة اللي كلنا بنحبها وبتعلن سيادة الله. رومية 8:28، يلا في صوت واحد: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. وانت واقف قبل ما تقعد قل له: في اسم الرب يسوع ارفع كل تشتيت عن الأذهان الآن يا روح الله. لا إرهاق ولا إعياء في الأجساد يعيق تواصلنا مع شخصك ومع كلمتك. في اسم الرب يسوع ننتهر كل تعب، كل تشتيت، كل إرهاق وإعياء في الأجساد يا رب. سود علينا يا رب زي ما قبلت ذبيحة العبادة والتسبيح. اقبل وتكلم وعلم، لأن ليس في وسطنا عظيم إلا شخصك. حدش يعرف احتياج الكل إلا أنت. اتحنن علينا لأنك شفت الجموع زمان وتحننت عليهم لأنهم كانوا منطرحين كغنم لا راعي له. اتحنن علينا في اسم يسوع ولكل الكرامة وكل المجد. آمين. سيادة الرب على الكل، هذا المبدأ أحبائي موجود في رسالة أفسس إصحاح 1، برضو بيتكلم فيه الرسول بولس وهو بيقول لك ليجمع كل شيء في المسيح. وكن خطة ومشيئة السماء أن الآب يجمع كل شيء في المسيح، أن يكون المسيح هو الكل في الكل. بس تعالوا نتكلم كده بشكل عملي وواقعي. مرات تبص كده في أحداث الحياة أو في ظروفك وتحس أن الأمور خرجت عن السيطرة، ومرات تبص للعالم كده واللي بيحصل فيه من حروب وأزمات زي اللي حاصل كده، وتشعر كأن هذا العالم فوضى لا يحكمها أحد. تشوف ناس بتتدبح وناس بتتقتل، تشوف ظلم زي ما بيقول كده في سفر الجامعة، تشوف ظلم الفقير صح؟ تشوف ظلم وتشوف قتل وتشوف مصايب. لو أنت ركزت في اللي بيحصل حواليك ممكن توصل لنتيجة بنظرتك الطبيعية أن هذا العالم فوضى، ولو ركزت شوية بدماغك ممكن توصل أن مفيش إله، مفيش سيادة، مفيش حد بيحكم هذا العالم. ولو سبت نفسك شوية كده يبتدي الشيطان مش هيسيبها بقى، يروح عمل لك زوم كمان على ظروفك وتحدياتك ويجي يقول لك كده زي ما بيقول كاتب المزمور: تعبت من تعيير العدو كل يوم بقوله لي أين إلهك؟ فين الرب في ظروفك؟ فين الرب في احتياجاتك؟ فين الرب في مرضك؟ فين الرب في مشكلتك؟ وكل ما تمعن النظر هيحاول الشيطان يوصل لك إنه الأمور فوضى لا يحكمها أحد. لكن تعالوا نركز كده، يعني أنا نفسي يعني بحاول في الأيام اللي زي كده، الأيام الانتعاشية الجميلة دي، بحاول على قد ما أقدر إن أنا إيه أقول كل اللي الرب شغلني بيه في وقت قليل، بحاول بس ساعات بفشل. ما وعدكوش يعني، عشان أنتوا في ناس بتصدق وبعدين تقول أنت ما قلت مش هطول فروح تسحب مني، فحاول ما طولش علشان نكمل الفرح والعبادة اللي كنا فيها دي. فتبص كده تحس إن هو الدنيا ما فيش حد يظبطها ويربطها. بيجي هنا الرسول يوحنا بيقول إعلان قوي جدا. تعالوا كده نبص في الآية دي ونقسمها مع بعض. هقسمها لثلاث مبادئ روحية مهمة جدا، ونربطها بنفس الفكرة بتاعت الآية اللي قرناها من شوية في رسالة روميا إصحاح 8 وعدد 28: ونحن نعلم أن كل الأشياء، جاية في ترجمة تانية: ونحن نعلم أن الله يجعل كل الأشياء. يعني هذه الأشياء لا تعمل من تلقاء نفسها. بصوا الآية لما تقراها بالترجمة اللي قدامك الفان دايك: ونحن نعلم أن جميع الأشياء تعمل معا للخير. لكن لما تقراها بترجمة تانية: ونحن نعلم أن الله يجعل كل الأشياء. فرقت ليه؟ أن المسبب والسيد هو الرب، هي مش بتعمل من تلقاء نفسها. بس خد بالك بقى، أكتر ناس تختبر سيادة الله مين هما؟ حد فاكر كمالة الآية إيه؟ الذين إيه؟ يحبونه. يعني كل ما حبيت الرب، ودي أول وصية على فكرة قالها الرب، وأعظم الوصايا تحب الرب إلهك إيه؟ ساعتها تختبر سيادة الله، وساعتها الرب يحفظ قلبك من نظرة إن الدنيا إيه؟ فوضى وما فيش. الرب فين في الظروف، ظروفك الشخصية أو من اللي بيحصل في العالم حواليك. تعالوا بقى نبص في الآية، موضوع تأملنا: أنا هو الألف والياء البداية والنهاية. ده جزء. الجزء الثاني يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي. الجزء الأخير القادر على كل شيء. تعالوا نبص فيها كده ونقسمها التقسيمة الحلوة دي مع بعض. أول حاجة بيقول لك الإعلان ده مين هنا اللي بيتكلم؟ الرب بيقول أنا هو الألف والياء. يعني إيه؟ يعني يسوع عايز يقول لك أنا كائن قبل كل شيء وباقٍ بعد كل شيء. ريح قلبك، مش هو ده الألف والياء؟ يعني الألف أول حرف في الحروف الأبجدية والياء هو إيه؟ مع اعتبار الترجمة اليونانية، هي مترجمة كده من اليوناني. أنا اللي عندي يبدأ كل شيء وعندي هينتهي كل شيء. بالعكس، ده أنا كمان كائن قبل كل شيء وباقٍ بعد كل شيء. يعني قبل البداية أنا موجود، وبعد النهاية أنا موجود. طب ده يقول لي إيه؟ أن الرب هو سيد التاريخ وواضع الخطط من الأول لحد الآخر. فما فيش فوضى، لكن في إله مكتوب عنه بيقول إيه؟ أنا موجود قبل ما أي حاجة تبدأ. يعني طب ده بشكل عملي، قبل ما مشكلتك اللي أنت شايفها

ملهاش حل تبدأ أنا موجود وبعد مشكلتك ما تخلص أنا برضو موجود. طب بصوا التاريخ بيقول أن الرب هو إيه؟ السيد، هو المسيطر، مفيش حاجة خرجت من تحت سلطان الرب. إن كان يسوع هو البداية والنهاية وهو المتسلط أيضا على ما بينهما.

يعني ايه؟ احنا بيهمنا وبيشغلنا قوي التفاصيل. يعني تقول لي ماشي، انا مقتنع بالمبدا ان الرب هو ايه؟ البدايه والنهايه، وهو موجود قبل بدايه اي شيء وموجود بعد نهايه كل شيء. بس المهم في التفاصيل، وهو ده اللي بيتعبنا بقى، الرب السيد بتاع التفاصيل برضو اللي ما بين ايه؟ البدايه والنهايه. كل مره هيكون عندك تحدي، هيكون عندك مشكلة بدأت ومش عارفها هتخلص إمتى، لازم يكون عندك هذا الإيمان أن الرب هو الألف والياء، هو البداية والنهاية. وهتقول كده مع سليمان أن نهاية أمر خير من بداية. كل ضيق، ده مبدأ كتابي لاهوتي، كل ضيق في الكتاب الرب حدده بوقت. أي ضيق سواء على مستوى الأشخاص أو على مستوى الشعوب، يتكلم أن الضيق ماله ليه وقت. اي ضيق يجي الرب يقول عنه كده ايه؟ وقته كذا. حتى لما الرب راح لداود، لما داود وقع في واحده من الحاجات اللي الرب كان منعها، انك انت ما تعدش تحسب عدد الجيش بتاعك. ليه؟ وفي فكره وراها، لان اصلا الانتصارات اللي انت عملتها مش بسبب ايه؟ الجيش بتاعك. فداود في مره طلعت في دماغه نعمل ايه؟ يعد الجيش. هوب راح جه العقاب الالهي. ايه العقاب؟ قال له اختار واحده من الثلاثه، وكل عقاب الرب قاله له حدده بايه؟ بزمن. تهرب من قدام اعدائك لمده 3 شهور، ولا اجيلك بوباء لمده 3 ايام، ولا 3 سنين يكون في الارض فيها جوع والدنيا. كل بصوا انا بكلمكم علشان تعرف ان كل امر فيه بدايه وفيه ايه؟ نهاية. قال له الوقوع بين يدي الرب خير من الوقوع بين يدي ايه؟ الانسان. ولما اختار الثلاث ايام بتوع الوباء، كلنا عارفين الرب ما كملهمش اصلا لما داود وقف وعمل ايه. فعارف مشكلتك ممكن الرب يقصرها لكن مستحيل يطولها. ازمتك ممكن الرب يقصرها. ده اللي حصل مع داود. وقف داود وصرخ وقال له ايه؟ الشعب اللي بيموت ده انا اللي غلط، عاقبني انا. فراح الرب وقف ايه؟ الوباء. اللي انا عايز اقوله لك، خد بالك ان هناك مبدا بيعلنه هنا الرب عن نفسه، انا البدايه والنهايه. والتفاصيل اللي بتشغلك في النص وانت ماشي معايا، ما تصدرش دماغك معايا لكن صدر ايمانك. عارفين المبدا الجميل اللي بيقول ابراهيم خرج وهو مش عارف رايح فين، بس خرج معاه وعد. ايه هو الوعد؟ أنا معاك، بس أخرج. هتروح فين؟ مش عارف. الكلام ده في عقل ولا في إيمان؟ مستحيل يكون في عقل. يعني أنا لو قابلتك في الشارع بعد الكنيسة ماشي كده في شارع من حوالين الكنيسة كده، واقف أسلم عليك، إيه أنت رايح فين؟ تقول إيه؟ مش عارف. هروح أقول للناس يا جماعة الحقوا الراجل قريبكم ماشي مش عارف رايح فين. هو قال لي أخرج، بس ما قال ليش هتروح فين، بس قال لي حاجة، أنا معاك. فأنا ماشي في غربة هذا العالم وبرية هذا العالم، ما عنديش تفاصيل. والناس بتتعب وفي ضربة، الناس بتحب تعرف التفاصيل. حتى في ناس مروحناها يعني عايز يعرف التفاصيل بتاعت بكرة، دايما الناس مشغولة بتاع بكرة. أنت يكفيك أن الرب معاك، وهو سيد امبارح وسيد النهاردة وهو سيد ايه؟ بكرة. حتى هو قال للتلاميذ، قال لهم يا جماعة ما تتعبوش نفسكم وتشغلوا بالكم بايه؟ ببكرة، يكفي اليوم ايه؟ شره. صدق ان انا البداية والنهاية. طب والتفاصيل بتاعتي دي محتاجة ايمان. عارفين الكتاب يقول، كاتب رسالة العبرانيين يقولك ايه؟ قال بالعقل نفهم ولا بالايمان نفهم؟ هو الفهم، الفهم مرتبط بالعقل ولا بالإيمان؟ المفروض بالعقل. لكن كاتب العبرانيين بيقول لك إيه؟ بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الرب الله. يعني مش بالعقل، يعني ربنا ما عرفوش بالعقل. أنا هنا مش بقلل من العقل، أنا بكلمك بآيات كتابية، بس عايز أقول لك أن الرب، ما أنت لو هتتعامل بالعقل الله لا يمكن تحده بعقلك. ومبارح قلت لكم الفكرة دي، لو الرب حديته بعقلك ما يبقاش إله. أنا شخصياً ما اطمنش أمشي مع إله أدركته بكل عقلي، لميته كده في دماغي. لازم يفضل الرب في حاجات أنا لا أستطيع إيه؟ إدراكها. ليه؟ لأنه غير محدود. فأنا لو حديته
ودي مشكلة الناس حوالي.

حوالينا، الناس حوالينا عايزة إيه؟ إله محدود، يعني يتفهم كده في جملتين. ده إله بسيط أحادي كده، يعني أنت نفسك هتكون أعظم منه في التركيبة بتاعتك. لكن إلهي السرمدي الذي ليس له بداية ولا نهاية، لا أستطيع أنا أن أعمل إيه؟ أحده. فأنا ماشي ما ينفعش أصدر دماغي في التفاصيل، لكن أصدر إيماني وأقول له إني عالم بمن آمنت وموقن. موقن، أنت عندك يقين؟ عندي يقين. طب عندك تفاصيل يا بولس؟ ما عنديش تفاصيل، بس عندي وعد إن هو قال أنا هكون معاك. عشان كده حياتنا مش من غير معنى ولا بتدور في حلقة مفرغة، حياتنا تحت سلطان الألف والياء والبداية والنهاية يقول الرب. ثانيا، الجزء الثاني في الآية بيقول إيه؟ أنا بقى مين؟ الذي كان والذي يأتي، صح كده؟ أنا الكائن والذي كان والذي يأتي. وهنا الاسم ده اللي بيعلن لي الله ثلاثي الأقانيم، وده اللفظ اللي أعلنه الرب زمان لموسى. هنا اللي بيقوله في سفر الرؤيا عن يسوع هو اللفظ اللي قاله الرب عن نفسه. فيسوع هنا بيعلن في سفر الرؤيا إن أنا اللي كنت مع موسى، لما موسى قال له أروح أقول للشعب أنت مين، قال له أنا أهيا الذي أهيا. يعني إيه أهيا أو يهوى؟ الكائن بذاته، الكائن والذي كان والذي يأتي. ودول ثلاث أقسام بتوع الزمن، الماضي والحاضر والمستقبل. فأنا الكائن والذي كان، صح، والذي يأتي. هو أنت ده يا رب؟ أنت لا يخلو منك مكان ولا يخلو منك إيه؟ زمان. هو ده أنا، هو ده أنت يسوع. عشان كده احنا بنؤمن بربوبيته، احنا بنؤمن أنه هو إله. ليه؟ لأن هنا بيعلن أن له نفس الصفات الإلهية وثبات الصفات الطبيعية، ما بتغيرش. عارفين مشكلتنا في علاقاتنا بالناس إيه؟ حتى أقرب الناس، عارفين مشكلتنا إيه؟ التغيير. ناس تتغير، أقرب الناس ممكن يتغيروا، صح؟ أقرب الناس، احلم كده، روح بخيالك، أقرب الناس ممكن يتغيروا. ليه؟ لأنهم ناس، مش لأنهم وحشين، لأنهم بشر. لكن يسوع ثابت، ما بيتغيرش، ما بيتغيرش. ليه؟ لأنه هو إيه؟ اقرأ معايا كده، هو الكائن والذي كان والذي يأتي، ما بيتغيرش. أكتر حد تتعامل معاه وتبقى مرتاح ومطمن ليه؟ هو. ليه؟ ثابت، ما بيتغيرش. يقول عنه كاتب العبرانيين، كاتب العبرانيين إن هو مرساة ثابتة ومؤتمنة للنفس. هو بيتكلم عن الرب يسوع، ماله؟ مرساة ثابتة ومؤتمنة للنفس. أنتوا عارفين المرسى، أنتوا ناس اسكندرانية فمش محتاج أشرح لكم. فتلاقي السفينة العملاقة دي كلها لما تيجي تقف على الميناء تلاقي في عمود كده في الأرض الخرسانية المسلحة، والسفينة العملاقة دي بتاخد ثباتها منين؟ من هذا المرسى. حياتنا شبهها الكتاب، عاملة زي السفينة اللي في بحر، بس بتاخد ثباتها منين؟ من المرسى. طب مين المرسى بتاعنا؟ حد مرسى يسوع الثابت الذي لا يتغير. خد بالك، هنا يوحنا بيمر بأزمة واضطهاد عنيف على الكنيسة. هو منفي والكنيسة بره ايه؟ بتضطهد، ولا واحد من الرسل عايش. فالرب حب يشجع يوحنا ويقول له ايه؟ انا الكائن والذي كان والذي يأتي ايضا. انت تتحبس، الكنيسة تضطهد بره، مفيش ولا حد من الرسل عايش، فانت عايل الهم وخايف وقلقان على الكنيسه. بس انا عايز اقول لك الكنيسه دي ايه؟ بتاعتي، واللي يقدر عليا يقدر عليها. تخافش، انت ربطت حياتك بالثابت الذي لا يتغير. مسكين بقى الانسان اللي بيربط نفسه بحاجات مش ثابت. ففي ناس حطت امانها في ايه؟ في ناس، في المعارف، في العلاقات. مسكين، لأن الناس بتتغير. طب في ناس حطت أمانها في فلوس، والفلوس بتعمل إيه؟ تفلس عادي.
ما زمان علمونا كده في الكنائس، قال لك الفلوس تفلس مرات والفضة تفض والذهب يذهب. طب هتربط نفسك بإيه؟ ده كلام وعظ يعني ولا ده بجد؟ تربط نفسك بالثابت يثبتك. عشان كده داود يقول له ايه؟ ثابت قلبي يا الله. ايه اللي مثبتك؟ يقول لك اصل المتوكلين على الرب مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع. روح كده شوف واحد جاي عند الجبل وعمال بيعمل ايه؟ تهز فيه. لو انت شفته تقول عليه مجنون. اهو لو ده قدر يزعزع الجبل يقدر يزعزع المؤمن اللي قلبه متكل على الرب. ما بتتزعزعش ليه يا اخي؟ اقول لك اصل انا متكل على الرب وإلهي ما بيتزعزعش، ثابت. أنا هو الكائن والذي كان والذي يأتي. في ميخا 5:2 بيقول إيه عن الرب؟ ميخا 5:2 قائلا ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. يعني منذ أيام الأزل اللي هو قبل أن يكون هناك بدء هو زي ما هو. طب وبعد نهاية كل شيء هو برضو إيه؟ زي ما هو، ما بيتغيرش، ثابت، ما عندوش تغيير، ليس عنده ايه؟ تغيير ولا ايه؟ ما بيتغيرش. في عبرانيين 13:8 عشان نروح للحته الاخيره قبل ما اقول لك تفصيله بقى كده ازاي الرب يقدر يتعامل مش بس مع الظروف ده، يقدر يتعامل ويسود على جميع انواع قلوب البشر، ليه السياده على كل انواع القلوب اللي تتخيلها. بس بص معايا في الجزء ده في عبرانيين 13:8 بيقول لك ايه؟ يسوع المسيح هو امسا واليوم نفس الفكره، هو بتاع امبارح، هو بتاع النهارده، هو بتاع بكره. يعني ايه؟ تطمن معاه مش هيتغير معاك. يعقوب كان شغال مع مين؟ لبان. لبان ده يبقى ايه؟ خاله، والخال والد. بس الكتاب يجي يقول لك تقرير كده غريب إن لبان عمل إيه؟ اتغير. لا، الكلمة المشهورة إن لبان إيه؟ اتغير، ما بقاش زي امبارح. مع مين؟ مع ابن أخته. لبان يتغير يا يعقوب، بس أنا إيه؟ ما اتغيرش. ويروح الرب يفكره بإيه؟ بالعهد اللي قطعه معاه من 20 سنة وهو هربان من بيت أبوه وهربان من عيسو. ولما نام هناك في بيت إيل وشاف الحلم بتاع السلم المنصوبة وقطع عهدا مع الرب، قال له لو رجعتني هنا واديتني أكله ولبس ألبسه. بص، هو كان كل عشمه من الرب إيه؟ أكل وألبس. ده لما كان هربان من بيت أبوه. أنتوا عارفين لما جه يصلي بعد 20 سنة بقى، ما هو هنا كان هربان من عيسو وشاف الرب في بيت إيل وقطع عهد مع الرب في بيت إيل ونصب العمود بتاع الشهادة وصب زيت وقال للرب لو رجعتني تاني هنا تديني بس آكل والبس. بعد 20 سنة بقى المرة دي جاي هربان هنا من مين؟ من خاله، من لبان. راح الرب راح زاره في المصارعة بتاعت بالليل دي كان ده الكلام ده كان بعد 20 سنة. وابتدى الرب يرجعه مرة تانية للنذر اللي هو نذره إن هتعيش لفين؟ في بيت إيل. انتوا عارفين هو بنفسه قال ايه بعد 20 سنة؟ بعصاي عبرت هذا الأردن. لما طلب من الرب عايز ايه؟ عايز لقمة وعايز لبس. قال واليوم صرت ايه؟ جيشين. انا كنت كل اللي طالبه منك بس يا رب ايه؟ اللقمة واللبس. النهاردة خليتني ايه؟ جيشين. ده امين، ده ثابت، ده ما تقلقش. انت مش هتعيش بالمليمين اللي بيدخلوا لك في الشهر، انت مش هتعيش بالحسبة بتاعتك، انت هتعيش بكلمة الرب. عشان كده الرب قال لهم ايه؟ ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. انت مش عايش بمرتبك، انت مش عايشة بالدخل اللي داخل البيت بتاعك انت وجوزك ولا ايا كان مين اللي بيجيب الدخل البيت. امال انت عايش بايه؟ كل كلمة تخرج انا عايش بالوعد وبالكلمة. ولأنه هو قال، يعقوب راح قال له أنت قلت أني أحسن إليك، قالها له إمتى؟ من 20 سنة، وياك حتى يعد عليها 200 سنة. مدام هو قال هو مسؤول أنه هو ينفذ كلامه. عشان كده يقول له يسوع المسيح هو أمسا واليوم إلى الأبد. آخر جزء في الآية يقول له إيه؟
احنا بنقرأ

رؤيا 1:8 بعد ما قال له أنا هو البداية والنهاية، أو أنا الألف والياء البداية والنهاية، أنا هو الكائن والذي كان والذي يأتي، آخر جزء في الآية القادر على كل شيء. الكلمة دي في اليوناني القديم اللي اتكتب بيه العهد الجديد، كلمة القادر على كل شيء جت بترجمة حلوة أوي عايز أقولها لك. يعني إيه القادر على كل شيء؟ هم فهموها إزاي زمان؟ القادر على كل شيء جت بمعنى الذي يده على كل شيء. ممكن تقولها كده لنفسك، إلهي إيده على كل شيء. يعني إيه القادر على كل شيء؟ الذي يده على كل شيء. طب واللي إيده على كل حاجة؟ عارفين إحنا في مثل بلدي كده دارج يقول لك إيه؟ فلان ده إيده طايلة. إلهك بقى مش إيده طايلة، لا، ده مفيش حاجة خارجة من تحت إيده. مفيش حاجة، مفيش ولا حاجة. ما هو معنى القادر على كل شيء؟ أنا بقول لك ترجمة دلوقتي، أنا مش بقول لك تعليم جديد. القادر على كل شيء الذي يده على كل شيء، دي حط تحتها بقى كل حاجة، كل الأحداث، كل الناس بكل أنواعها. مفيش شيء ولا في شخص يستطيع أن يخرج إيه؟ من تحت سيادة الله. مين يرفع إيده يقول إلهي إيده على كل شيء في حياتي، إيده على كل شيء، إيده عليا، على مراتي، على عيالي، على شغل، إيده أنا عندي ثقة يا رب، إن لأني بحبك وبثق فيك، حتى لو أنا مش فاهم اللي بيحصل معايا النهاردة، بس أنا عندي إيمان إن إيدك على كل شيء، الذي يده على كل شيء. كلمة القادر اللي جت هنا في سفر الرؤيا، الكلمة دي جت في كل العهد الجديد 10 مرات. ركزوا معي، كلمة جت في العهد الجديد كم مرة؟ 10 مرات. جت في سفر الرؤيا كم مرة من العشرة؟ 9 مرات. ايه؟ اشمعنا في سفر الرؤيا؟ اشمعنا في سفر الرؤيا؟ ده السفر، ما انا قلت لكم يوحنا فين؟ منفي في بطمس، وباقي الرسل كلهم ماتوا، والرب عايز يوصل رسالة ليوحنا. ايه هي الرسالة؟ أنا القادر، أنا اللي ليا السيادة. فتختبر قدرة الرب في أحلك وأصعب ظروف حياتك. عايز تختبر قدرة الرب؟ اوعى أول ما تشوف. عشان كده الرسول يعقوب بيقول لهم إيه؟ احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما إيه؟ ليه تحسبه كل فرح وإنت عندك أزمة؟ لأن هو ده الوقت اللي هتشوف فيه إيه؟ الرب القادر على كل شيء. 9 مرات من 10 مرات يجوا في سفر الرؤيا، لأن ده الوقت اللي فيه الكنيسة متألمة، اضطهاد صعب جدا حاصل على الكنيسة، فالمؤمنين محتاجين تشجيع. وقت صعب يا رب، زي وقت مثلا اللي احنا بنعدي فيه، وقت صعب سياسيا واقتصاديا، والناس خايفة، والناس خايفة من شهر 10 اللي جاي ده. ده فيه بنزين هيترفع وكهرباء هتترفع. أنا عايز أقول لك حط الرب، أخويا مايكل كان بيصلي كده في بداية الاجتماع، حط الرب فوق كل حاجة. مش كاتب المزمور بيقول علوا الرب إلهنا؟ إزاي تعلي الرب إلهنا؟ يعني إيه تعلي الرب إلهنا؟ اسجدوا عند موطئ قدمي، ده بقى الآية، علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدمي. لما تقول للرب أنت العالي في حياتي، يعليك فوق الظروف. الدنيا تغلى وتعدي معاك ما فيش أي مشكلة، ليه؟ هو القادر، هو الذي يده على كل شيء. طيب إذا كنا بنشوف في الجزء ده إن الله هو سيد التاريخ وليه السيادة على التاريخ وعلى الظروف، أقول لك مثل عشان أروح للجزء المهم بتاع الأشخاص. أنا بكلمك عن رب ليه سيادة على الظروف والأحداث. فاكرين همان دبر إيه للشعب الرب؟ إبادة في سفر أستير. واحد اسمه همان، ده من نسل أجاج العماليق على فكرة، ده من نسل العماليق اللي فيه عداوة بينه وبين شعب الرب. والراجل ده حط مردخاي في دماغه ودبر مكيدة انه يخلص من مردخاي ومن كل الشعب، ونجح انه ياخد مرسوم ملكي من مين؟ من أحشاويرش. تبص تلاقي الموضوع ده الرب فين فيه؟ أكنه مش موجود. ازاي يا رب تسمح ان الملك يختم ورقة زي دي فيها إبادة لمردخاي الأمين ولكل شعبك اللي موجود في السبي؟ مش ما كانش هيكون في شعب اسمه إسرائيل. أنت سامح بكده إزاي؟ يبتسم الرب ويقول لك إيه؟ طب هو الشعب حصل له حاجة؟

فانت تقول له لا، بس انت برضو تقول له ايه؟ بس المرسوم خرج. يبتسم الرب ويقول لك ايه؟ مين اللي خرجه؟ فانت تقول له احشاويرش. احشاويرش على فكرة ده ملك ملوك الارض، ملك ملوك الارض، مش ملك عادي، دي المملكة اللي بتحكم العالم كله في هذا الوقت. فانت تقول له ده احشاويرش يا رب هو اللي عمل ايه لختم. والرب يبتسم ويقول لك ايه؟ ايوه، يعني مين احشاويرش؟ ملك ملوك الارض. طب انا هوريك احشاويرش. يا احشاويرش، ايوه، النوم النهارده ما يعديش عليك. النوم سمع الكلمه من الرب وراح فين النوم؟ خرج من كل القصر بتاع الملك. يفتحوا له يوتيوب، يقلب في الفيسبوك، يقلب في كل حاجه، يحاول يحاول الله يجيبوا له مهدئات. ما فيش حاجه نافعه مع الرجل ده ان ينام تاني. ليه؟ مش هو ده ملك ملوك الارض اللي انت بتقول عليه؟ انا ملك ملوك الكون، طيرت النوم من عين. طب وبعدين يا رب؟ بص بقى اللي جاي، بص عشان تعرف ان هو الذي يده على كل شيء. الفكره اللي انا عايزها ايه هي يا رب؟ خليه يقلب في الدفاتر القديمه. بص بص، خدام عند الرب، اعظم راس في الارض خدام عند الرب. ينادي على الخدم، هاتولي كده المذكرات بتاعتي، ويجي قدامه الحدث بتاع مردخاي ويقرا. خد بالك دي الليله اللي المفروض يتصلب فيها مين؟ مردخاي. ويقرا ويقول لهم ايه؟ الراجل ده اللي انقذنا في يوم من الايام، عملنا معاه ايه؟ كتبنا له شيك؟ لا. ما حاولتلهوش حاجه على الانستا بيه؟ لا. ما عملنلوش يوم حفله في القصر؟ لا. امال عملت له ايه؟ ما عملناش حاجه. يا وقعتكم مش فايته، الراجل ده لازم يتكرم اللي تؤمر بيه حضرتك. مين اللي يكرمه؟ لهم بكره هاتولي همان هنا. ليه؟ همان هو صاحب الافكار الحلوه. انتوا شايفين الرب بيعمل ايه؟ بعت الصبح يجيب همان. همان داخل بقى فاكر ان هو داخل ايه؟ يتكرم. قال له يا همان، ماذا يصنع لرجل سر الملك ان يكرمه؟ راحت لابسه فيه، هو مش عارف ان هي على مين؟ على مردخاي. قال له يتعمل معاه واحد اتنين تلاته. قال له اجري اعمل اللي قلته ده مع مردخاي. انتوا زمان كنت وانا صغير بحب اسمع الافلام الهندي، مش ده ينفع فيلم هندي؟ صح، فيلم هندي يعني. ده لو اتمثل احنا هنقعد نضحك ونبص الهنود يا اخي. الواحد يبقى مش عارف بيعمل ايه. تحصل الرب يعمل معاك افلام هندي اللي هي ما بتتصدقش دي. يعمل معاك الرب سيناريوهات. نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير. لمين؟ للذين يحبون الله. مردخاي الليله دي نايم، يجي الصبح من المكان بتاعه على الحصان الملكي والثياب الملكيه. هو نايم. اخويا عبد السيد كان بيقول الايه ايه؟ انا نمت وايه؟ اهو ده مردخاي. استيقظ الصبح، لا جاي يستدعى عشان يعمل ايه؟ يكرم. انت تنام وتطمن لان سيدك هو السيد. تشغل بالك وتتعب قلبك يبقى ما عندكش ثقه في سياده الرب. الرب بيعرف يسود. يلا بسرعه كده اقولهم لك كده في خمس دقائق، كل شخصيه او كل قلب في دقيقه. ماشي كده؟ احنا بنقول الرب هو السيد على الاحداث والظروف وسيد التاريخ، لكن هل الرب ينفع يسود على القلوب؟ قلوب الناس كلها، كل أنواع القلوب يستطيع الرب أن يسود عليها. نمرة واحد، الرب يستطيع أن يسود على قلب الخائف. خايف؟ حد هنا بيخاف؟ إيه ده افتوات؟ أنا بخاف عادي والطبيعي يخاف، لكن في خوف مرضي. لكن احنا بنتكلم الخوف الطبيعي اللي الرب خلقه في الإنسان، ده إنذار. إنذار خلقه فيك الرب علشان وقت الشعور بالخطر تخاف. على فكرة الشخص الشجاع مش هو اللي ما بيخافش، لا. أقول لك تعريف الشجاعة. الشجاعة يعني واحد بيخاف لكن بيعمل الصح حتى هو خايف، هو ده الشجاع. عنده مخاوف، بس الشجاعة هي إيه؟ إن برغم هذه المخاوف بيتحرك وبينفذ. ده الفرق بين الشجاع وبين إيه؟ الخواف. الاتنين بيخافوا، بس الشجاع بيتحرك بالرغم من وجود المخاوف والخطر. فلا أخاف شرا لأنك، يعني لا أخاف شرا، يعني أنا خايف بس مش خايف من الشر،
بعد ما هتملي

الخوف، رحت أنا افتكرت أن أنت معايا فغلبت الخوف. طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي. عارف يعني من كل مخاوفي؟ يعني أنا كنت خايف، وكل أنواع وأسباب الخوف موجودة. ده اللي بيقوله داود في مزمور 34. مين القلب الخائف ده؟ أرمية. أرمية خايف، خايف منين؟ من دعوة الرب لي. قال له لا تقل إني ولد، ولا ترتاع من وجوههم لألا أريعك أمامهم. ما تخافش. طب هتعمل إيه يا رب؟ القلب اللي خايف ده تتعامل معاه إزاي؟ يقول لك أنا مش هعده وبعدين أحركه، لا، أنا هحط الاستعداد جوه قلبه الخايف. بص كده يقول، هقرأ آية عن القلب الخائف، قلب أرمية ده. أنا بتكلم عن الخوف اللي بيمثله شخصية أرمية هنا. في أرمية 1:5 يقول له إيه؟ قبلما صورتك في البطن عرفتك. إيه؟ عارف يا أرمية أنت كده قبل ما تتعجن وتترسم وتتولد أنا عارفك. يعني أنا عارف إن قلبك مليان مخاوف، وعارف إن مهمتك صعبة. طب وبعدين يا رب؟ أنا هحط الاستعداد الحقيقي جوه قلبك. أنا شايف إن أنا منفعش للموضوع ده. كل اللي كانوا شايفين نفسهم ما ينفعوش هم أكتر ناس استخدمهم الرب، والعكس صحيح. كل اللي بيبقى شايف نفسه ينفع بيركنهم الرب. فيقولك الكتاب اختار الله مين؟ أدنياء العالم، جهلاء العالم، ضعفاء العالم. اسمع بقى في آخر الليستة ايه؟ المصدرة والغير موجود. يعني اللي حاسس نفسه ايه؟ ولا حاجة. اهو أرمية كان النبي الوحيد اللي الرب اختاره من كل الأنبياء يديله الكلام الصح. أنا خايف، قال له بس أنا قبلما صورتك في البطن عرفت. الرب ليه السيادة على قلبك اللي مليان مخاوف. نمرة 2، تاني قلب يتعامل مع الرب، القلب المقاوم. قلب فيه مقاومة. مين اللي كان بيقاوم الرب وماشي عكس الرب تماما وفاهم أنه بيخدم الرب؟ شاول. عمال يدبح ويقتل وهو فاكر الكتاب قال كده أنه بيقدم خدمة لمين؟ للرب. طب أنا أسألكم سؤال، أنتوا عارفين أن التلاميذ قعدوا فترة مش قادرين يستوعبوا أن شاول بقى إيه؟ مؤمن. كان عندهم حق. ليه؟ مقاوم، قلب عنيد، مقاوم. اسمع الكتاب إيه؟ قلب مليان قسوة. فأنت مرات كده تبقى بتصلي لحد وتقول إيه؟ معقول الشخص ده في يوم يجي للرب؟ تخيل أن الرب ليه سلطان على حد أقصى القلوب، حتى لو كان هذا القلب قلب شاول. هو قال عن نفسه، عارفين قال إيه؟ أنا كنت مضطهد للكنيسة، كان ما زال ينفث تهددا. هو اللي بيقول الكتاب عن شاول. عارفين يعني إيه ينفث؟ مين اللي بينفث؟ تعبان، سم خارج منه، قتل خارج منه. يتحول هذا القلب القاسي لأكثر قلب بيحب، لدرجة أن يجي اليوم يكتب لأولاده يقولهم إيه؟ ما عنديش مشكلة أن لو كنت كل مرة بحبكم أكتر أحبه أقل. إيه ده؟ هل الرب ليه سيادة على هذا القلب القاسي اللي مليان قسوة؟ لو بتصلي لحد وشايف أنه ما زال في قسوته كمل صلاة. لو أنت نفسك شايف أن قلبك قاسي وعمال تقاوم الرب، أنا أؤمن أن الليلة الرب يحول القلب القاسي الحجري إلى قلب لين وقلب طيع للرب. ليس أقصى قلب خارج سلطان الله. نمرة 3، المجروح. الرب ليه سلطان على القلوب المجروحة. مش عايز أمشي مع الرب، أصلا أنا اتجرحت. المثال في هذا الأمر يوسف. عد معايا: حسدوه، كرهوه، باعوه، دبروا لقتله. هما ده كان تدبير لقتله لما ترمى في البير. نمرة 5، باعوه. بس عارف القلب المجروح ده؟ عارف القلب المجروح ده؟ الرب شفاه. ويجي بعد 13 سنة لما اخواته يقفوا قدامه: ما تخلص بقى وتنتقم، بص اشويهم. انتوا عارفين يوسف لو عمل اي حاجة في اخواته فرعون ولا يهمه، الناس دي ملهاش دية،
يعني بالنسبة لفرعون لو يوسف انتقم وقتلهم وعلق كل واحد منهم

كده على بوابات مصر. فرعون ولا يفرق معاه، يا يوسف اعمل اللي انت عايزه فيهم. بس انت عارف يوسف عمل ايه؟ قعدهم في احسن مكان في مصر. انتوا عارفين امتى يوسف فهم الرب عايز ايه؟ قبل ما يخرج بسنتين بس من السجن. لحد قبل ما يخرج فاكرين قال ايه للساقي؟ قال جملة مهمة للساقي لما قال له اذكرني عند الملك لاني لا اعلم لاي سبب انا هنا. يعني لحد 11 سنة يوسف ما كانش عارف هو موجود هنا ليه، لكن عارف لما شاف اخواته كان بعديها بسنتين. عارفين قال ايه؟ كان فهم السنتين دول فرقوا. يعني ليه الرب ما خلاش الساقي يذكره قدام الملك؟ لان يوسف ما كانش لسه فاهم الموضوع، فلو كان طلع وشاف اخواته كان عدمهم. لكن تخيل سنتين فرقوا لدرجه ان هو لما شاف اخواته، اقول لك بقى هو فهم ليه، يقول لهم ايه؟ انتم قصدتم، لكن الرب قصد بيه ايه؟ الله، ايه ده؟ الزمن بيفرق. ايوه، يا اللي مجروح اديلك سنين، الرب ليه سلطان على قلبك يشفيه، مش علشان هم يستحقوا الغفران ولا يستحقوا الحب، لان قلبك يستحق ان يشفى. اكتر ناس بتتعب المجروحين. هل الرب ليه سلطان على القلوب المجروحه؟ نعم. طب خد حقك منهم. لا، قعدهم في ارض جسان، احسن ارض في مصر، واداهم احسن ارض واحسن بيوت. ايه ده؟ ايه القلب ده؟ ده قلب شفا. وعشان كده الايه دي في تكوين 50:20، انتم قصدتم لي شرا اما الله فقصد به، اي بهذا الشر. عايز اقول لك حتى الاشخاص اللي جرحونا هم كانوا اداه في يد الرب يحقق بها ما قصده. حد يقول للرب اشكرك علشان الناس حتى اللي جرحوني او ظلموني او كرهوني؟ ليه سياده على هذه القلوب؟ بسرعه، نمره 4، المعاند. في ناس كده تشوفها تقول له يا رب ينفع تاخد فلان؟ انا شفت مؤمنين بيصلوا كده. وفي ناس عنيده، في قلوب عنيده. زي مين؟ اخطر قلب ممكن تشوفه عنيد في الكتاب، فرعون. كل ما الرب يديله فوق دماغه في ضربه يتقصى ويعند. يا راجل انت ما بتحرمش. عارف القلب العنيد ده؟ بص معايا في خروج 9:16. بص الرب يقول ايه، لحسن تفتكر ان فرعون ده بيعند كده وبس. لا، في خروج 9:16 يقول كده: لهذا اقمتك لكي اظهر فيك قوتي. عارف المعاندين اللي في حياتك تقول له يا رب انت سايب فلان ده بيعند معايا؟ حد بيعند معاك في الشغل، بيعند معاك في البيت، في الشارع، سايبه ليه؟ الرب يرد عليك النهارده يقول لك اوعى تفتكر ان القلب العنيد ده بره سلطاني. عارف القلب العنيد ده؟ انا اقمتك لكي اريك ايه؟ قوتي، ولكي يخبر باسمي في كل الارض. اوعى تفتكر ان المعاندين خارج دايره سلطان الرب وتقول هو رب سايبه ليه. عارف الرب سايبه ليه؟ عشان كل ما بيعند يضرب له اله في ارض مصر، يعند يضرب له اله لحد في الاخر ما خبطه هو شخصيا وراح في البحر مع اللي راحوا. نمره 5، اخر قلب واختم به، الهارب. في ناس هروبه زي يعقوب، بس انا هتكلم عن يونان. اشكرك. عارفين يونان كان فاكر ان هو هربان فيغير المكان. اسمع، القلب اللي بيهرب ده والشخص اللي بيهرب ممكن ينجح ان هو يغير المكان، لكن لا يمكن ان يهرب من قصد الله. هو مش هرب وغير المكان؟ بس عارف يغير القصد؟ لا يا جماعه، خلينا كده بالراحه نكون حلوين مع الرب وبلاش نهرب من حاجات الرب عايزها مننا. هتهرب تغير المكان، تحاول تغير الزمان، لكن لا يمكن أن تغير قصد الله. في الآخر اللي الرب عايزه حصل ولا ما حصلش؟ هتكرز، يعني هتكرز لدول كرز. ولما تابوا اتنرفزك. أنا أول مرة أشوف واحد يزعل إن خدمته نجحت. ليه؟ طبعا في حاجات قديمة. يعني الشعب ده نينوى. نينوى يعني أشور. أشور ده سبي غير سبي بابل. الناس دول كانوا أقصى ناس تعاملوا مع الشعب. السبي الأشوري ده كان سبي قاسي بشع غير السبي البابلي. السبي البابلي كان سبي متحضر، يعلموا الناس لغة، يعلموا الناس التجارة، يعلموا، كان راقي. يعني هو ده وده سبي، بس الأشوريين كانوا قصاء. فيونان كان

0: مش عايز الناس، إن عايز الناس دي تتعاقب، بس انت مش مكاني، انا الرب، انا السيد، انا ليا السيادة، انت تتمم قصدي والباقي ايه بتاعي انا. هتكون بتهرب. الرب ليه سلطان على القلب اللي بيحاول يهرب من الرب. يحط ايده الرب النهاردة على كل قلب فينا، حتى الشخص اللي بيهرب ممكن يهرب من مكان، لكن لا يمكن ان يهرب من قصد الله. حتى الشخص المعاند اللي زي فرعون، اقول لك داخل خطة الله دون ان يدري. فرعون الناس كانوا فاهمينه في مصر ان هو ايه؟ اله. كان وهو فاهم عن نفسه ان هو ايه؟ اله. بس هو كان جزء من خطة الله لهذا الشعب. عارف الناس اللي مضايقينك وتعبينك، واسف اقول لك مطلعين عينك، هم جزء في خطة الله، ومحدش بره سيادة الله. كم حد يقول له انا عارف ان انت الالف والياء، انت البداية والنهاية، انت القادر على، يعني القادر الذي يده. طب تيجي واحنا بنصلي دلوقتي، قبل ما نصلي كده ونرنم كده ونختم الاجتماع ده، غمض عينك، غمض عينك كله، ايدك على كل شيء في حياتي. انت السيد. مش كنا بنرنم من شويه بنقول له انت الاعظم؟ انت الاعظم. طب وانت شايف ان هو فعلا الاعظم؟ يمكن في الظروف وفي اليومين دول لسه مش شايف ان الرب الاعظم، بس ايماني بيقول لي ان الهي عظيم والهي قدير. مش لازم تشوف علشان تصدق، لكن لازم تصدق علشان تشوف. ايوه، لهذا اقامتك. انت يا فرعون يا اللي معاند، اوعى تفتكر انك انت تغير خطط الله، ده انت يا دوب جزء من خطه الله. انت يا شاول يا اللي قلبك مليان قساوه، هتعمل ايه يا رب؟ هذا لي اناء مختار، ساريه كم ينبغي ان يتالم من اجل اسمي. غمض عينك كده وقول له شكرا، شكرا. تعرف تقولها كده مع المرنم اللي بيقول له الرب السيد قوتي. الهي سيد. عارف يعني ايه سيد؟ يعني صاحب سلطان، يعني ايده على كل حاجه، على الاحداث وعلى الاشخاص. انا عايزك وانت مغمض عينك كده قول معايا، الهي سيد على الكل، على الاحداث وعلى الاشخاص. واللي انت النهاردة تعبان منه، الرب يقول لك كل حاجة عندي ليها بداية وليها نهاية. أنا قبل كل بداية وأنا بعد كل نهاية، والتفاصيل اللي في النص اللي انت مش عارفها واللي شغلاك واللي تعباك، التفاصيل دي بتاعتي أنا. كل همان في حياتك يخضع في اسم يسوع، كل همان في حياتك يخضع. كل استعباد من العدو زي فرعون، في ناس تعبانة، في ناس تعبانة مستعبدة، عنده فرعون في حياته، لكن باسم يسوع يتكسر فرعون، يتكسر أمان. في ناس عندهم ناس زي إخوات يوسف، ناس بتحسد وتجرح وتبيع وتخون، موجودين حواليك في حياتك. صلي وقول له أشكرك لأنك ليك السيادة على الكل، ولو قلبي النهاردة مجروح مصدق أنك تشفيه.
1: يسوع يسوع،
0: نادي على اسمه
1: يسوع،
0: انطق باسم يسوع،
1: يسوع
0: انطق الاسم ده
1: يسوع.

0: يسوع.
1: عايز قبل ما أقول العدد ده عايز مشغول بحاجة. اسمعني كويس. في ناس هنا الرب هيحط إيده عليهم دلوقت. دلوقت. في ناس لحد دلوقت في الاجتماع لا حاسس ولا شايف الرب. أنا مش بقول كلام سلبي. بس أنا بقول لك اللي هيحصل دلوقت إيه مع ناس من كتر الانحناء زي هذه المرأة المنحنية. تخيلوا معايا، تخيلوا معايا الست دي وهي عاملة كده، يسوع واقف أهو في المجمع هنا بيوعظ وهي تحت كده زي الحضور عاملة كده. عارفين الكتاب يقول إيه؟ هي مش شايفة يسوع، لكن الكتاب يقول إيه؟ لما رآها دعاها ووضع يده عليها ففي الحال استقامت ومجدت الله. في ناس هنا منحنيين من ضغوط وأتعاب، وانت مغمض عينك قبل ما نقول العدد ده تاني مع أخوي عبد السيد، وانت مغمض عينك اقف معايا، اقف معايا لو انت عايز اللمسة دي. حدش فتح عين من فضلك، الدقايق دي مهمة قوي واحنا بنصلي. لو عايز الرب يحط ايده عليك زي ما حط ايده على هذه المرأة المنحنية، افتكر افتكر المعنى اللي كنا بنقوله من شوية في كلمة الله، أنا القادر على كل شيء. يعني إيه أنت القادر؟ أنا الذي يدي على كل شيء. وأول حاجة هحط إيدي عليها مش الظروف، هحط إيدي عليك أنت. ولما أحط إيدي عليك أنت النهاردة هتستقيم وهتمجد الله وهتقول أيوة إلهي حي، إلهي قدير، إلهي عظيم. لأن الكتاب يقول ففي الحال استقامت ومجدت الله. هتعطي المجد للرب لأن إلهك يده على كل شيء ويده على كل الأشخاص. يلا وانت بتنادي على الرب قول له حط ايدك عليا، كل حد تعبان، كل حد متضايق قول له حط ايدك عليا.

0: هيشوف ايدك المرفوعة. انطق اسم يسوع. ايوه قول اسم يسوع.
1: يسوع
0: اسمه في مسحة. اسمه يفك الأسر. اسمه يطلق المنحني سريعا.

0: بتحنن يا رب.
1: يسوع أنت سيدي شيخي، يسوع يسوع.
0: وإحنا بنصلي نفسي كده، لو في حد جنبك صلي مع اللي جنبك، وأي خدام في الكنيسة في الاجتماع في الدقايق دي غمض عينك، ما تشغلش نفسك مين هيجيلك. حابب تصلي مع حد جنبك أمين. نفسي كده أخويا مايكل، عم عادل، الخدام بتوع الكنيسة، اتحركوا وسط الناس، بس غمض عينك، ما تستناش حد، ما تستناش حد. وانت مغمض عينك قول له يا رب عندي يقين انك انت هنا، مصدق انك انت هنا، حط ايدك عليا. ما تستناش حد من الخدام يجي يحط ايده عليك، غمض عينك، غمض عينك قول للرب ليس لي انسان يلقيني في الماء ما تتحرك الماء، بس انا واقف قدام نهر النعمه يسوع. فقالت في نفسها لو مسست هود بثوبي شفيت. انا عايز لمسه، انا عايز كلمه يا رب تخلصني من ضعفي. هذه وهي ابنه ابراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة، النهارده يطلقك من انحنائك لانه القادر على كل شيء. النهارده يفكك من اسرك، من ضعفك. النهارده يحط ايده عليك يسوع قبل ما يحط ايده في المشكله. انا عارف ان في ناس بتصلي هنا عشان الرب يتدخل في مشكلتها. انا عايز اقولك قبل ما يحط ايده في مشكلتك هيحط ايده عليك انت شخصيا.

0: قبل ما يحط ايده في ظروفك يحط ايده عليك انت، قبل ما يحط ايده في المشكله يحط ايده عليك انت. انا بصلي في اسم يسوع ناس تتحرر النهارده، ناس تتحرر من الخوف، ناس تتحرر من الضغوط، ناس تشفى من ادمانات وعادات. ايوه ايوه، في ناس مربوطه بارواح نجاسه، في ناس مربوطه بارواح حزن، في ناس مربوطه بارواح ضعف. المنحنيه كانت مربوطه بروح ضعف لم تقدر ان تنتصب البتة. انا مصدق ان في وقت الصلاه معجزات تحصل مع شعب الرب، وحتى حبايبنا اللي بيشوفونا على شاشه قناه الكرمه في اي مكان روح الله بيوصل، في اي مكان اخواتنا في استراليا اللي في امريكا اللي في اي مكان في العالم، صدقني روح الله ما بيحدوش مكان او زمان. قل له حط ايدك عليا، انا مش هخرج من هنا غير بلمسه، انا مش هخرج من هنا غير بلمسه.
1: انت الشفاء

0: الشفاء
1: انت الشفاء
0: والحب انت
1: الحب انت فيك خلاص
0: انت الحياة
1: انت الحياة
0: اشكرك

0: الرب بينتدب لي.
1: انت نوري واساس.
0: من يحط ايده على قلبه يقول له اشكرك ابويا السماوي، اشكرك اللي بتفتقد شعبك النهارده يا سيدي الكل. انت سيدي. مين يقول للرب انت سيدي؟ انت ادوناي. ليك سياده على قلبي وعلى حياتي وعلى ظروفي. انت السيد على الكل، انت السيد على الكل. مين يرفع ايده كده ويقول له اشكرك ليك السياده على الكل، حياتي ظروفي كل امر يا رب. انت مش سيد بس على الاحداث، انت سيد كمان على كل الاشخاص، واول هؤلاء الاشخاص انت سيد علي انا. وانا اعلم انك تجعل كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبوك، وانا بحبك من كل قلبي. حد هنا بيحب يسوع؟ لا بجد، حد بيحب يسوع؟ عايزين تكرموه؟ طب اللي بيحب يسوع يسبح كده. انا بشكر رب لاجل الوقت اللي احنا مقضينه في محضر رب. طبعا شكر خاص لاخواتنا اللي تعبين معانا في قناة الكرمة، وان لحد دلوقتي هم فاتحين لنا البث، وانا مصدق ان اللي احنا حاسين بيه هنا واصل للناس ورا الشاشات كمان. نفسي نعظم الرب ونديله تحيه، نقول له شكرا شكرا شكرا يا اللي شرفت الحضور يا رب، وشرفت شعبك بانك موجود وسطنا.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس روجر سبرادلين، وسنواصل دراستنا للوصايا العشر. ووصية اليوم هي التي أخشاها كثيرا. عندما كنت طفلة كان والداي يذكرانني بها ويقولان: أكرم أباك وأمك، أكرم أباك وأمك.
1: لنكن واضحين، منذ الطفولة تتعلم أن تطيع أمك وأبوك، لكن الوصية هي أكرم أباك وأمك. هناك اختلاف.

0: الضياف. دعونا نشاهد الجزء الأول من مبدأ الإكرام والاحترام.
1: إليكم الجزء الأول من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة مبدأ الإكرام والاحترام. سنتأمل اليوم بالوصية الخامسة: أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. أيها الأخوة، عنوان رسالة اليوم هو مبدأ الإكرام والاحترام. الوصايا العشر تتعلق أساساً بالعلاقات. الأربعة الأولى تتعلق بعلاقتنا العمودية مع الله. الوصية الأولى: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. الوصية الثانية: لا تصنع لك أي صورة منحوتة. الوصية الثالثة: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً. الوصية الرابعة: اذكر يوم السبت لتقدسه، وتتعلق بالتوازن بين العمل والعبادة والراحة. لذا الوصايا الأربع الأولى تتعلق بيننا وبين الله، والوصايا الست الأخيرة تتعلق بالعلاقات الأفقية بيننا وبين الآخرين. قال: لا تشتهي مقتنى غيرك، لا تكذب، وهذا ينطبق على جميع علاقات الحياة. لا تسرق، لا تزني، تنطبق على الحياة الزوجية. لذا فإن الوصايا العشر هي في الحقيقة قواعد للعلاقات. أحيانا عندما نفكر في الوصايا نعتبرها قواعد صارمة، لكن الوصايا أعطيت من أجلنا لكي نتعلم التواصل مع الله بطريقة صحيحة، ونتعلم التواصل مع بعضنا البعض بطريقة صحيحة. لأن العلاقات الصحية تبدأ مع الله ثم مع الآخرين، وهي ما ينتج السعادة في حياتنا. لذا فإن الوصايا هي مخطط للبركة. الجزء الثاني من هذه الوصايا التي تتعلق بالعلاقات تبدأ بأبسط العلاقات الإنسانية على الإطلاق، وهي وصية أكرم أباك وأمك. قد لا نصبح جميعا آباء، لكن لدينا جميعا آباء، لأن هذه هي أهم علاقة إنسانية. لأن أول كلمة يتعلمها الطفل الصغير هي ماما أو دادا. إذا كانت علاقتنا مع والدينا سليمة ومبنية على الاحترام، ستكون جميع علاقاتنا مع الآخرين إلى حد ما جيدة. الآن رغم أن الوصايا العشر تبدأ بالنفي، لا تقتل، لا تكذب، لا، فإن لكل منها مبدأ إيجابي. والمبدأ الإيجابي لهذه الوصية هو الإكرام والاحترام. لكني أعتقد أن جميعنا نعترف أننا نعيش في عالم فظ جدا، ولم يعد هناك أدب واحترام للآخرين وممتلكاتهم، أو احترام المؤسسات في أدنى مستوياته في أمريكا. فكاهتنا اليوم هي الفكاهة القائمة على السخرية والتقليل من شأن الآخرين. إذا لم تصدق ذلك، شاهد البرامج الليلية وسترى التقليل من شأن من هم في السلطة. ومع ذلك يعلمنا الكتاب المقدس أننا يجب أن نكرم والدينا، والكتاب المقدس يعلم الزوجة أن تحترم زوجها، ويعلم الزوج أن يحب زوجته. والكتاب المقدس يعلمنا أننا يجب أن نحترم الحكومة، والكتاب المقدس يعلمنا يجب أن نحترم قادة الكنيسة. قد لا يكون الامتحان الأول للإيمان الحقيقي هو العلاقات الصحية، لأن إيماننا يحدد سلوكنا. إذا دخل يسوع حياتنا وأخذ مكانه فعليا، فإنه يتعامل مع فضاضة الحياة ويجعلنا أشخاص محترمين. لكن هذه الوصية مرتبطة بوعد، وهي الوصية الأولى التي يذكر فيها وعد بوضوح. أيها الأخوة الأحباء، دعونا نقرأ الوصية مرة أخرى في سفر الخروج الإصحاح 20 والعدد 12: أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. ونجدها بوضوح في رسالة أفسس الإصحاح 6 والعدد 2: حيث نقرأ:

ما يلي: أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. يعد الله بطول الأعمار لمن يحفظ هذه الوصية. لا أعتقد أن هناك شيئا سحريا هنا، فالأمور لا تسير بهذه الطريقة، لأننا إذا تعلمنا عن العلاقات في البيت فسنحظى بحياة صحية، لأننا سنتعرض لتوتر أقل بقية حياتنا. ضغط الحياة يأتي أيها الأحباء أساساً من العلاقات المتوترة أو المكسورة، أليس كذلك؟ أعني كيف نتعامل مع من هم فوقنا في العمل؟ طريقة تعاملنا مع من هم تحت سلطتنا يمكن أن يسبب توتراً، أو طريقة تعامل الزوج مع الزوجة، أو طريقة تعامل الزوجة مع الزوج، أو طريقة تعامل الأب مع أطفاله، أو طريقة تعامل الطفل مع والديه. كل ذلك يمكن أن يسبب التوتر. التوتر في الحياة يأتي من العلاقات الإنسانية. يقول الله: إذا تعلمنا أن نعمل بمستوى من الاحترام، وهذا أساساً ما نتعلمه في العلاقة الأولى مع والدينا، فإن ذلك ينتشر في كل جوانب الحياة، وسنواجه توتراً أقل في الحياة، وتأثير ذلك يمكن أن يكون هائلاً بحيث يؤثر على صحتنا وعلى حياتنا طوال العمر. سأتكلم اليوم بشكل مطول عن كيفية التزامنا بهذه الوصية. يختلف الأمر حسب مراحل الحياة المختلفة. إليكم المبدأ الأول: الطفل أو الشاب الصغير عليه إكرام والديه بالطاعة. نقرأ في كولوسي الإصحاح 23: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء، لأن هذا مرضي في الرب. يقول: هذا مرضي في الرب. هل لاحظتم ذلك؟ لا. يقول: إذا أطعتم والديكم فذلك سيرضي والدك وسيرضي والدتك. يقول: هذا مرضي في الرب. أترون؟ علاقاتنا الإنسانية مع بعضنا البعض تؤثر على علاقاتنا مع الله. 6 من 10 وصايا تتعلق بكيفية تعاملنا مع بعضنا البعض. أنا شخصياً نشأت في أوكلاهوما وانتقلت للعيش في كاليفورنيا، لذلك كنا كعائلة نسافر على الطريق السريع لرؤية والداي في أوكلاهوما، ودائماً كنا نعبر بما يسمى الفاصل القاري، ودائماً كنت أفكر: إذا سقط المطر على هذا الجانب من الفاصل القاري نظرياً تصل في النهاية إلى المحيط الهادي، وإذا سقط على بعد أمتار على الجانب الآخر فإنه يصل إلى نهر المسيسيبي، إلى خليج المكسيك. لذا قطرتان من الماء تبدأان في نفس المكان وتنتهيان إلى أماكن مختلفة على بعد آلاف الأميال عن بعضهم البعض. وهكذا الأبناء ينشؤون في نفس البيت، لديهم الآباء نفسهم، نفس البيئة، نفس الجينات تقريبا، ومع ذلك ينتهون في أماكن مختلفة في الحياة. بالطبع أيها الأحباء، هذا يتعلق بإرادتنا وبالقرارات التي نتخذها والتأثير المتدرج لتلك الخيارات طوال حياتنا. لكن أعتقد أن الفروقات التي يتبعونها تختلف في طريقة طاعتهم لآبائهم وكيف يتعلمون التواصل مع تلك العلاقة الأولى والأساسية في الحياة. الآن إذا كنت شاباً وعصيت أمر والديك فهذا ليس مجرد ضعف، لكنه شر. في رسالة روميا الإصحاح الأول يعطينا أسوأ قائمة للخطايا التي ذكرت في الكتاب المقدس. نقرأ في رسالة روميا الإصحاح الأول ما يلي: مملوئين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسداً وقتلاً وخصاماً ومكراً وسوءاً، نمامين، مفترين، مبغضين لله، ثالبين، متعظمين،
مدعين

مبتدعين شرورا غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة، الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت. هذه قائمة خطايا رهيبة. في وسطها يقول غير طائعين للوالدين، وأي شخص يمارس هذه الأشياء يستوجب الموت. في العهد القديم إذا تمرد الشاب على والديه كانوا يعتبرونها جريمة كبرى يعاقب عليها. لا أعرف إذا كانت تطبق عمليا، لكن كان يمكن أخذه خارج المدينة ورجمه. هذا سيكون سيطرة جذرية على المراهقين، أليس كذلك؟ هل تعلم أن الله قال إن عدم طاعة الوالدين هو علامة على نهاية الزمان؟ نقرأ في رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح الثالث ابتداء من العدد الثاني، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، عديمين نزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة لله. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها، فاعرض عن هؤلاء. يقول بولس في الأيام الأخيرة ستسوء الأمور أكثر وأكثر، وإحدى علامات نهاية الزمان هي عدم طاعة الوالدين، ويقول عندما تفعل ذلك فأنت لك صورة التقوى ولكنك تنكر قوتها. إذا كنت مراهق وتتكلم عن حبك ليسوع وفي الوقت نفسه أنت غير مطيع لوالديك، فالله يقول أنت لديك نوع من التقوى لكنها تقوى زائفة، وربما إيمانك غير حقيقي، أو أن إيمانك لم يصل إلى درجة تظهر في سلوكك ونمط حياتك. حسناً، كيف نكرم آباءنا وأمهاتنا؟ إذا كنت طفلاً أو مراهقاً فأنت تفعل ذلك من خلال الطاعة. أيضاً بإمكانك أن تكرمهم بالمساعدة في المنزل، وأعلم أن كل أم أعجبها ذلك أنني قلت هذا. يعتقد بعض الشباب أن والدتهم هي خادمتهم الشخصية، وهذا بالطبع غير صحيح. سمعت عن فتاة سألت والدها أريد بعض المال لأذهب إلى السينما، فقال لا، لكن يمكنك غسيل الأطباق وتغيير الشراشف وأمور غيرها. غرف بعض الشباب أيها الإخوة أشبه بمكب النفايات. أنا مقتنع أن هناك مواد خطيرة تحت السرير أو في الخزانة. في سفر الأمثال الإصحاح الأول والعدد الخامس يقول من ينام في الحصاد فهو ابن مخزن لأبيه. إذا كنت غير مستعد للمساعدة قد لا تكون متمردا، لكنه يقول إنه أمر مخزن. الآن هذه الوصية ليست محصورة على الأطفال أو المراهقين، لذلك دعونا نمضي قدما، لأن معظمنا في هذا المكان لسنا أطفال. وهناك نقطة نتجاوز فيها الطاعة لوالدينا. إليكم المبدأ التالي: لا يوجد وقت في الحياة يمكن أن نتجاوز فيه هذه الوصية. هل تعلم لماذا؟ لأن هذه الوصية في سفر الخروج الإصحاح العشرين أعطيت لأول مرة: لا تقول أطع أباك وأمك. وفي العهد الجديد فسرها بهذه الطريقة للطفل، فالوصية فعليا تقول أكرم أباك وأمك.
إكرام الوالدين

أمر دائم، وطريقة تواصلنا مع والدينا تؤثر على كل علاقات الحياة. أحياناً يقول أحدهم: أنا لن أكون مثل والدي أبداً، أو أنت تماماً مثل والدتك. وهكذا نتفاعل كثيراً مع الماضي لدرجة أننا نصبح عاجزين عن الارتباط بالحاضر. لا أعرف كم عدد الزيجات التي دمرت بسبب غضب لم يتم حله تجاه أحد الوالدين، وفي النهاية يقع على شريك الحياة. بالنسبة لغير المتزوجين، إذا كنتم تفكرون في الزواج، انظروا كيف يعامل شريككم والديه، لأن غالباً ما يعاملكم بنفس الطريقة. يميل الرجل إلى معاملة زوجته كما يعامل والدته. أعلم أن هذه فكرة مخيفة للبعض. تميل الفتيات أحياناً إلى معاملة أزواجهن كما يعاملهن والدهن. الآن كيف نحقق هذه الوصية عندما نكبر؟ كيف نكرم والدنا ووالدتنا؟ أريد أن أعطيكم بعض الطرق العملية التي يمكننا من خلالها نحن كبالغين إكرام والدينا. إليكم المبدأ الأول: نحن نكرم والدينا بالاعتراف بأن الله اختارهم ليكونوا والدينا. تقول: انتظر لحظة، أنا لم أختر والدي. هل تعلم؟ هم لم يختاروك أيضا، أعني ربما لم تكن خيارهم الأول. لو أعطي لهم الخيار، لكنهم لم يعطوا خيارا. تقول: أنت لا تعرف والدي ولا تعرف كم هما غريبان. تدخل البيت، لا أحد هناك، الأنوار مضاءة. أنا لا أعني أن تتجاهل أخطائهم، ولا أعني أن تتظاهر بأنك مثالي أو تتظاهر بأنهم مثاليون، ولا أعني أنه عليك الموافقة على كل ما فعلوه في تربيتك. لكن إذا كنت مؤمناً، عليك أن تعترف وتدرك سيادة الله، وأنه اختارهم ليجلبك إلى العالم. والداك يقدمان لك أمور لا يمكنك الحصول عليها في مكان آخر. إنها الحياة، أنت مدين لهم بحياتك. تقول: انتظر لحظة، هم ليسوا مؤمنين، إنهم أناس أشرار، وتريدني أن أكرمهم؟ أنا لا أقول أن تحترم أسلوب حياتهم، ولا أقول أن تحترم شخصيتهم إذا كانت ناقصة، بل تحترم وتكرم المنصب، تكرم والديك. الآن إذا دخلت قاعة المحكمة وتخاطب القاضي وتقول له: سيادة القاضي، قد يكون أكبر شخص مريب في المدينة، لكنك تقول: سيادة القاضي، أنت تحترم الشخصية، أنت تحترم منصبه. هذا ما يريدنا الله أن نتعلمه في وقت مبكر من الحياة، أن نحترم السلطة في حياتنا. إليكم المبدأ الثاني: إكرام والدينا يتطلب التسامح. هل تعرف لماذا؟ لأننا نميل إلى إيذاء الذين نحبهم أكثر، وهم الأقرب إلينا، وغالباً ما يكون ذلك غير مقصود، لكن للأسف أحياناً يكون مقصوداً. ومن السهل أن تنمو المرارة في العائلة، وحتى أن تصبح متوارثة عبر الأجيال إذا لم تعالج من خلال التسامح. لذا يجب أن يكون التسامح جزء من إكرام والدينا. قال فرويد: ألقي اللوم على والدتك في كل شيء، وألقي اللوم على والدك في كل شيء، لأن كل مشاكلك هي خطأهم. الحقيقة أنهم يؤثرون كثيرا على حياتك، لكن كأشخاص بالغين نختار جميعا كيف نعيش. نحن نختار سلوكنا، ليس لتقليل الأمور المروعة التي حدثت في طفولتك، لكن هناك نقطة في حياتنا نختار كيف نرد على ذلك التأثير.

0: الذي أثر على حياتنا سواء كان جيدا أو سيئا أو قبيحا. إليكم المبدأ التالي: نحن نكرم والدينا من خلال استعدادنا للاستماع إليهم. اكتشفت حتى الآباء الذين حياتهم في حالة فوضى قادرون على تقديم نصائح جيدة لأطفالهم. قد تقول: هناك الكثير من الأشياء التي لا يعرفها والدي. هل تعلم؟ هذا صحيح. ربما لا يعرفون الرياضيات الحديثة، وقد يكون ذلك نعمة. وإذا أعطيتهم كمبيوتر جديد أو هاتفا ذكيا حديثا، قد تضطر لتشغيله لهم، لكن هناك أشياء يعرفونها. لنفترض أنك قررت الذهاب في رحلة برية في سيارتك عبر البلاد، تغادر كاليفورنيا وتذهب إلى مدينة نيويورك، تقود سيارتك وتصل إلى أريزونا. والديك في نفس الرحلة لكنهم متقدمون عليك، وهم في أركنساس. يتصلون بك ويقولون: هناك طريق معين ستسير فيه، إنه قيد الإنشاء، ويجب أن تسلك طريقا آخر لأنه قد يكلفك الكثير من الوقت. هناك مطعم صغير جميل في هذه المدينة، يجب أن تتوقف هناك، يقدم وجبات رائعة جدا، وهناك مكان رائع، إنه أجمل مكان يمكن أن تفكر في الذهاب إليه. اسمع، هناك موتيل لا تبقى فيه، السرير غير مريح والمكان غير مناسب. كما ترون، هم في مراحل أبعد منك في الحياة. هذا لا يعني أنك تطيعهم طوال الوقت، وحتى لا يجب عليك اتباع نصائحهم، رغم أن نصائحهم أحيانا توفر عليك الكثير من الألم، ويجب أن تكون مستعدا للاستماع إليهم. إليكم المبدأ التالي: نحن نكرم والدينا بالاعتراف بالجهد والتضحيات التي قدموها من أجلنا. هل فكرت يوما كم كان من السهل على والديك لو لم تأتي؟ كانت حياتهم ستكون أسهل بكثير. لذا يمكننا أن نتعلم تقدير جهدهم وتضحيتهم، فالتربية مكلفة، لذلك اكرمهم.
1: كان هذا الجزء الأول من رسالتنا مبدأ الإكرام والاحترام. قسيس راجر، لقد قلت أننا إذا أكرمنا والدينا تطول أيامنا على الأرض، هل هذا هو الحال دائماً؟ فالوصية لا تقول إذا كنت جيداً أو سيئاً.
0: حسناً، لا أعتقد أن الكثيرين يعتبرونه وعداً، وأنا أعتبره مبدأ عام وليس وعداً محدداً. أعتقد أنه يؤثر على الصحة بهذا المعنى. أكبر توتر في حياتنا هو العلاقة المتوترة أو المكسورة، وهذا التوتر ضار جسدياً. ذهبت إلى فحص طبي سنوي الأسبوع الماضي، ورأيت الطبيب تحدث معي عن عملي وماذا أفعل. قال: لديك الكثير من الضغط في حياتك. ثم اقترب مني وقال: هذا سيقتلك، لذا التوتر سيقتلك. وهذا ما أريد توضيحه. العلاقة الأولى في حياتنا هي مع والدينا. إذا استطعنا النجاح في هذه العلاقة، فذلك يساعدنا في العلاقات الأخرى في الحياة. وإذا كانت العلاقات الأخرى في الحياة صحية، سنكون أقل توتراً في حياتنا، وسنكون بصحة جيدة، ونعيش حياة أطول، وبالتأكيد حياة أسعد، إذا تعلمنا أن نكرم أباءنا وأمهاتنا. هذه نقطة رائعة، والطريقة التي نكرمه فيها هي أن نحب ابنه. هو يحبنا لدرجة أنه قدم ابنه كذبيحة. نعم. من أجل خطايانا، وهذا ما فعله.
1: وفي النهاية نكرم أبونا السماوي، أليس كذلك؟
0: هذه نقطة رائعة، والطريقة التي نكرمه فيها هي أن نحب ابنه. هو يحبنا لدرجة أنه

0: قبيحة من أجل خطايانا. وأوضح شيء في كل كلمة الله هو أننا جميعاً أخطأنا. وكلمة خطية هي كلمة في الرماية تعني أن نخطئ الهدف. الهدف هو الكمال الأخلاقي لله، ونحن جميعاً وجهنا السهم على ذلك الهدف وأخطأنا، وهذا هو معنى الخطية. يقول الكتاب المقدس الجميع أخطأوا وأجرة الخطية هي موت.
1: نعم،
0: وهذا هو الموت الروحي، أي الانفصال عن الله.
1: نعم،
0: الموت الجسدي هو عندما ينفصل جسدنا عن روحنا، والموت الروحي هو عندما تنفصل روحنا عن الله.
1: صحيح.
0: والأخبار السارة هي أن الله يحبنا وأرسل ابنه ليموت عنا. لماذا؟ لأن أجرة الخطية هي موت. والطريقة التي نكرم بها أبونا السماوي هي أن نحبه.
1: إحدى صديقاتي ليس لها أب، وأحياناً كانت تأتي معي إلى الكنيسة. كانت تشعر بالإحباط الشديد، خاصة عندما تتكلم عن الآباء، وكانت تقول لماذا ليس لدي أب؟ كنت أقول لها نعم لديك أب محب ومثالي. أشكرك على هذه الكلمات، أنا متأكدة أنها مشجعة لأي شخص يشاهدنا. العلاقات معقدة، لكن محبة الله ليست معقدة، لكنها محبة غير مشروطة. هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون في فتح الكتاب المقدس والتحدث معك عن أبوك السماوي، ويظهر لك ما يقوله الكتاب المقدس عن الأمور التي يتكلم عنها القسيس راجر. أيضاً إذا أردتم أي نسخة مجانية من رسالة اليوم، أو تريدون مشاركة هذه الرسالة مع شخص آخر، فنحن مستعدون أن نقدم لكم هذه الرسالة. بإمكانكم أيضاً متابعتنا على موقعنا todayswalk.org. نراكم الأسبوع القادم مع رسالة جديدة حول الوصايا العشر. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من برنامجكم عيش حلمك. حلقتنا النهارده بعنوان انعش ذاكرتك. بسمع الناس دلوقتي بيقولوا لي الزهايمر اشتغل، ده انا بقيت بنسى كل حاجه، بنسى حتى عيالي، بنسى اسمائهم، باجي انادي على واحد بنادي عليه بالاسم التاني. هل فعلا الذاكره ممكن نقويها؟ وهل الذاكره بتضعف مع العمر؟ لان احنا شايفين ان حتى الشباب الصغيرين بقت ذاكرتهم بقت ضعيفه. هل ده ممكن يحصل؟ هو ده اللي احنا النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمله في حلقتنا انعش ذاكرتك وازاي نقوي ذاكرتنا. خلينا الاول نروح نشوف التقرير ده ونرجع لكم مره تانية وعيش حلمك.
1: هل الذاكره بتضعف مع تقدم العمر كما يعتقد معظم الناس؟ أغلب الناس بتشتكي النهاردة من ضعف الذاكرة، فبتسمع كتير عبارة الزهايمر اشتغل. ما حصلش مرة إنك وانت بتسلم على حد قابلته قبل كده إنك نسيت اسمه وتقعد تحاول تعصر دماغك عشان تفتكر وتلاقي مفيش فايدة. كلنا بنعاني من النسيان ولكن بدرجات متفاوتة. بتنسى كتير؟
2: ساعات بننسى، لازم يعني اي حد لازم ينسى، في حاجات لازم ينسى.
3: لا ما بنساش.
4: بنسى كتير،
5: احيانا بنسى.
6: بنسى كتير يعني عادي، بنسى كتير جدا.
1: ايه هي المواقف اللي تفتكر انك نسيت فيها وسببت لك مشكله؟
7: اكتر موقف بيحرجني لما اكون بقابل حد وما اكونش فاكره اسمه.
8: انا نسيت اسم المدير اللي انا هشتغل معاه الجديد فعمل لي مشكله فعلا.
9: ممكن عيد ميلاد او كده نسيته كده يعني بتحرج يعني.
10: بنسى مواعيدي وبنسى حاجات مهمة زي مثلا مرة نسيت عيد ميلاد مراتي.
11: ممكن لما في حد قبل كده جه سلم عليا وكنتش عارفة اسمه.
1: تفتكر ايه السبب اللي ممكن يخلي الانسان ذهنه مشتت وينسى؟
7: متهيألي لما يكون اهدافه متشتتة، مش مركز هو بيعمل ايه في دنيته، فاتوقع ان هو هيكون متشتت في كل حاجة تانية ممكن ياخد فيها اي قرار يعني.
12: مشاكل البيت طبعا بتخليك تنسى حاجات تكون في دماغك.
13: ممكن مثلا لو هو مجروح او زعلان.
14: هي ضغوط الحياة والمشاكل الكتير والمسؤولية اللي ورا الواحد بتخلي الواحد دايما في مشغول وممكن ينسى.
15: ممكن لو عنده مشاكل كتير ممكن ينسى يعني.
10: اللي بيخلي الإنسان ينسى وبيبقى فكره مشتت المشغوليات وأحيانا الضغوط الاجتماعية.
1: ربنا وهبنا سعة للذاكرة غير محدودة. المشكلة إننا ما تعلمناش إزاي نستخدم ذاكرتنا وإزاي ندربها.
0: ورجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير وشفنا أغلب الناس عندها شك في إن هي ممكن تقوي ذاكرتها. دلوقتي إحنا هنتكلم على أولاً إيه هي الذاكرة؟ وهل الذاكرة بتضعف مع العمر؟ وإيه الأسباب اللي بتخلينا ننسى؟ وإزاي ممكن نقوي ذاكرتنا؟ هنشوف أول حاجة دلوقتي ونعرف إيه هي الذاكرة. الذاكرة ببساطة هي إن أنت بتسترجع المعلومات اللي أنت دخلتها بالفعل جوه دماغك. طيب هنا بقى في حاجة مهمة جدا، طب لو أنا ما دخلتش المعلومات بطريقة صحيحة، طب هل ممكن تكون بتفتكر؟ أكيد لأ. تعالوا نتخيل مع بعض كده إن أنا عندي أمين مخازن موجود في مخزن وهو حارس على المخزن ده وبيدخل كل حاجة وبيطلع الحاجات اللي بيطلب منه إن هو يطلعها. بس أنت كل ما تيجي تديله حاجة يروح واخدها من إيدك ويروح رميها ورا ظهره، واخد الحاجة ويروح رميها ورا ظهره. هل هو ممكن في يوم من الأيام يقدر يجيب الحاجة اللي هو عايزها وبدقة؟ أكيد مش هيقدر. هو ده بالظبط اللي احنا بنعمله مع ذاكرتنا. احنا كل حاجة بندخلها من غير ترتيب ويمكن حتى ما بتخشش. أحياناً كتير حتى في الأسماء تيجي واحد مثلاً تتعرف على مجموعة من الناس، عصام وأيمن وبعد كده تامر، عبال ما يتقالك تامر بتكون نسيت عصام. طب وأنا ليه بنسى بسرعة كده؟ الحقيقة انت ما دخلتش اصلا الاسماء، انت مجرد ان هي دخلت من الودن دي وطلعت من الناحيه الثانيه بدون تركيز. عندنا اسباب كتير بتخلينا ننسى، نشوف ايه الاسباب اللي ممكن تخلينا ننسى. اول حاجه ان انت مش واثق في ذاكرتك. يعني ايه مش واثق في ذاكرتك؟ يعني انت شاكك ان ممكن ذاكرتك تسعفك في الوقت اللي انت عايزه. يعني انت اساسا بتشك في ان انت عندك ذاكره قويه. طب تعالوا نتخيل مع بعض كده، لو انا في طفل قدامي صغير وانا على طول بشك في ان هو ما يقدرش يعمل اللي انا عايزه، ما يقدرش

0: يعمل انا حتى لو مش طفل، حتى لو ده واحد معايا في الشغل وانا عمال اشك في قدراته، عمال اشك في قدراته، طب تفتكروا في النهايه هو هيوصل لايه؟ طبعا مش هلاقيه زي ما انا عايزه، هلاقيه بالظبط زي ما انا قلت له. فانت لو بتشك في الذاكره عندك ودايما حاسس ان هي مش هتسعفك في الوقت اللي انت عايزه، ده سبب من اسباب ضعف الذاكره. السبب الثاني اللي بيخلينا ما نعرفش نفتكر كويس، الكلام السلبي اللي احنا بنقوله لنفسنا. زي ما انا قلت في المقدمه، انا عندي زهايمر، انا دايما بنسى، انا بقيت بنسى كل حاجه. الحقيقه الكلام ده انت لما بتقوله اكتر من مره، عقلنا الباطن عباره عن زي الكمبيوتر بالظبط اللي انا قاعد بيه ده دلوقتي. لو انا فضلت اكتب انا بنسى انا بنسى انا بنسى، ايه اللي هيطلع على الشاشه؟ اللي هيطلع على الشاشه اللي انت كتبته. لو انت دايما بتقول لنفسك انا بنسى انا بنسى انا بنسى، هو ده بالظبط اللي هيحصل، هتنسى. من الاسباب اللي بتخلينا ننسى القلق، التوتر، الخوف، ان انت تكون مرتبك، الحاجات دي كلها. وخاصه ده بيحصل لنا بقى لما نخش الامتحانات، لما نخش الامتحانات واحنا مرتبكين واحنا خايفين واحنا قلقانين، بتلاقي العقل العاطفي هو اللي بيشتغل، والعقل الواعي اللي فيه المعلومات مش موجود، لان مع التوتر ما بيبقاش فيه ذاكرة. فأنا لو أنا متوتر، لو أنا خايف، لازم أهدى تماما عشان أقدر أستدعي المعلومات من الذاكرة، ودي من الأسباب اللي بتخلينا ننسى. من الأسباب اللي بتخلينا ننسى وإحنا مش واخدين بالنا، كثرة المواد المنبهة. يعني القهوة كتير، إحنا فاكرين إن القهوة كتير دي ممكن تخلينا نركز وتخلينا ننتبه. عايز اقول لك ان العلم دلوقتي اثبت ان ممكن فعلا القهوه تخليك تنتبه، ولكن زيادتها بتموت بعض الخلايا اللي موجوده في المخ، فبالتالي انت ممكن تنسى. ممكن لو انا لسعتك بحاجه دلوقتي انت ممكن تنتبه، بس سابت اثر على الجلد. فمواد المنبهه ممكن تنبهنا لوقت معين، ولكن الزياده منها بتضعف الذاكره. طب هسالك سؤال، انت اتعلمت اساليب عشان تكون عندك ذاكره قويه؟ احنا في المدرسه وفي التعليم بتاعنا ما خدناش اي حاجه ليها علاقه ازاي نتعلم يبقى عندنا ذاكره قويه. انا لما بقول هل سمعت عن الحجره الرومانيه عشان تفتكر، طبعا الناس هتقول لي يعني ايه حجره رومانيه عشان افتكر؟ دي طرق كتيره هنتعلم بعض منها النهارده في البرنامج. قله التركيز والانتباه، لو انت مش مركز في اي حاجه انت بتعملها ازاي انت ممكن تفتكر؟ أسباب كتيرة بتخلينا ننسى. خلينا نروح نشوف اللعبة دي ونرجع مرة تانية. لعبتنا النهاردة محتاجة تركيز وانتباه جدا من شادي. شادي معانا ومعانا صينية فيها 10 حاجات مختلفة، وشادي هيبص عليهم وهوريهم له بترتيب معين، ومطلوب منه ان هو يدينا ظهره ويقول لنا الحاجات اللي هو شافها وبنفس الترتيب اللي انا هوريه له. ماشي يا شادي؟ بيسموك ايه؟
1: زهايمر.
0: زهايمر، ماشي يا شادي، تعالى يا شادي. يلا شادي.

0: خلاص يا شادي يلا تعال تعال يلا يا شادي قول لنا قول لي الاول ايه هواياتك؟
1: بحب اركب خيل.
0: تحب تركب خيل؟
1: بحب حاجات كتير. بحب اعوم.
0: تحب تعوم؟ طيب قول لنا بقى ايه اللي انت فاكره؟ يلا
1: لازم بالترتيب؟
0: مش لازم بالترتيب. ماشي
1: طيب. كان في مقص وولاعة، محفظة، كرة تنس،
0: أربعة،
1: شوكة،
0: خمسة،
1: وكاميرا،
0: ستة،
1: و تقريبا كان في قلم.
0: مش عارف،
1: ما كانش في قلم. حلو قوي.
0: ست حاجات. طب لو كان بالترتيب كان هيبقى اصعب؟
1: كنت هجيب 2-3 بالكثير.
0: كنت هجيب 2-3. طب قول لي يا شادي، هل ممكن الانسان العادي خالص ممكن يقوي ذاكرته، ولا ذاكره حاجه محدوده وخلاص على كده الموضوع؟
1: لا، انا شفت قبل كده، سمعت في كذا برنامج كذا حد قال انه في كذا طريقه انه الواحد يدرب بيها ذاكرته عشان تبقى اقوى سنه.
0: ممكن يبقى فيه ممكن. طب الذاكره بتضعف مع العمر؟
1: برضو سمعت من كذا دكتور بيقول انه

0: لو البني آدم فضل يشغل مخه حجم المخ بيفضل يزيد زي الطفل الصغير. البني آدم ذاكرته بتقف عشان بس
1: ما بيشغلش دماغه. لكن ممكن كده يبقى احنا اول حاجة ممكن فعلا ده حقيقي جدا. احنا اول حاجة احنا ممكن نقوي ذاكرتنا. تاني حاجة ان الذاكرة بتزيد مع التقدم في العمر بس بشرط ان انت تكون مشغل الذاكرة بتاعتك. خلينا نرجع مرة تانية للاستوديو ونكمل بقية فقرات حلقتنا النهارده. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين وشفنا لعبتنا النهارده وانعش ذاكرتك. الذاكره حاجه مهمه لكن احيانا بتخوننا. خلينا دلوقتي نتكلم في فقرتنا المميزه جدا اللايف كوتشنج ومعانا رامز في الاستوديو ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه كمان. رامز ازيك يا رامز؟
2: اهلا بيك يا استاذ. ازيك
1: اخبارك ايه؟
2: الحمد لله تمام.
1: رامز انا هقول لك على شويه حاجات كده وتحاول ان انت تركز معايا جدا علشان هتقولهم لي مره ثانيه وبنفس الترتيب. ركز. رامز اول حاجه قلم، عجلة، مروحة، قطة، سمكة، امرأة، عرفات، رجل، هوكي، لوريل وهاردي. اهلا بيك يا رامز، عامل ايه؟
2: الحمد لله كده
1: كويس؟
2: تمام.
1: يلا قول لي يا رامز بقى.
2: قلم.
1: ايوه
2: لازم بالترتيب؟
1: لازم بالترتيب.
2: قلم، قطة.
1: ايوه
2: مروحة.
1: ها
2: كده غلط.
1: طب كده غلط ماشي نحاول. ها
2: قلم.
1: قلم احنا دي حافظينها قلم.
2: تانية هي التالتة مروحة.
1: التالتة مروحة.
2: رابعة قطة.
1: ها
2: ستة ست.
1: امرأة ماشي.
2: سبع عرفات. عرفات.
1: ايوه طيب قول لي يا رامز انت مقتنع ان انت ممكن تنمي ذاكرتك؟
2: اكيد طبعا.
1: يعني ممكن تطور ذاكرتك وتخلي عندك ذاكره قويه؟
2: اكيد.
1: طيب انا هقول لك على طريقه دلوقتي هنتعلمها مع بعض. ممكن الطريقه دي احنا بس علشان في بعض الناس ممكن تقول اوكي طب انا عرفت الترتيب ده هعمل ايه بعد كده. هقول لك احنا هنعمل ايه بعد ما هنحفظ الترتيب ده بالشكل ده هنتعلم هنعمل ايه فيه.
2: تمام.
1: شوف احنا عندنا 10 حاجات. عندنا 10 حاجات اللي احنا بنقولهم دلوقتي. اول حاجه رقم واحد قلم. ليه القلم هو رقم واحد؟ لان هو شبه الواحد يبقى رقم واحد قلم. رقم اتنين احنا قلنا عجلة. ليه العجلة هي رقم اتنين؟ لان ليها
2: عجلتين.
1: عشان ليها عجلتين. رقم تلاتة مروحة. ليه المروحة هي رقم تلاتة؟ لان هي عبارة عن تلات ريش. فيبقى رقم تلاتة مروحة. رقم اربعة قطة. ليه القطة رقم اربعة؟
2: عشان ليها اربع رجلين.
1: عشان ليها اربع رجلين. رقم خمسة سمك. ليه رقم خمسة هي السمكة؟ لأن عينين السمكة عاملة زي الخمسة. رقم خمسة باللغة العربية أو بالعرب يعني هي خمسة. فيبقى رقم خمسة هي السمك. رقم ستة امرأة. ست زي ما انت قلت كده قلت انت افتكرت الست. فهي امرأة لأن هي ست. ستة امرأة. رقم سبعة عرفات لأن هو كان بيعمل الحركة بتاعة النصر فيبقى رقم سبعة عرفات. رقم تمانية رجل. عارف انت شكل الراجل وهو ماشي كده عامل حرف التمانية عامل تمانية فيبقى تمانية. رقم تسعة هوكي. عصاية الهوكي اللي عاملة زي رقم تسعة كده بالعربي فاللي هي اللي احنا بنضرب بيها دي فهي شكلها عامل زي التسعة فعشان كده تسعة هوكي. رقم عشرة لوريل وهاردي اللي هي الافلام بتاعت الابيض والاسود بتاعت زمان اللي هو الرفيع والتخين واحد وجنبيه صفر. قول لي بقى ممكن تقولهم لي مرة تانية؟
2: برضو؟ قلم.
1: واحد قلم.
2: اتنين مش قادر اتذكره.
1: اتنين احنا قلنا اتنين ليه؟
2: عجلة.
1: ايوه
2: عجلة عشان ليها عجلة.
1: ايوه
2: تلاتة مروحة.
1: برافو.
2: اربعة قطة.
1: برافو.
2: خمسة سمكة.
1: برافو.
2: ستة امرأة.
1: رائع.
2: سبعة عرفة.
1: تمام. تمام.
2: تمانية رجل.
1: تمام.
2: تسعة هوكي.
1: تمام.
2: عشرة
1: ايوه لوريل.
2: لوريل
1: ايوه وهاردي.
2: وهاردي
1: هو يمكن عشان اسمه صعب.
2: أه.
1: لكن انت جبت هو الحمد لله انت يعني جبتهم تقريبا كلهم ما عدا الاخرين عشان اسمه

0: صعب شوية. ايه اللي اختلف؟ ايه اللي انت عملته؟
1: ربطت الاحداث ببعضها.
0: ربطت الاحداث ببعض. احنا عايزين نقول ايه بقى؟ احنا لما بنيجي نتكلم عن الذاكرة ودي طرق من الطرق اللي احنا بنفتكر بيها. انا هعتبر ان العشر حاجات دول هم عبارة عن 10 شماعات موجودين عندي في الدولاب بتاعي.
1: تمام.
0: عايز انا افتكر انا نازل السوق، عايز افتكر مثلا ان انا اشتري طماطم، عايز اودي الهدوم للمكواجي، عايز اروح مثلا للميكانيكي. فانا هبدا ان انا اعمل ايه؟ هبدا ان انا اخد الحاجات اللي انا عايز افتكرها في يومي وابدا ان انا اعلقها على كل واحده واعمل روابط بينهم وبين بعضهم. قول لي تاني بقى يا رامز، قولهم لي مره تانية.
1: طيب
0: ايوه.
1: قلم، عجله، مروحه.
0: برافو.
1: قطة.
0: أيوة.
1: سمكة.
0: أيوة.
1: امرأة. رجل.
0: أيوة. في قبل الرجل.
1: امرأة. عرفة.
0: أيوة. عرفات.
1: عرفات. رجل.
0: أيوة.
1: هوكي.
0: أيوة. لوريل. لوريل وهارد.
1: لوريل وهارد.
0: حسيت ان انت بتلاقيهم في دماغك بسهولة
1: طبعا.
0: على الاول وجبتهم بالترتيب.
1: بالترتيب.
0: طيب تمام، اهلا بيك يا رامز، اشكرك.
1: اهلا بيك يا سيدي.
0: زي ما احنا شفنا بالتحديد ان دايما في طرق جديده احنا ممكن نقوي بيها ذاكرتنا ونقوي بيها ان احنا نقدر نفتكر بسهوله جدا. عايزين نتعلم الطرق الجديده علشان من الحاجات اللي بتهمنا جدا في ان احنا نحقق احلامنا ان انت يكون عندك ذاكره قويه. خلي عندك ذاكره قويه وعيش حلمك. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي هنتعلم ازاي ممكن يكون عندنا ذاكرة قوية. بس قبل ما نتعلم الطريقة بتاعتنا النهاردة، هنتكلم ان الذاكرة محتاجة مننا 3 مراحل. المرحلة الاولانية هي مرحلة التخزين. مرحلة التخزين دي يعني انا محتاج ان انا اخزن المعلومات اللي انا بسمعها جوه عقلي، ودي محتاجة مننا انتباه عالي جدا، ومحتاجة تركيز، ومحتاجة ان انا اكون مهتم بالحاجة اللي انا بسمعها. المرحلة الثانية هي مرحلة الحفظ، ان انت تحفظ المعلومات اللي انت دخلتها جوه دماغك دي، تحفظها، ودي محتاجة منك تعمل روابط معينة. عايز افكركم زمان لما احنا كنا بنذاكر وبعدين تيجي انت في صفحة معينة تروح عامل خط باللون الاحمر على كلمة معينة، ما تيجي في الامتحان بتفتكر الخط اللي انت عملته وبتفتكر الكلمة دي. ليه؟ لان انت عملت رابط بين الكلمة وبين المعلومة دي، فانت عملت رابط اللي هو الخط الأحمر. فاحنا محتاجين نعمل روابط في دماغنا علشان نقدر نفتكر الحاجات اللي احنا عايزين نفتكرها. وبعد كده المرحلة الثالثة هي مرحلة استدعاء المعلومات. لو انت خزنت صح وكنت منتبه، لو انت حفظت المعلومة وعملت لها روابط، هيكون سهل جدا ان انت تستدعي المعلومة في الوقت اللي انت عايزه. دلوقتي هنتعلم طريقة اسمها طريقة أكاتا عشان نحفظ الأسماء. زي ما احنا كنا لسه بنقول من شوية، أكتر حاجة إن انت ممكن تقابل واحد انت تعرفه كويس جدا وممكن تكون بقالك معاه أيام كتيرة، وفجأة تيجي تقوله على اسمه تنسى، وتقوله يا ريس، تقوله يا باشا، تقوله يا عسل، علشان تحاول إن انت تطلع نفسك من الموقف ده. الطريقة بتاعت أكاتا دي طريقة سهلة جدا ممكن نستخدمها لحفظ الأسماء. أول حاجة أكاتا، الحرف الأولاني اللي هو ألف، اسمه. أول ما تعرف على حد جديد هتعرف اسمه، وإنت بتعرف اسمه ابدأ إن إنت تخيل الاسم ده أو كرره جواك مرة تانية. فإنت عرفت دلوقتي، فهو بيقول لك أنا اسمي عصام، فإنت كرره جواك وتقول اسمه عصام. رقم 2 الكاف، أو الحرف الثاني الكاف. الكاف معناها كرره. طول ما انت واقف بتتكلم معاه كرر الاسم جواك، عصام عصام، انت عمال تكرر الاسم جواك وانت بتكلمه. بعد كده اسأله مجموعة من الاسئلة، زي عمره، زي هو ساكن فين، زي بيشتغل ايه. وكل مرة وانت بتسأله تقول له عصام انت بتشتغل فين، عصام انت عندك كام سنة، عصام انت ساكن فين. فانت عمال بتكرر الاسم وانت بتكلمه. وبعد كده الته هي تخيله. تخيل الاسم في ذهنك وكأنه موجود هنا على صدره، يعني كأن في يافطة مكتوبة هنا كده اسمها عصام، وهي موجودة على صدر الشخص اللي انت بتكلمه. وبعد كده آخر حاجة الألف، انهي كلامك معاه بأن انت تقول

فرصة سعيدة يا عصام. يبقى أنت كده عرفت اسمه، سألته، تخيلته، كررته أكتر من مرة، حفظته، وفي النهاية هتكون حفظت الاسم ده تماما وعمرك ما هتنساه. ودي طريقة من الطرق اللي احنا بنستخدمها عشان نفتكر الأسماء. طيب الناس الكبار، ويمكن حتى مش الناس الكبار، في عندنا ناس دلوقتي تحط الحاجة في أي مكان وبعدين ما تلاقيهوش. ممكن تكون لسه حاطط الموبايل دلوقتي وتسأل هو فين الموبايل بتاعي. ممكن تكون المفاتيح، مش لاقي المفاتيح. حاجات احنا بننساها باستمرار، حاجات احنا مش بنلاقيها باستمرار، ودي ليها طريقة سهلة جدا ان انت تبدأ تستخدمها. الطريقة بتاعتنا ان انت تعمل لها خريطة ذهنية جوه دماغك. يعني ايه خريطة ذهنية جوه دماغك؟ يعني حط الاماكن او حط الاشياء اللي انت بتستخدمها باستمرار في اماكن محددة، ما تغيرش المكان ده باستمرار. يعني لو انا الموبايل هحطه في جيبي اليمين باستمرار، يبقى انا اول ما هخلص مكالمة التليفون هحطه في جيبي اليمين، يبقى انا دايما فاكر ان الموبايل هنا. لو المفاتيح بتاعتي هعلقها في مكان معين، دايما هعلقها في المكان ده. اي حاجة من الحاجات اللي انت بتستخدمها باستمرار اعمل لها خريطة ذهنية اماكن محددة، وبالتالي انت كده دايما عارف ان انت هتلاقيها في المكان اللي انت عايز تلاقيه فيها. هناخد شوية نصائح بقى علشان في النهاية خالص نكون عندنا ذاكرة قوية. أول حاجة، كل ما استخدمت حواس أكتر كل ما كانت ذاكرتك أقوى. يعني كل ما أنت استخدمت ذاكرة أو حاسة السمع مع أن أنت بتشوف، مع أن أنت بتقرأ بصوت عالي، كل الحاجات دي بتخلي عندك ذاكرة أقوى. استخدم حواس أكتر هتلاقي المعلومة بتتخزن بشكل أفضل. في دراسة اتعملت حوالين الناس اللي هما ممكن يكونوا وصلوا لحد 80 سنة وذاكرتهم قوية جدا، والعلم دلوقتي بيقول ان انت كل ما بيزيد عمرك كل ما ممكن ذاكرتك تزيد، بس في شرط، ان انت تكون بتاكل اكل صحي. دي اول حاجة. رقم 2، ان انت تكون بتلعب تمارين رياضية، ان انت تكون صحتك كويسة وبتلعب رياضة. رقم 3، ان انت تكون بتتعلم باستمرار وبتقرأ باستمرار وبتزود مهاراتك باستمرار. الحاجات دي في النهاية بتخلي عندك ذاكرة قوية. ده بالإضافة إلى مجموعة من التدريبات اللي انت ممكن تستخدمها. وطبعا موضوع الذاكرة موضوع كبير جدا، للأسف احنا ما نقدرش نقول كل حاجة دلوقتي، لكن في كتب كتير وفي تدريبات كتير تقدر تزود بيها ذاكرتك زي اللي احنا قلناه. حلقتنا خلصت، ولكن الموضوع بتاع الذاكرة موضوع كتير كبير وكتير. لو عندك أي استفسار، لو عندك أي أسئلة، ابعتولنا على العناوين اللي هتظهر على الشاشة، ومستنيينكم في حلقات تانية كتير وبرنامج عيش حلمك.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، أرحب بك وبكل المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: ما المقصود بقول المسيح لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

العبارة الشهيرة التي جاءت في الكتاب في عظة المسيح على جبل الزيتون اللي بتقول لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. إيه المقصود بكلمة هذا الجيل؟ ويا ترى إيه هو اللي هيحدث أمام هذا الجيل اللي هو المسيح بيتكلم عنه ولا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا؟ الحقيقة عشان نفهم كده لازم نعرف القرينة إيه. كان كلام المسيح في سياق كلامه في عظة جبل الزيتون عن الأخرويات. نقدر نقف عند متى 24 اللي هي عظة جبل الزيتون الشهيرة اللي جت في متى 24 و25 بشيء من التقسيم. فمتى 24 و25 بينقسموا كالآتي، ودي عظة جبل الزيتون. متى 24 من عدد 4 لعدد 44 تتكلم عن مجيء الرب يسوع المسيح للأمة اليهودية البقية التقية. لكن من أصح 24 عدد 45 إلى أصح 25 عدد 30 مجيء المسيح إلى المسيحية، المجيء الثاني للمسيحية. بعد كده من أصح 25 عدد 31 إلى عدد 46 مجيء المسيح فيما يخص العالم كله، ودي داخل فيها موضوع دينونة الأحياء لما يجلس ابن الإنسان على كرسي مجده. دول الثلاث أقسام اللي في عظة جبل الزيتون في متى 24 و25. أقول تاني، أصح 24 من عدد 4 ل 44 مجيء الرب للأمة اليهودية البقية. من أصح 24 عدد 45 ل 25 عدد 30 مجيء الرب للمسيحية. من أصح 25 عدد 31 لعدد 46 مجيء الرب لكل العالم. لكن جوه أصح 24 أقدر أشوف ثلاث أقسام رئيسية. فأصح 24 أقدر أشوف من عدد 4 لعدد 14 مبتدأ الأوجاع التي ستحدث مباشرة بعد اختطاف الكنيسة. لكن من عدد 15 لعدد 28 الضيقة العظيمة، ومن عدد 29 لعدد 44 الظهور. ودول بيكونوا السبع سنين اللي بعد اختطاف الكنيسة، من اختطاف الكنيسة إلى ظهور المسيح. مرة تاني، من عدد 4 ل 14 مبتدأ الأوجاع، من 15 ل 28 الضيقة العظيمة، من 29 ل 44 الظهور. إيه الذي يعنيه المسيح بقوله لا يمضي هذا الجيل؟ ده في وسط كلام قبلي وبعديه عشان نفهمه. يقول متى 24 عدد 32، فمن شجرة التين تعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. إيه موضوع شجرة التين؟ إسرائيل كأمة مشبهة في الكتاب بعدة أشجار، أشهرها الكرمة والزيتونة وشجرة التين. ومعروف في إنجيل متى بالتحديد أن شجرة التين الرب شافها مرة بدون ثمر، كان فيها ورق بس، ولعنها. ورب كان يعني واخدها كمثال للأمة اليهودية التي لها ادعاء خارجي لكن ما عندهاش ثمر. لكن هنا الرب بيتكلم عن شجرة التين في وضع آخر. فمن شجرة التين تعلموا المثل، ما تصار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلموا أن الصيف قريب. إن كانت شجرة التين هي أمة إسرائيل، فمتى تخرج أغصانها؟ سنة 70 ميلادية تشتتت هذه الأمة بيد تيتوس الروماني لما أحرق الهيكل وهدم الهيكل وتشتت اليهود في بقاع العالم، وإلى هذه اللحظة هم مشتتون. لكن 1948 رجعت مجموعة منهم وتكونت لهم دويلة في الشرق الأوسط. دي بداية تكوين كيان اسمه شجرة التين أخرجت أوراقها، لكن لسه هذه الشجرة لم تأتي بثمر. ما هو الثمر المنتظر من شجرة التين هذه الأمة التي جاءت وتكونت في هذه الأرض؟ الثمر هو قبول المسيح المسيح الملك، وهذا لن يتم إلا بعد اختطاف الكنيسة. عشان كده قبل مجيء المسيح لهم بالظهور هيمروا في ضيقة عظيمة. عشان كده في عظة جبل الزيتون

0: زيتون في مبتدأ الأوجاع وفي الضيقة العظيمة. الشعب ده بعد اختطاف الكنيسة، هذه الأمة ستكتاز في ضيقة شديدة اسمها ضيقة يعقوب، مرار جاي على العالم عامة وعلى هذه الأمة خاصة، على الشعب اليهودي خاصة، علشان هم كانوا في يوم من الأيام حكموا على نفسهم لما قالوا دمه علينا وعلى أولادنا لما صلبوا المسيح، سيدفعون ثمن هذا، لكن هيرفعوا وجوههم قولوا له ليتك تشق السماوات وتنزل، وهم هربانين من وجه الوحش والنبي الكذاب هتتفتح عينهم على نبوات ويطلبوا المسيح، ولما يظهر المسيح يقبلوا المسيح، وهنا يكون الثمر مش بس الورق. ما معنى قول المسيح بقى لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله؟ ما هو المعنى بكلمة هذا كله؟ هذا كله في الأعداد السابقة كلها من عدد 4 لغاية عدد 32 اللي هي إيه؟ أحداث مبتدأ الأوجاع وأحداث الضيقة العظيمة. طب أي جيل الذي لن يمضي حتى يتم هذا؟ كلمة جيل في الكتاب جاءت بمعنيين، جاءت بمعنى فترة زمنية وجاءت بمعنى عرق أو جنس، فممكن المعنيين يكونوا ماشيين معانا هنا. لا يمضي هذا الجيل أي لن يزول العرق اليهودي حتى يتم هذا، ونحن الآن معروف أن العرق اليهودي لم يتحرك من العالم، لم ينتهي من العالم، مستمر، هو مخفي وسيظهر مرة أخرى بعد اختطاف الكنيسة. فلن يمضي هذا الجيل، لن يزول العرق اليهودي والجنس اليهودي حتى يصير كله، وهيصير كله. لكن المعنى الآخر لا يمضي هذا الجيل الفترة الزمنية. طب أي فترة زمنية؟ هل الجيل الذي شاهد المسيح وهو يتكلم؟ أبداً، ما هذا الجيل انتهى. وما يقصد إيه بهذا الجيل؟ الجيل الذي سيبدأ بمعاينة الأحداث التي تنبأ عنها المسيح، وهذه الأحداث لم تأتي بعد، هذه الأحداث ستأتي بعد اختطاف الكنيسة. فالجيل الذي سيعاين الأحداث بعد اختطاف الكنيسة اللي هي بقى السبع ختوم والسبع أبواق والسبع جمات لن يمضي حتى يكون هذا كله، والسماء والأرض تزولان ولكن كلامه لا يزول. بس أنا بدعوك عزيزي المشاهد أنك تقبل المسيح الآن ربا ومخلصا قبل ما يجي غضب على كل العالم، فتحظى بالنجاة. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتير محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

ألف ب، أهلا بيكم مرة أخرى أحبائي في برنامجنا ألف ب اللي فيه بنتكلم عن أسس كل شيء. اتكلمنا عن أبعاد مشكلة الخطية من ناحية الله، من ناحية الإنسان، ومن ناحية الخليقة، وشفنا أنها دخلت فدمرت كل العلاقات، سببت إهانة لله. الله في ذاته لم يتأثر، لكن في علاقته مع الإنسان حدث تأثر مهول في العلاقات. في الإنسان الخطيئة المحسوبة الموروثة والمعمولة، في الخليقة تم التدمير ودخل الموت ودخل الخراب والتعفن والفساد والوحشية والتحلل. مش هي دي مقاصد الله أبدا. إيه الحل؟ لابد من وضع أسس قانونية لاسترجاع كل شيء إلى مش فقط نظامه القديم، لكن أكثر إلى اللي ينفذ مقاصد الله. ليه؟ لأن حتى اللي كنا بنشوفه في الجنة قبل السقوط من وجود آدم وحواء على الأرض بدون خطية، حتى ده مش النهاية للمشروعات الإلهية، لكن دي كانت البداية.

بداية المشروعات في الجنة ونهايتها في بيت الأب في المجد. لكن لما يجي المسيح عشان يضع الأسس القانونية لحل كل الأبعاد لمشاكل الخطية، ده مش عشان نرجع الإنسان إلى الجنة، لا، ده عشان نستكمل الرحلة إلى نصل إلى المجد الأبدي. لأن الجنة في حد ذاتها ما كانتش غرض، آدم في الجنة في حد ذاته ما كانش غرض، لكن الغرض هو المسيح والمجد الأبدي. طيب تعالوا نشوفها في قصة قبل ما نشوف الحقيقة. ليه؟ لأن القصة بتفهمني قبل ما أصل إلى الحقيقة الواضحة الصريحة. اتكلمنا عن زمان مرة أخرى عن قصة عن واحد اسمه فيليمون، غني، رجل رائع، مسيحي محترم، أخلاقيات عالية جدا، مشهور بإيمانه، مشهور بمحبته للجميع، مشهور أنه شخص مريح، معروف أنه مليان صلاح، يعني خيره للكل، خيره للكل، محبة، احترام، مراته رائعة جدا، ابنه بيخدم مع رسول بولس، الكنيسة بتتعامل اجتماع في البيت، احنا يعني في سما على الأرض. عنده عبد اسمه نسيموس، اشتراه، فهذا العبد ملك لفيليمون. هذا العبد بعد فترة من الفترات راح عمل كارثتين، سرق وهرب، واتفقنا ان فيليمون كان في كلوسي ونسيموس لما هرب هرب لروما، واتكلمنا عن كده لاحقا سابقا في حلقات كتيرة، انه الامر ده اثر على انوسيموس من ناحية واثر على فيليمون من ناحية. يعني انوسيموس كعبد هارب فقد سلامه وهدوءه وراحته واستقراره، واصبح عليه حكم موت لانه عبد هارب بحسب القانون الروماني عليه حكم موت، وايضا سارق فمديون لازم يرجع ديونه وهو معوش يرجع. لكن فيليمون كمان اللي هو السيد تأثر بسبب الخطأ بتاع العبد، انه امواله اتسرقت والعبد بتاعه اللي هو ملكه هرب، وايضا سبب اهانة لكرامة فيليمون في وسط البيت. هيتدخل الرسول بولس للحل، بما أن الخطأ من طرفين فمش معقول أن الحل يكون من طرف واحد، لأنه ده دايما اعتقادنا، خلوني أقول البسيط الغير واعي، اعتقاد بسيط مش ناتج عن معرفة واعية. إيه؟ أن الإنسان غلط يبقى المشكلة مع الإنسان، يبقى تتحل المشكلة مع الإنسان، مفيش إدراك للبعد الآخر إنه في بعد مع الله. طب يتحل إزاي مع الله ده؟ زي المثال الشهير، أنت كسرت إشارة المرور وخبطت، يعني سيارتك خبطت واحد اتكسر، فهل كل دورك فقط إنك تاخد الشخص اللي أذيته تعالجه عند طبيب العظام وتعمل له عملية ويعالج ويسترد وضعه وخلاص خلص الأمر؟ لا، في شق قانوني. الشق القانوني ده اللي هو انت اساسا كسرت اشاره مرور واذيت، واذيت مدني في ظل حكومه بتنظم العلاقات، فعشان كده الشق القانوني ليه عقوبته والشق الاخر اللي فيه اذيت الناس ليه عقوبته. فاهمين الفكره؟ عشان كده الامر ليه نتيجتين، نتيجه مع الحكومه، نتيجه مع البشر. البعض يحب يسميه الحق العام والحق الخاص، البعض يحب يسميه الشق الجنائي والشق المدني. كيفما كان المسمى، انت فاهم ان الامر مش بعد واحد، بعدين، وبالتالي العلاج مش بعد واحد، العلاج بعدين. يبقى إذن الله تآذى بسبب الشر والإنسان تآذى بسبب الشر، إيه العلاج؟ فقط غفران للإنسان؟ لا طبعا، لأن في مشكلة مع الله. طيب نحلها إزاي؟ نحلها إزاي مع فيليمون وأونيسيموس؟ يتدخل الرسول بولس عشان يحل الأمر. هتحلها إزاي الرسول بولس؟ يقول عشان نحلها بطريقة قانونية، عشان خاطر فيليمون ياخد حقه وأنوسيموس تعالج حالته، لابد أن يتم العلاج من الطرفين. ليه يا بولس؟ يقول عشان خاطر هدفي في الآخر أسترد أنوسيموس مرة أخرى للعلاقة مع فيليمون، بس على أسس قانونية، على أسس من البر، على أسس من العدل. ليه؟ لأنه في القصص زي كده لما يكون سيد عظيم غني زي فيليمون عنده عبد هارب مارق وهيرجع هيرجعوه، يعني دايما المجتمع في حلوله الغير قانونية وغير عادلة يقول لفيليمون الغني، يا عم انت راجل غني وربنا موسح عليك والولد غلبان والمسامح كريم. فاهمين الطريقة دي؟ الطريقة دي يعني خلي الأمر يتحل فقط على دافع من المحبة والرحمة بدون البر والعدل. كارثة، كارثة حقيقية. ولما بتتحل بالطريقة دي اللي بيحصل، يظل فيليمون مظلوم، ونوسيموس اللي هرب ده وسرق مفيش أي نوع من المحاسبة

محاسبة ويرجع. احنا بنعلم ايه بقية الناس؟ بنعلمهم ايه؟ اسرق واهرب وزني واقتل ومارس شرورك والمسامح كريم. دي كارثة. ليه؟ طب والتكلفة والألم اللي تم والشر الذي تم والإهانة التي لحقت بالله والتدمير اللي تم مع الإنسان يروح فين؟ وبس كده؟ مفيش قاضي أرضي يسمح بحاجة زي كده. قاضي أرضي عدله نسبي، أي أروع قضاة الأرض، أعدل قضاة الأرض، العدالة بتاعتهم نسبية. أعمل إيه لما أروح لله الغير محدود بعدالة مطلقة وبر مطلق واستقامة مطلقة؟ بولس طبعا ما يحلهاش بالطريقة دي، لأن الطريقة دي لسيف في ليمون مظلوم. خلينا أقول يخبط رأسه في الحيط، المهم نرجع الولد العبد المسكين ده. لا لا لا لا، بولس ما يحلهاش بالطريقة دي. بولس يحلها بطريقة قانونية، يكتب لفيليمون يقول لفيليمون هو ظلمك بكام. اقرأ فيليمون 18، فيليمون ده أصح واحد بس. ظلمك بكام؟ إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين، زي ما الآية واضحة قدامنا، احسب ذلك علي. أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي. الرسالة دي على فكرة آخر سطر في الكتاب المقدس في الصفحات الورقية، مكتوبة إلى فيليمون، كتبت من روميا على يد أونسيموس الخادم. يعني بولس بيملي أونسيموس بيكتب بخط إيده، إلا عدد 18 بولس يكتبه بخط إيده. ليه؟ لأن بولس كان نظره ضعيف فبيكتب بحروف كبيرة قوي، أحيانا حاجات يكتبها بخط إيده. السطر ده العدد 18 ده كتبه بخط إيده ليه؟ لأن أونسيموس هياخد الرسالة دي من بولس في روما. بولس كان في السجن ساعتها، أو خلينا نقول يعني محددة إقامته، وهيرجع كلوسي في تركيا وهيقدم الرسالة دي لفيليمون اللي هي عبارة عن ضمان رجوع حقوق فيليمون. فبولس بيقول لفيليمون، يا فيليمون أنت اتظلمت بكام كذا، احسب ذلك عليا. أنا بولس هخرج من السجن، هتنتهي قضية السجن وهطلع وهرجع أشتغل تاني وهعمل ادخار للمبلغ وهرجحه لك. تاني حاجة، أنت خسرت عبدك، أنا برجحه لك. أكتب إليك لأجل ابن أوسيموس الذي ولدته في قيودي، الذي كان قبلا غير نافع لكنه الآن نافع لك ولي، الذي رددته فاقبله. أديني برجع لك العبد، يبقى تهدني خسارة، تم رجوعها لفيليمون. تالت خسارة، أنت تهنت، رح كتب له رسالة رد كرامة، رسالة رد كرامة. يبقى إذن بولس بيحل المشكلة على أسس قانونية. وعلى فكرة هنتكلم دلوقتي عن المسيح. ليه؟ المسيح لابد أن يتجسد، ابن الله لابد أن يتجسد، لابد أن يذهب للصليب، ما فيش حل غير كده، ولابد أن يذهب إلى الصليب ليعمل ما يسمى الكفارة اللي هنفهمها من اللي بيعمله بولس مع فيليمون وأونسيموس. طيب يا بولس، أنت حلتها مع فيليمون، رجعت له العبد، رجعت له أمواله، كتبت رسالة رد كرامة، هتعمل إيه مع أونسيموس؟ أونسيموس فاسد، عبد هارب حرامي عليه حكم موت، هتعمل إيه؟ كلمه عن المسيح في السجن، واتولد أونسيموس الولادة الجديدة في السجن. الكتاب ده، الكلام ده في عدد 10، أكتب إليك لأجل ابن أونسيموس الذي ولدته في قيودي، الذي كان قبلا غير نافع لكنه الآن نافع لك ولي. الله بدأ التغيير يبان في حياة أونسيموس على طول، للدرجة في كلوسي، رسالة كلوسي أصح 4، يكتب عن أونسيموس الأخ الأمين الحبيب. واخدين بالكم من الثلاث كلمات الحلوين دول؟ الأخ مكان العبد، الأمين مكان الحرامي، الحبيب اللي ما كانش، اللي كان يتكره بسبب أخلاقياته السيئة. طبعا مش بيتكره من ولاد الله، لكن أي حد بيتصرف زي كده ما حدش بيحبه، فاهمين الفكرة؟ إلا اللي عندهم نعمة. فعشان كده إيه اللي هيحصل لأونسيموس في السجن؟ بيتغير. يبقى إذن الحل القانوني إيه؟ هتعمل إيه يا بولس؟ يقول حاجة عملها مع فيليمون، حاجة عملها مع أونسيموس. إيه اللي هتعمله مع فيليمون؟ هرد له كل حقوقه، أمواله والعبد اللي هرب يرجع، وكرامته تتكتب رسالة. طب هتعمل إيه مع أونسيموس؟ يتولد ولادة جديدة في السجن، يتغير، يتحول من عبد إلى أخ، يتحول من حرامي إلى أمين، يتحول من شخص ضار إلى شخص نافع. يبقى إذن فيليمون أخذ حقوقه، أونسيموس تغير، أقدر أرجع أونسيموس لفيليمون على أسس قانونية. وإلا لو بولس ما عملش كده، أونسيموس هيرجع لفيليمون بس بطريقة غير قانونية، الدفع المحبة لكن مفيش أسس قانونية أو أسس من البر زي ما تكلمنا. طب هتعمل إيه؟ لابد أن البر والعدل والقضاء والقانون يكون في انسجام مع المحبة والرحمة.
لابد من

كفارة برد حقوق فيليمون وتغطية مشكلة أونوسيموس. وهذا اللي عمله المسيح يا أحبائي، راح للصليب ليه؟ عشان يحل المشكلة مع الله برد كل حقوقه في الصليب، وده اسمه الكفارة أو اسمه الطردية. وعلاج المشكلة مع الإنسان، وده اللي بنسميه التغطية. فعشان كده المسيح في الصليب وضع أسس لخلاصنا وبركتنا، أسس قانونية إلهية. إيه؟ كلها قائمة على البر والعدل ومدفوعة بالحب. ما هو البر ليه مساره والحب له مساره، ولا بد أن ينسجم البر مع الحب. ده دي طبيعة الله، هنتكلم في حلقات لاحقا عن هذا الأمر. دي طبيعة الله، لا يمكن يكون الله محبة بدون نور، ولا يمكن أن يكون نور بدون محبة، لا يمكن أن يكون حق بدون نعمة، لا يمكن أن يكون نعمة بدون حق. الحق والرحمة التقيا، المسيح جاءنا مملوءا نعمة وحقا، فلابد من رد حقوق الله، ولابد من علاج حالة الإنسان الساقط. عشان كده ده ألف به الخلاص، إيه؟ الكفارة. تابعونا في الحلقة اللي جاية هنكمل. الرب معك.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. وفي هذه الحلقة أود أن أتناول مع أعزائي المشاهدين شروط الله لاستجابة الصلاة، شروط التي وردت في الكتاب المقدس والتي بها وإذا تحققت ننال أكسس، ننال خطا مفتوحا مع السماء، به يسمع الله وأيضا يصنع. والشرط الأول لاستجابة الصلاة هو أن ترفع بإيمان، أن تكون صلاتي مدفوعة ومرفوعة ومشفوعة بإيمان واضح.

واثق. لكن علينا أولا أن نجيب على السؤال: الإيمان بماذا؟ والإيمان بمن؟ المسيحية ترتكز ليست على تعاليم، مع أن بها أعظم التعاليم، لكن المسيحية ترتكز على العلاقة الشخصية مع رب المسيحية، مع المسيح يسوع رأسا. والاختبار الحقيقي الذي يصوغ حياة الإنسان ويغيره وينقله من الظلمة إلى النور هو علاقته بابن الله، بالرب يسوع المسيح. ولابد للإيمان من أبجكت، لابد للإيمان من شيء أو شخص يستند ويرتكن إليه. فمثلا للتوضيح، أنا جلست على هذا الكرسي لأني أثق أنه يحملني. أنت تركب سيارتك لثقتك أنها مجهزة لتحملك من مكان إلى آخر، وهكذا. أنت تثق في شخص وتعتمد عليه لأنه موضوع ثقة. أنا إيمان المسيحية والإيمان الذي يقودني إلى التعامل مع الله هو إيمان في شخص المسيح. دعونا نقرأ مثال لهذا في كلمة الله في إنجيل متى وأصحاح 8. يخبرنا الكتاب عن شخص طوب المسيح إيمانه وقال: لم أرى في كل إسرائيل إيمانا مثل هذا، رغم أن هذا الشخص لم يكن يهوديا من خلفية دينية متدينة، لكنه كان من الرومان. دعونا نسمع ما قاله الكتاب في إنجيل متى أصحاح 8. يقول أن هذا الشخص في آية 5: لما دخل يسوع كفر نحوم، جاء إليه قائد 100 يطلب إليه ويقول: يا سيد، غلامي مطروح في البيت مفلوجا، أي مشلولا، متعذبا جدا. فقال له يسوع: أنا آتي وأشفيه. فأجاب قائد 100 وقال: يا سيد، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي. ويا له من اتضاع يرافق هذه الطلبة، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي. قل كلمة، أي أنه يثق أن المسيح يمكن أن يشفي من على بعد. شفى المسيح المئات حينما لمسهم، لكن هنا هذا الشخص يثق أن المسيح كلي القدرة يستطيع أنه يقول كلمة من على بعد ويشفي. ثم يستمر هذا الرجل ويقول: لأني أنا أيضا إنسان تحت سلطان. إنسان تحت سلطان، أي أنا أخضع لأوامر أعلى مني، لي جند تحت يدي، أقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر إيتي فيأتي، ولعبدي افعل هذا فيفعل. فلما سمع يسوع تعجب. تعجب من إيه؟ تعجب من أنه هذا الشخص ليس له خلفية دينية، ليس دارسا للتوراة كالكثيرين، لكن رغم معرفته القليلة لا إلا أنه وثق في الشخص، وثق في شخص المسيح. وقال للذين يتبعون: الحق أقول لكم، لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. لماذا تعجب المسيح ولماذا رأى في إيمان هذا الشخص إيمانا عظيما؟ أعتقد أحبائي مما قاله قائد 100، أولا وثق أن المسيح يشفي من على بعد، لكن ثانيا قال للمسيح: أنا أيضا إنسان تحت سلطان، أقول للجند الذين تحت يدي اذهب فيذهب، إيتي فيأتي. وكأنه يقول للمسيح: أنت تستطيع ولك سلطان على المرض أن تقول لهذا المرض امضي فيمضي. كما أن إذا كنت أنا إنسانا محدودا أعطي تحت إمرتي 100 شخص لأمرهم، فكم بالأحرى أنت رب المجد الذي عندك كل شيء مستطاع. نعم، عند الناس غير مستطاع، لكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع لدى الله. فأنا أصلي بإيمان لأني أضع ثقتي، وهذا الإيمان يجعلني أضع ثقتي في إمكانيات الله غير المحدودة.

إمكانيات الله الجبارة الذي قيل عنه أنه لك قوة وجبروت وليس من يقف معك. تقول لي طب إزاي يديني، إزاي يكون عندي هذا الإيمان؟ أعتقد أن الإيمان يبدأ أولا بفتح القلب للمسيح. هنا الزعانف للسمكة لتستطيع أن تصير ضد تيار عدم الإيمان الموجود في عالمنا، لكن الإيمان يزيد حينما أدرس كلمة الله، حينما أتأمل فيها مصليا، أرى مواعيده وأمتلكها، وإذ أمتلك مواعيده يعطيني ليس فقط الزعانف، لكن يعطيني أيضا حرشفا على جلد الذي يتوفر على جلد السمكة ليحميها من السموم الخارجية، لكن أيضا يعطيها انطلاقا في بحر الحياة وثقة، والثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، هذا هو الإيمان. رغم أنني لم أرى لكنني أثق، رغم أنني لم ألمس لكنني أثق. هكذا كانت رحلة شعب إسرائيل وهم يعبرون البحر الأحمر. لم يكونوا يروا النهاية، لكنهم كانوا واثقين أن الله الذي بدأ الرحلة سوف يكملها. نعم، نشترك مع المرنم يلي بديت الرحلة معايا، واثق فيك إنك هتكمل. أو مع التلاميذ الذين صلوا للمسيح مرة وقالوا يا رب زد إيماننا. هذا هو الشرط الأول أحبائي لاستجابة الصلاة، أنها ترفق بالإيمان وترفع بالثقة في موضوع الإيمان، الرب يسوع كلي العظمة لأنه كان الله المتجسد. الشرط الثاني لاستجابة الصلاة هو أننا نسأل طبقا لمشيئة الله، أننا نتوافق مع مشيئة الله. لاحظ النموذج الذي علمه المسيح لتلاميذه حينما قالوا علمنا كيف نصلي، قال قولوا هكذا. وفي منتصف هذا النموذج قال المسيح أو علمهم وعلمنا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. مرات إحنا بنعمل العكس، بنبقى كأننا بنقول لتكن مشيئتنا أو مشيئتي على الأرض لتكن في السماء. أنا ببقى عايز أكتب لربنا اللي أنا عايزه وعايز ربنا يمضي، في حين أن الله بيطلب العكس، أن أنا أقدم حياتي كصفحة بيضاء وأوقع على صفحة بيضاء وأقول له أكتب عليها ما تشاء. بلغة أخرى عبر عنها مرنم وقال أنجز يا ربي قصدك بي، قصدك أنت بي، قصدك في السماء بي هنا على الأرض لتتميم مشيئتك. وأنا عارف أنه معرفة مشيئة الله أمر بيحتار فيه كثيرين، وكتير مننا بيتساءل كيف أعرف مشيئة ربنا، إزاي أعرف مشيئة الله؟ أعتقد أن معرفة مشيئة الله يرتبط بالاقتراب إلى المرشد. يعني لو أنت في مصنع أو في مكان سياحي وحواليك مجموعة مع وكلكم موجودين مع مرشد بتصغوا إلى الشرح، على قدر ما تقترب إلى الجايد إلى المرشد اللي بيشرح، على قدر ما هتسمع بوضوح وعلى قدر ما هتفهم ماذا يقصد. مشكلتنا أننا بعيدين في العلاقة عن الله، وحينما ندخل في ورطة نصرخ أعمل إيه يا رب في الأمر ده؟ أقبل هذا الشاب المتقدم لزواجي لو كانت شابة، أقبل هذا العمل أو أرفضه، أسافر للخارج أو أنتظر في وطني، وهكذا. أعتقد أن التحدي الأكبر هو أننا نكون قريبين مع المرشد. قال المسيح مرة في يوحنا 15 وآية 6 قال إن ثبتتم فيا، هذه حياة الصلاة، وثبت كلامي فيكم، التمسك بالكلمة، دول عمودين ترتكز عليهم
حياة

الصلاة الناجحة والمقتدرة. تاني، إن ثبتتم فيا، العلاقة الرأسية بالصلاة، وثبت كلامي فيكم. عناية مفتوحة على الكتاب وكتابي مفتوح باستمرار متأملا ولاهجا في الكلمة. إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون. يا ده حاجة مفتوحة قوي، ده شيك على بياض. تطلبون ما تريدون فيكون لكم. يا للعز. لكن لاحظ أن هناك شرط، أن أثبت فيه وأن تثبت كلمتي في كلمته في داخلي. العنصرين دول بيقولوا لي أنه ده توحد مع المسيح. المسيح الكلمة حينما يثبت فيا يصيغ طريقة تفكيري بحيث أنني أفكر كما يفكر هو، وأختبر ما قاله الرسول بولس: أما نحن فلنا فكر المسيح. ومرة أخرى في فيليب 2 يقول: ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، ليكن توحدوا معه بالشكل الذي إذ تلتصقوا بإلهكم يكون لكم نفس طريقة تفكيره، وإذ يكن لي طريقة تفكير المسيح على الفور سأطلب ما يحب المسيح أن ينفذه، سأتوافق مع غرض قلبه، سأتوافق مع فكره، وبالتالي مش هضيع وقت في أن أنا أقطع مشاوير خارج التراك، خارج مسرة مشيئته، لكن هكون في دائرة ومركز مشيئته. في فاصل قصير سوف نستمع إلى ترنيمة ونعود مرة أخرى لنستكمل ما هي شروط الله لاستجابة الصلاة.

أشكرك عزيزي المشاهد لانتظارك معي بعد هذا الفاصل، لعلي أتقدم بشرط آخر لنتناوله معا خاص باستجابة الصلاة. الشرط الثالث هو أن نتقدم في اسم المسيح، وأعتقد أن التقدم والصلاة في اسم المسيح لا يمكن أن يختزل بأنني أختم فقط باسم المسيح، كأني أقول صلاة ثم أختمها باسم المسيح وأعتقد أنه هذه صلاة مستجابة أوتوماتيكيا. الحقيقة ما أعتقدش أنه هذا هو المقصود. تعالوا نقرأ معا يوحنا 15 وآية 16. يقول الرب يسوع وهو يتحدث مع تلاميذه قبل فراق

وفراقهم والذهاب إلى الصليب يقول لهم هذه العبارة: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. كل ما طلبتم باسمي، ماذا يعني أننا نطلب باسم المسيح؟ هل جربت أنك تأخذ كارت شخصي لصديق لك ربما عالي المقام أو في عضو في البرلمان أو إلى آخره، وذهبت بهذا الكارت لمصلحة ما أو مكتب حكومي معين وقلت أنا صديقي أعطاني هذا الكارت وقال لي أن آتي إلى هنا وأنا أثق أنكم ستساعدونني لأني أحمل الكارت الذي يحمل اسم هذا الشخص عالي المكانة، ماذا تتوقع رد الفعل هيكون؟ على قد احترامهم لصاحب الكارت اللي عليه الاسم. فأنا أتقدم، ده مثل بسيط، لأن أتقدم إلى الآب السماوي في استحقاقات الاسم الذي أحمله، ولأني أحمل اسم المسيح علي متطلبات. أولها يقول الكتاب ليتجنب الإثم بالثاء كل من يسمي اسم المسيح. يعني إذا بستخدم اسم المسيح، إذا مدعو مسيحيا، لابد أن حياتي تتوافق مع هذا الاسم، لابد أن الحياة الداخلية تكون نقية، وإلا ما أقدرش أجي أحط زي ستامب في الآخر أو سيل في الآخر وأقول باسم المسيح وأنا حياتي لا تتوافق مع اسم المسيح. دعني أوضح هذا أكثر. ذهب الإسكندر الأكبر لإحدى معسكرات الجيش في ذلك الوقت، ثم قال له قائد المعسكر: جلالة الإمبراطور، هنا عسكري مجند أو جندي يعطينا الحقيقة هارد تايم، مسبب لنا مشاكل وإحنا مش عارفين نعمل معاه إيه. فقال له ناديه. فلما نادى عليه الإسكندر الأكبر سأل هذا العسكري: ما اسمك؟ قال: اسمي إسكندر. فرد الإسكندر الأكبر وقال: شوف يا ابني، يا إما تغير اسمك يا إما تتصرف كما يليق بالاسم. إننا لنا الامتياز أننا نأخذ بركات بلا حدود لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي، لكن هل نعيش بما يتوافق مع هذا الاسم؟ هل نحيا بما يتوافق مع اسم المسيح؟ وأنا أتقدم في استحقاقات اسم المسيح. لا تنسى أن الاسم، اسم الله وأسماء الله تحمل كل طبيعة الله. الله قدوس، الله محب، الله رقيق المشاعر. وهذا سيقودنا للشرط اللاحق، شرط استجابة الصلاة اللاحقة، ألا وهو علاقة الزوج بزوجته. حينما أكرم زوجتي يسمع لي الله صلاة، حينما أهين شريكة الحياة التي أعطاها لي الله تعاق الصلاة. أين أتى الدليل الكتابي؟ في بطرس الأولى أصحاح 3، رسالة الرسول بطرس الأولى أصحاح 3، يقول الرسول بطرس هذه الكلمات، يقول في آية 7، بطرس الأولى 3 وآية 7: كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة، فطنة بمعنى الحكمة، مع الإناء النسائي كالأضعف. الرجل ضعيف لكن المرأة ككيان أضعف. معطينا إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة، لكي لا تعاق صلواتكم، لكي لا تعاق صلواتكم. إذن يمكن أن تعاق الصلاة إذا لم أعامل شريكة حياتي وزوجتي

حسب الفطنة وأعطيها كرامة كالوارثة معي نعمة الحياة. المسيح لم يميز بيني وبين زوجتي، في المسيح لا ذكر ولا أنثى. الله يقدر المرأة كما يقدر الرجل تماما. دعني أقول أننا بسبب تربيتنا في مجتمع لم يحترم المرأة ولم يقدرها، حصل أن هذا المجتمع بهت علينا، عمل علينا infiltration، خلانا تأثرنا بطريقة تفكيره أنه المرأة دون الرجل. لكن الكتاب بيقول ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل. وهنا نحتاج إلى حكمة. يستمر الرجل كرأس البيت وكرأس المرأة المسؤول عن إعطاء الله التقرير النهائي عن كل قرار يفعله ويدير به بيته. فالرجل هو المدير الذي يدير البيت، لكن ليس معنى هذا هو أنه بشكل أو بآخر يمتهن كرامة امرأته، سواء باللفظ أو بالتعدي البدني أو إلى آخره. فهذا يعيق استجابة الصلاة ويعيق الصلاة. تكرمت عزيزي المشاهد وتابعت معي حتى الآن هذه الشروط المبارك. أولا حياة الإيمان، ثقة التي ترتبط باستجابة الصلاة. الله يجيب الصلاة للقلب الذي يثق فيه. تابعنا أيضا أن الله يجيب الصلاة التي تتفق مع مشيئته هو. ثم رأينا أن الله يسمع الصلاة التي تقدم في اسم المسيح وفي استحقاقات شخص المسيح الذي ناب عنا على الصليب. الأمر الرابع الذي رأيناه أن الله يصر باستجابة الصلاة ولا تعاق الصلاة إلا إذا تعاملنا بغير احترام وبعدم حكمة مع زوجاتنا، مع نساءنا كالإناء الأضعف. لكن هناك أمر آخر، ألا وهو الدوافع الداخلية. ما هو دافعي وأنا أطلب؟ تكرم افتح معي كلمة الله على رسالة يعقوب. في رسالة يعقوب ويقول لنا الكتاب في أصحاح 3، يقول لنا الكتاب في كلمة الله في أصحاح 4 وآية 3: تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. أنتم تطلبون لكن لستم تأخذون. لماذا؟ لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. الله يصر بالعطاء، ومغبوط هو العطاء عنده أكثر من الأخذ. لكن ماذا عن دوافعي الداخلية؟ هل أنا بطلب عشان ربنا يتمجد؟ ولا أنا بطلب عشان خاطر رغباتي أنا الشخصية وأنانيتي اللي أريد بها أن فقط أستعمل الله لأحقق أغراضي أنا الشخصية؟ في فرق بين أن ربنا يستخدمني وبين أني أنا أستخدم الله. يا ترى أنت على أي تراك، على أي سكة؟ هل أنت على طريق استخدام الله لك وبالتالي تريد أن تتوافق مع تفكيره وتطلب ما يكرمه ويمجده، أم أنك تريد أنك تستخدم الله في تحقيق أغراضك ومقاصدك والتي في معظم الأحيان تكون أنانية؟ يقول لنا الكتاب في مزمور 145 هذه الآية الجميلة: أن الرب يسمع تضرعنا ويخلصنا، الرب قريب لكل الذين يدعونه. وبعدين يقول لنا كلمة مهمة: الذين يدعونه بالحق. بالحق يعني بالحق، يعني القلب مستقيم في الداخل، يعني سكتي الداخلية ستريت فورورد ودوافعي منضبطة، ألا وهو رغبة قلبي في أني أكرم الله

أكرم الله في حياتي وأمجدي. دعوني أنتقل إلى الشرط الأخير لاستجابة الصلاة، ألا وهو المثابرة، اللجاجة، الانتظار. وهذا يصعب على طبيعتنا، نحن نريد كل الأمور أن تتم سريعا ونحصل على إجابات الصلاة بشكل سريع. يحضر في ذهني كلمات المسيح: ينبغي أن يصلى في كل حين ولا يمل. ثم ستساءل الرب يسوع: متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان؟ هل هناك الإيمان الذي ينتظر؟ أذكر جورج ميلر الذي كان يصلي في حياته لكثيرين، ولقد استجاب الله لصلاته لأجل شخص ما، أعتقد شخصين، بعد استمرار 57 سنة للصلاة من أجلهم. انتظر الله على إبراهيم 25 سنة لكي يعطيه نسلا. كم مرة طلبنا ونسينا ما طلبنا لأجله، وتركنا الأمر وكأننا لم نطلب. رب يساعدني ويساعدك عزيز المشاهد، حينما نطلب علينا أن نستمر حتى لو تأنى الله، لنثق أنه وإن تأنى يستجيب. وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة مع برنامج الصلاة المقتدرة، والرب معك.

غالبا يحاول كل واحد مظلوم أنه يثبت ظلمه ويثبت جريمة الشخص الذي ظلمه، إلا واحد فقط، واحد تألم وظلم كثيرا أحبائي، لكنه أراد أنه يطلق أعداؤه وظالميه، يطلقهم أحرار الساحة، هو الرب يسوع المسيح. أهلا وسهلا بكم في همسة جديدة الرب عايز يوصلها لقلوبنا النهاردة. تعالوا نقرأ مع بعض حوالين هذه الفكرة جزء صغير من

إنجيل لوقا أصحاح 23 وعدد 33. يقول لنا الكتاب: ولما مضوا به، أي بالرب يسوع المسيح، إلى الموضع الذي يدعى جمجمة، صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. فقال يسوع: يا أبتا اغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ماذا

واحد يحاول إن هو يثبت براءة من ظلموه إلا الرب يسوع المسيح. أعتقد النوعية دي صعبة مش موجودة، لكن رب يسوع عايز يهمس في قلوبنا النهاردة بهمسة جديدة ويوصل لمسة جديدة لحياتنا. كان المسيح رجل صلاة طول أيام حياته. وقت الوسع بتاعه كان يصلي، وقت الضيق كان يصلي. يتقال عنه في المزمور 109: أما أنا فصلاة. ولما كان في أرضنا يقول عنه الكتاب أنه قضى الليل كله في الصلاة. لكن الرائع جدا أن هو وقت الألام، وقت الأزمة يصلي. قالت عنه الآية اللي قلتها من شوية في مزمور 109: بكلام بغض أحاطوا بي وقاتلوني بلا سبب، بدل محبتي يخاصمونني، أما أنا فصلت. ياريت نتعلم منه النهاردة إن وقت ألمنا، وقت ما الناس يضيقوا علينا ويضطهدونا، بدل ما نقضي الوقت نرسل أنفسنا أو نلوم الناس أو نلوم ربنا حتى اللي سابنا، يلا نعمل زي ما عمل الرب يسوع المسيح. يلا نصلي، يلا نتكلم مع الرب، يلا نحكي معاه. كتير قوي من الأتقياء وقت ألمهم ابتعدوا عن الرب أحبائي، إلا الرب يسوع المسيح الكامل وقت ألامه التصق بالله أبي. ونفس الكلمات اللي قالها للآب في الوسع، نفس الطريقة يتكلم مع الآب في وقت الضيق. في إنجيل متى 11 عدد 26 يقول: نعم أيها الآب، لأنه هكذا قد صارت المسرة أمامك. ده وقت الوسع. طب وقت الضيق، وقت الضيق يعمل إيه أحبائي الأفاضل؟ زي ما أرينا وهو على عود الصليب، وقت الضيق يتكلم إلى الآب قائلا: يا أبتاه اغفر لهم. يا أبتاه، أحبائي إن حاجتنا كلنا، ودي الهمسة الرب بيهمس في قلبي وقلبك النهاردة، الهمسة عايز يقول لك أنت محتاج تصلي، وأنا كمان محتاج أصلي. يلا نفتكر مع بعض الكلمات اللي قالها الرب: ادعوني في وقت الضيق أنقذك فتمكنني. لكن يا ترى أحبائي إيه الفكرة أن المسيح يصلي من أجل أعدائه؟ يا ترى إيه الدرس، بل الدروس العميقة التي هل مجرد بس ربنا بيعلمنا التسامح زي ما البعض بيفتكر؟ ده صحيح، ده صحيح، لكن هناك أسبابا عميقة ورائعة وراء صلاة الرب يسوع قائلا: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يا ترى إيه هي الدروس العميقة من هذه الصلوة التي صلاها المسيح على عود الصليب؟ نعم أحبائي، هناك دروسا كثيرة نستطيع أن نتعلمها من هذه الصلاة الجميلة التي صلاها المسيح لأجل أعدائه. الأمر الأولاني هو عمل وعلم. لقد علم يوما من الأيام: أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم. لكن هل عملها؟ مرات كثيرة نعلم تعليم جميلة ما نقدرش إحنا نعملها. الرب يسوع المسيح مش كده، فهو الذي علم أن نسامح وأن نغفر، هو نفسه عملها أحبائي. لكن في أمر تاني كمان، طبيعة النفس البشرية أحبائي تميل إلى الانتقام والتشفي في من أزوها. حتى لو مش قادر أنتقم بإيدي، لما أشوف واحد اللي أساء إلي حصلت معاه مصيبة أبقى فرحان ومرتاح. المسيح مش كده. المسيح وهو على عود الصليب كان يصلي: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. محتاجين المسيح يخش في قلبنا، وديت اللمسة اللي الرب عايز يوصلها لنا النهاردة. محتاجين إلى شخص المسيح يسكن فينا أحبائي. نحتاج أن نأخذ هذا المثال العظيم لنا في الحياة: إن كنا نحب الذين يحبوننا، وإن كنا نجامل

الذين يجاملوننا فأي فضل لنا؟ فقال المسيح: إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السماوات. النهاردة في محك صعب قوي في حياتنا العملية، النهاردة في اضطهاد شديد وفي آلام كتيرة في بيوتنا وبرا بيوتنا وفي أشغالنا وفي أعمالنا وفي دولنا وبلادنا، نحتاج إلى المسيح أن يملك فينا فنكون شفوقين متسامحين كما سامحنا الله أيضا في المسيح يسوع. جزء اللي احنا قريناه يقول الكتاب كده عن الرب يسوع المسيح انه صلى لاجل طالب، لاجل اعدائه ولاجل قاتليه، كما سلك ذاك ينبغي ان نسلك نحن ايضا. لكن هناك امر اخر احبائي، هو المسيح لم يغفر لهم لكن طلب الغفران من الله. يمكن الواحد يقول لي طب ليه المسيح ما قالهمش مغفورة لكم خطاياكم؟ هو غفر كتير قبل كده. ببساطة شديدة، لأن المسيح هنا يمثل الإنسان الخاطئ. المسيح كان بديلا عنا على الصليب، فهو هنا في هذا الوقت يمثل الخطاة حاملا خطاياهم، طالبا من الله الغفران، طالبا من الله الغفران لهم أحبائي. لكن هناك درس آخر، هناك نتعلم شيئا عن شفاعة المسيح. شفاعة المسيح وهو على عود الصليب قائلا: اغفر لهم، اغفر لهم يا أبتاه، طب وخطيتهم اللي عملوها أنا هشيلها. فكان هو الشفيع والكفارة على عود الصليب الذي على أساس شفعته وكفرته يستطيع أن يتشفع ويطلب الغفران لأجلهم، زي ما قال الكتاب هو كفارة لخطايانا. وقال عنه الكتاب أنه حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. فلولا أن المسيح حمل خطاياهم ما استطاع أن يقول للآب اغفر لهم. هناك أمر آخر أحبائي، قال المسيح: لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. صحيح، صحيح هم في جهل صلبوا ابن الله زي ما قال الرسول بولس. وعلى فكرة حب المسيح يفتح لهم باب التوبة والغفران، فقال الآب أنهم لا يعلمون. احنا بنعرف من دراسة الكتاب المقدس أن الخطية العمد ليس لها غفران، أما الخطية السهو لها غفران في العهد القديم، حاجة اسمها مدن الملجأ. وكأن المسيح أراد أن يوجد لهم ثغرة لكي يدخلوا منها بالتوبة إلى الخلاص الأبدي. يا له من إله محب، ويا لها من صلاة جميلة ودرس رائع أحب تعلمها استفانوس وهو يرجم. فعمل كما عمل المسيح وقال لله طالبا الغفران: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. أصلي إن هذه الكلمات البسيطة وهذه الهمسات الرقيقة توصل لقلبنا النهاردة ويدينا قوة بالروح القدس أن نتعلم من المسيح وأن يملك فينا المسيح، فكما سلك ذاك نسلك نحن أيضا، فنجد راحة لأنفسنا والرب معنا.

أهلا مرحبا مشاهدينا الأعزاء في برنامج نحو أسرة أفضل. النهاردة في حلقة جديدة بنجيب على سؤال من الأسئلة اللي وردت إلينا. البرنامج يهتم بشدة بظروفك وظروفك العائلية، لذلك اكتب إلينا ونجتهد بنعمة الله أن نساهم في تقديم بسمة جديدة ولمحة راحة للأسرة، إذ نجتهد في الإجابة على تساؤلاتكم. ورد لنا سؤال من بنت شابة، كنت أتمنى أنها تكتب في الجواب عمرها، لكن أقدر أكتشف أن العمر بتاعها هي أكبر أخواتها بالتقريب. تقول في السؤال: توفى والدي منذ 5 سنوات في حادث سيارة، ترك وراءه 4 أولاد. عانت أمي الكثير وما زالت تتعذب من أجلنا. المشكلة الآن أنه تقدم رجل ليرتبط بأمي وأنا أرفض بشدة. لا أقبل أن أعيش مع رجل بالبيت ليس بأبي، وهددت أمي بأنني سأترك البيت إذا تم هذا الأمر، وإخواتي كلهم متفقين معي. أنا بشكرك أنك كتبت لينا بانفتاح وصراحة.

أقدر وأحيي فيك هذه الروح، الولاء لبابا حتى بعد رقاده في هذا الحادث. لكن عندي بعض الملاحظات أحب أضعها أمامك، إن أمكن تحضري ورقة وقلم وتكتبي هذه الملاحظات، وهننزلهم على الشاشة علشان يكون عندك الفرصة. وممكن كمان يتم تسجيل الحلقة دي عن طريق الإنترنت، ممكن تنزليهم من الإنترنت عشان تسمعيهم بهدوء مرة ومرات. ملحوظة الأولى، بابا ملوش بديل. فالراجل اللي جاي يرتبط بماما مش جاي بدل بابا. بابا إنسان واحد مفيش منه اتنين، قدم حياته وربنا باركه بيكم انت واخواتك، وربنا اللي سمح في حكمة عليا انه ينتهي عمره بهذه الصورة وينطلق الى ربنا. ودلوقتي ماما قدام الظروف اللي موجودة فيها تقدم هذا الشخص ليرتبط بيها. شيلي من ذهنك ان ده جاي مكان بابا، ده مش مكان بابا، لكن ده معونة ربنا بعتها علشان يسند ماما في استمرار رحلة الحياة الصعبة. الملحوظة التانية اللي أحب أقدمها لك، لازم يكون عندك نظرة مستقبلية مش نظرة وقتية. يعني واضح أن أنت بتتكلمي باسم الأسرة وباسم إخواتك، واضح أنك ربما أكبر إخواتك، وربما بعد سنين قليلة، أنت ما كتبتيش عمرك لكن أتوقع أنه سنوات قليلة وهتكوني في أحضان شخص آخر، شريك حياة، زوج فاضل في بيت آخر. لازم يكون عندك نظرة مستقبلية لظروف ماما في المستقبل مع تقدم العمر، يعني أسرة وأم أنجبت 4 أولاد، بالتأكيد جسدها منهك ومتعبة ومحتاجة إلى معين، شخص يشاركها رحلة الحياة. وإذا كان في إخواتك 4 من هم لسه قصر وصغار في السن، لسه محتاجين إلى رعاية وتوجيه وحب ودفء وحفظ وأمان، لازم يكون عندك نظرة مستقبلية للحياة. أمر ثالث، ملحوظة ثالثة، ممكن إذا كان سنك قابل للزواج وقربت تتجوزي، ممكن تتكلمي مع ماما في تأجيل، إذا كنت مش قابلة وجود راجل في البيت في السن ده، ممكن يؤجل موضوع ارتباط ماما لحين الفرح بيكي وخروجك لبيت الزوجية، لكن لا يصح إلغاء الفكر والأمر تماما. في ملحوظة مهمة جدا أحب أيضا أضيفها، أن زواج ماما ليس فيه شيء يغضب الله، بل بالعكس ده فيه حماية واهتمام وحفظ لماما من حروب العالم وطيارات العالم الصعبة الشريرة. فزواج الأرملة اللي معاها أولاد يحميها من متاعب ومخاطر ومخاوف، ونظرات بعض أصحاب السوء في زواج ماما حفظ ورعاية. بالتأكيد أنت بتحب ماما، وحبك لماما يتمنى أن ماما تكون في المستقبل في رعاية ووقاية، والله أرسل هذا الشخص في التوقيت ده علشان يقف جنبها يسندها، لا بديلا للأب ولكن معينا في وقت هذه الشدة. ملحوظة أخرى أيضا، أنه بتحتاج المرأة إلى معين، ليس فقط للأمور العاطفية وإنما أيضا للأمور الإدابية، من احتياج للحماية والشعور بالأمن والأمان. في تركيب المرأة وانت شابة، واضح انك بالغة وفاهمة، في تركيب المرأة تشعر بالحاجة باستمرار الى حصن وحضن، والله اوجد الرجل ليحمي المرأة من متاعب وشرور العالم ومفاجآته. وان كان الله قد سمح في حكمته العليا انه بابا يغيب عن الوجود، رتب الله هذا الرجل ليس

أديلا لبابا، وإنما معينا في هذا الظرف وهذه الأمور. لذلك عندي بعض النصائح أحب أن أقدمها ليكي. على فكرة ممكن تجيبي ورقة وقلم وتكتبي النصائح اللي هقولها لك دلوقتي علشان تقدري تقريها تاني بتروي في وقت مريح. الفكرة الأولى اللي عايز أقولها لك، لا يصح مطلقا أنك أنت توجهي إخواتك في طريق الرفض. يعني أنا بعتقد بتصور أنك قعدت معاهم عملت كده زي مؤتمر صغير وقلت لهم الفكرة، وفي طريقة كلامك كان واضح أسلوب رفضك للموضوع أساسا، وإخواتك اتفقوا معاكي، فساد عليكم مجرد شعور عاطفي بابا ملوش بديل واتخذتوا قرار بالرفض. لا، ما يصحش أبدا أنك تتخذي قرار وتجمعي الأصوات وبتقولي إخواتي متفقين كلهم معايا. لكن اللي عايز أطلبه منك أنك أولا تقعدي مع هذا الرجل اللي عايز يرتبط بماما، رتبي بطريقة أو أخرى قاعدة تسمعيه تتعرفي عليه، ومن يعلم أو يدري ربما تجدي فيه حنان الأبوة وشعور بالأمان، ويكون بالطريقة دي بتطلعي من بيت ماما لبيت الزوجية وانت مطمنة تماما على مستقبلها وعلى أن هناك حضن وقلب يحويها ويعتني بيها ويحميها. أمر آخر مهم جدا أنك تلاحظي مشاعر والدتك اللي قد تكون مجروحة بسببك وبسبب موقفك دون أن تلمح لك. طبعا موقف في بلادنا وعاداتنا وتقاليدنا الشرقية أن زوجة هترتبط مرة تانية، المجتمع قد ينظر إليها بنظرات مختلفة. في ناس تنظر إليها بنظرة الإنسانة اللي لسه عندها رغبة في الحياة واللي ما اكتفتش بنصيبها، واللي هذه نظرة عقيمة غير حقيقية، لأن الزوجة في هذه الظروف أم الأربعة تحتاج إلى معونة حقيقية من شخص يقدر هذا الأمر. وبهذه المناسبة عايز أقول لك أنا بحيي هذا الرجل اللي بيتقدم للارتباط بوالدتك، لأنه ما فيش ما يدفعه للارتباط بأم لأربعة إلا إذا كان شخص لديه قدر كافي من المشاعر وتقدير المسؤولية. صحيح قد يكون أكبر من ماما سنا، وقد يكون ليس على قدر من الإمكانيات العظيمة، لكن يكفي إمكانياته القلبية وإمكانياته النفسية كإنسان أحب وبيحب وعايز يعطي حب وحماية وحنان. هذا الرجل أمامه مسؤولية أكثر من الامتيازات اللي يتحملها أو ينالها. وعندي ملحوظة أنا أخدها مما كتبتيه بخط يدك في السؤال. أنت بتقولي هنا عن ماما، بابا ترك وراءه أربع أولاد، عانت أمي الكثير وما زالت تتعذب من أجلنا. هذه الأم الفاضلة التي أحبت وأعطت وأرضعت وحملت وعلمت، هذه الأم الفاضلة التي غسلت ملابسكم طبخت لكم الوجبات واعتنت بيكم، حتى إنك النهاردة بنت رائعة عندك أسلوب رائع في طريقة الكتابة بتعرضي مشكلة كبيرة جدا في سطور قليلة. ده دليل الذكاء العظيم، وراء هذا الذكاء أم أحبت وغزت وعلمت. أليس بالجدير أن هذه الأم تكافئ عندما يقدم الله لها معونة أن نقف بجوارها سندين ومشجعين؟ أمر أخير في نهاية الحلقة، أنا بأود أنك تعطي الموضوع شوية وقت شوية وقت، وإذا كنت مقبلة على الزواج كما أستشعر من الرسالة فيش مشكلة تأجيل ارتباط ماما

بعد فرحك وزواجك يبقى البيت فيه مكان أوفر، وتبقى حققت إنك مش قادر يكون في راجل غير بابا بيعيش جوه البيت ويعتني هذا الرجل العظيم، هذا الرجل المليء بالمشاعر الإنسانية، يعتني بماما وبإخواتك. وأنا متأكد إذا فكرتي بعين محايدة وبقلب محب ستجدي في هذا الرجل إنسان عظيم. عايز مع ختام الحلقة أقدم لك هدية من كلمة الله الصالحة. إذا كان كتابك المقدس قريب منك افتحيه، ارجعي للكتاب المقدس واطلبي من الله أن يرشدك. اسمعي معايا هذه الكلمات الخالدة العظيمة اللي تطفي لقلبك حب وفهم. مزمور 121 يقول الكتاب: أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. ارفع عينك إلى الله واطلب منه المشورة، واعطي لله ياخد المركز الأول. وقبل ما يجي راجل للبيت ويرتبط بماما، أنا نفسي أن الآب السماوي الله يكون هو العائل الحقيقي لهذا البيت. إذا دعيتيه وطلبت منه تعال يا رب ادخل بيتنا، تعال يا رب بارك عائلتنا، تعال يا رب وسدد احتياجاتنا، تعال يا رب وارشدنا. الله قريب جدا وهو مستعد أن يسرع إليك. بحييكي، ما تنسيش تكتبي إلينا مرة تانية، بنفرح كل مرة توصلنا رسائل، والرب معاك إلى أن نسمع منك مرة أخرى. أنا مؤمن منذ 15 سنة. ينتابني حالة من الاضطراب المفاجئ والانطواء. هل هذا مرض نفسي وهل من مشورة؟ ويظن البعض انه الشخص المؤمن مصان ومعصوم من التعب النفسي. بتقول كنا متعشيين وعندنا ضيوف وبيضحك ومبسوطين، وصبح ده الصبح فوجئت بزوجي انسان تاني خالص. بنظن علشان ازور طبيب نفسي يعني انا اصبحت شخص مجنون.

يقول لك إذا جات لك عصفورة بيتك طيرها، لو ليك هترجع لك، وإحنا مصدقين المثل. فاقتناعنا الداخلي هو إن الدور علينا والمبادرة مننا. الخطوة الأولى بتاعتنا، وده حقيقي في مواقف كتيرة بس مش دايماً.

في قصة عن خروف ضاع من القطيع والراعي راح يدور عليه والراعي كمان بيدور علينا. تخيل لو الراعي قال لو العصفورة دي ليا هترجع لي، أو لو قال مثلا الخروف عايزني يبقى يجي.

أعزائي، في ناس كتيرة جدا بتشوف إن إحنا بنعيش في وقت متميز من تاريخ العالم. مين فينا يقدر ينسى التسونامي اللي حصل في جنوب شرق آسيا وراح ضحيته 250 ألف نسمة؟ مين فينا يقدر ينسى الأحداث اللي حصلت في شيلي واللي حصلت في هايتي؟ قريت مقالة بتقول إنه انتشار الفيروسات أصبح بصورة غير عادية. في مقالة من المقالات بتقول إن إنفلونزا الطيور H5N1، إنفلونزا الخنازير H1N1، حتى في إنفلونزا للخيول وإنفلونزا للكلاب H3N8، وفي إنفلونزا للقطط سيرس. بنعيش في وقت صعب جدا من العالم، بنعيش في وقت حرج يحتاج إلى أن كل إنسان يقف وقفة حقيقية مع نفسه ويشوف ما هي طريقة الإنقاذ. في هذه الحلقة، في هذا اللقاء، سوف نتحدث عن واحدة من المرات العديدة والمباركة جدا اللي الرب أنقذ فيها المؤمنين. لو تريد طريق للإنقاذ، من فضلك خليك معنا وانت بتتابع النهاردة فريق البيتر لايف ولقائنا الحي. بنصلي أن ربنا يباركك ويستخدمك.

النهاردة زي ما قلت إن إحنا هنتوقف أمام واحدة من عمليات الإنقاذ الرائعة جدا والعظيمة جدا اللي الرب عملها مع شعبه القديم وهو موجود في أرض مصر. زي ما قلت إحنا بنعيش النهاردة وقت صعب جدا في تاريخ البشرية كلها. ده اللي حصل كمان في أرض مصر من خلال الضربات العشر اللي حدثت في أرض مصر. ضربة الدم، ضربة الضفادع، ضربة البعوض، أسراب، الذباب، إهلاك المواشي في بلاد المصريين، الدمامل المتقيحة، ضربة البرد، ضربة الجراد، ضربة الظلام، وأخيرا كان قتل الأبكار، إهلاك الأبكار. النهاردة بنواجه ظروف صعبة في العالم زي ما أنا قلت، والسؤال هو ما هو طريق النجاة؟ في سفر أخبار الأيام الثاني في أصحاح 12 بنلتقي بأن الرب حط وسيلة للإنقاذ، وكل واحد عايز يلاقي طريقة للإنقاذ بإمكانه أنه هو يتبع هذه الطريقة. الرب أمر شعبه أنه يضعوا الدم بتاع الفصح على القائمتين والعتبة العليا، وكان الرب هيمر لكي يهلك كل بكر لم يضع الدم على القائمتين والعتبة العليا. والنهاردة أنا بسأل كل واحد فينا، يا ترى هل أنت عندك يقين في نجاة حقيقي من الهلاك، من الدينونة، من الأبدية التي تنتظرك؟ أنا بصلي من كل القلب أنك أنت النهاردة تلاقي هذا الخلاص. وأنا بشوف أنه الكتاب المقدس بيكلمنا عن أن الفصح أو الدم الموضوع على القائمتين والعتبة العليا هو البداية. من فضلك التفت معايا لكلمات الكتاب المقدس وهو بيقول الكلمات دي. وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. يعني إيه؟ يعني أن الرب حدد أن البداية بتاعة الهلاك وبداية الإنقاذ هي البداية. البداية هي في العلاقة مع ربنا، البداية في أن الشعب يحط الدم على القائمتين والعتبة العليا. أنا متأكد طبعا أن التاريخ ده ما كانش مثلا في وسط السنة وهو بيقول لهم، لكن هو حدد أن بغض النظر عن التاريخ ده كان في أول السنة، في نص السنة، في آخر السنة، التاريخ ده هو البداية. وكأن الرب عايز يقول لك لو أنت عايز تلاقي طريق للإنقاذ، طريق الإنقاذ هو في الدم، في دم المسيح. كان الإنقاذ للبيت. يقول الكتاب هذه الكلمات: كلم كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاتا بحسب البيوت، شاتا للبيت، وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشات، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشات. الشات تكفي للبيت. لا يمكن أن الشات، لا يمكن أن الفصح يكون أصغر من البيت بأي صورة من الصور، بغض النظر عن البيت ده عدد الأفراد اللي فيه قليلة كبيرة، ناس بتاكل كتير، ناس بتاكل قليل، مش هو ده المهم، لكن مش مهم.

0: ممكن أبدا البيت يكون أكبر من الفصح، ممكن العكس، ممكن الفصح هو يكون أكبر من البيت. عشان كده يقول لنا إيه؟ وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشات. لو كان البيت عدده قليل، الناس مش بتاكل، عاملة رجيم وبتفكر أن الفصح هيبقى أكبر، ياخد هو والجار البيت القريب منه. عشان كده أنا عايز أقول لك أن المسيح كفاية ليك. عايز أقول لك بصدق أن دم المسيح بناء على الكلمة المقدسة يكفي ليك ويكفي لغيرك ويكفي للعالم كله.
1: وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.
0: عشان كده أنا عايز أقول لكل واحد فينا النهاردة، اتمتع بالحرية الحقيقية. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. في ذلك اليوم بعد ما الشعب أكل الفصح، المصريين أطلقوا شعب إسرائيل لكي يخرجوا في البرية. وأنا عايز أن أقول إن الرب بيحررنا من كل شيء فعلا. حرية المسيح كاملة بيحررنا من مصر اللي بترمز إلى لذات العالم، بيحررنا من أور الكلدانيين اللي بترمز إلى ديانة العالم، بيحررنا من بابل اللي بترمز إلى فوضى العالم، بيحررنا حرية كاملة وحقيقية، بيحررنا من سدوم وعمورة اللي بترمز إلى دينونة العالم. الرب يستطيع إن هو يحررك بالفعل. الدم يدي الحماية، الدم يدي الحرية، الدم يدي الإطلاق بالفعل. عشان كده أنا بصلي إن كل واحد فينا النهاردة يتمتع بهذا الأمر العجيب والمبارك. شيء آخر كمان، الرب يدينا حماية حقيقية من هلاك أكيد. الرب كان هيعبر في هذه الليلة ويقتل كل بكر لم يضع الدم على القائمتين والعتبة العليا. يمكن بعضنا يقول مين قال إن الشخص اللي جوه ده يستاهل إنه يتمتع بالحماية دي؟ أنا عايز أقول لكم، افرضوا أن أنا في يوم من الأيام، في اليوم ده عملت زيارة لبيتين. البيت الأولاني بيت أبو عزرة، خبطت على الباب شوية، خبطت 2 3 4، محدش فتح لي، لكن فجأة أبو عزرة فتح لي الباب، فتح حتة صغيرة قد كده. وبعدين أنا كنت داخل بالكاميرا عشان خاطر أعمل لقاء إذاعي أو تلفزيوني، وبعدين دخلت الكاميرا ودخلت دماغي، دخلت جسمي، دخلت جوه وقعدت على كنبة، سمعت صوت، لقيت من تحت في عزرة مستخبي تحت الكنبة. وبعدين دخلت الكاميرا، عزرة من فضلك أنا عايز أعمل لقاء تلفزيوني معاك النهاردة عشان نزيعه والناس كلهم يسمعوا إيه مشاعرك. عزرة قال لي الحقيقة حط الأسيس، أنا تعبان وغلبان، أعمل معروف، لا النهاردة الحديث ولا كلام، من فضلك النهاردة مش يوم كلام على الإطلاق. قلت له أنا شايف أنكوا حطيتوا الدم على القائمتين والعتبة العليا، أنت خايف ليه يا عزرة؟ قال لي أنا خايف الرب ما يشوفش الدم اللي محطوط على القائمتين والعتبة العليا، والعمر يحط الأسيس مش بعزقة، عشان كده أنا بصراحة خايف. خدت بعضي ودخلت للبيت اللي جنبيهم، خبطت على الباب، فتح لي نحمية، نحمية نفسه، ما أنتوا عارفين إن عزرة ونحمية ساكنين جنب بعض، فتح لي نحمية نفسه. وبعدين قلت له نحمية أنت مش خايف؟ إزاي أنت اللي فتحت لي الباب بنفسك يا نحمية؟ قال حط الأسيس، احنا حاطين الدم على القائمتين والعتبة العليا. قلت لك انت مش خايف يعني انه يحصل اي حاجة بحيث تحصل غلطة والعمر مش بعزاه؟ قال لي حط الأسيس، شوف انا عايز اقول لك حاجة، انا بصدق كلام ربنا. الرب عطانا وعد وقال ارى الدم واعبر عنكم، ارى الدم واعبر عنكم، انا بصدق كلام ربنا. والنهاردة سؤالي ليك، كل مشاهد ومشاهدة، يا ترى أي بكر من البكرين في ضمان أكتر؟ اللي كان خايف ولا اللي كان مطمن؟ فكر من فضلك في الإجابة، اللي كان خايف ولا اللي كان مطمن؟ أنا عايز أقول لك الإجابة، الاثنين في نفس الضمان. ليه؟ لأن الضمان مش في المشاعر البشرية، مش في استحقاقي أنا أستاهل ولا لا، أنا بعيد عن ربنا ولا لا، أنا خاطي جدا ولا لا، أنا وحش جدا ولا لا. الضمان والخلاص في دم المسيح، في الدم اللي بيتمتع بكل مؤمن.

0: بالغفران وبالحماية الحقيقية. الحقيقة إن البكرين في نفس الضمان، اللي خايف واللي مش خايف، اللي حاسس إنه يستحق واللي حاسس إنه ما يستحقش. ليه؟ لأن الضمان في الدم. وأنا عايز أقول لكل واحد فينا النهاردة، الكتاب المقدس بيأكد لنا في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 5 الآية 7، بيأكد لنا وبيقول: لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. كورنثوس الأولى أصحاح 5 الآية 7، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. أنا عايز أؤكد لك إن المسيح يدي لك غفران، المسيح يدي لك طمان، المسيح يدي لك حرية حقيقية، والمسيح بيكمل معانا المسيرة. عشان كده أنا عايز أقول لكل واحد النهاردة، ضع ثقتك مش في استحقاقك ولا في نفسك، لكن ضع ثقتك في شخص الرب يسوع المسيح. بيقول الكتاب المقدس: دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. وخد الوعد ده ليك: إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أنا نفسي النهاردة تلاقي شبعك في شخص المسيح، تلاقي الشبع الحقيقي في الفصح المبارك اللي بيحبك، اللي مات من أجلك على عود الصليب. يوحنا المعمدان شاور على شخص الرب يسوع وقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم.
1: من يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا.
0: إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أنا نفسي أنقل صورة أخرى، وتصوروا معايا البيوت العديدة اللي ما وضعتش الدم على القائمتين والعتبة العليا، كان إيه حالهم؟ هلاك، حزن، دمار، وجع، ضياع، موت بعيد عن شخص الرب يسوع. عشان كده أنا بلتمس من كل قلبي أن الرب يدي لك نعمة وبركة وتحط ثقتك فيه بغض النظر عن استحقاقك. المسيح بيحبك لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الشعب خرج من أرض مصر وصار في البرية ودخل أرض كنعان، والرب النهاردة بيوعدك إنك لما تتمسك بيه وتتعرف عليه وتختبر خلاصه وقوة دم يسوع المسيح، هيكمل معك المسيرة إلى أن تصل إلى كنعان السماوية. يقول الكتاب هذه الكلمات: واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. خرج الشعب وهو مستند على عمل الفداء العظيم، وصار في البرية بقوة ذات الإله، ودخل أرض كنعان بذراعه الممدودة. أنا بصلي من كل القلب أن الرب يمتعك في هذه الفرصة بأروع قرار عظيم، بقرار الحماية والغفران والتحرير والشبع اللي ليك في شخص المسيح يسوع. بعد ما نستمع إلى ترنيمة من فريق الحياة الأفضل، هيكون لنا فرصة إن احنا نصلي مع بعض ونتقدم إلى عرش النعمة. أرجو إن الرب يستخدم الترنيمة القادمة اللي بتقول: لما أكون تعبان أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تريحني يا يسوع. لما أكون حزين أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تفرحني يا يسوع. لما أكون حيران في كل الظروف في كل الأحوال، بدعوك أنك تستند على شخص الرب وأنك تثق في خلاص الرب. نستمع للترنيمة ولينا لقاء في فرصة الصلاة نتقدم فيها لعرش النعمة ونطلب وجه الرب. آمين.

نعم، لو أنت فعلا تعبان تعال النهاردة لشخص الرب يسوع. الرب يسوع بيقدم دعوة ليك النهاردة، بيقدم لك دمه الكريم الغالي عشان تضع ثقتك مش في نفسك، لكن تضع ثقتك فيه. اللحظات القادمة احنا هنصلي مع بعض، أرجوك من فضلك وانت قدام الشاشة وانت موجود في مكانك ارفع قلبك للرب، تجاوب مع عمل الروح القدس وحط ثقتك في شخص المسيح. قل له من فضلك يا رب أنا مدرك إيه أهمية حياتي الأبدية. يا رب أنا عارف إن أنا إنسان هالك زي بالضبط كل بكر كان موجود في أرض مصر. النهاردة يا رب ساعدني عشان أحط ثقتي مش في نفسي، لكن أحط ثقتي في دم المسيح. أنا واثق يا رب الوعد القديم أرى الدم وأعبر عنكم، أنا واثق إن الوعد ده ليا، عشان كده أنا باجي أحتمي فيك وترمي عليك. أنا تعبان، أنا غلطان، أرجوك تسامحني. من فضلك وانت بتستمع لكلمات الترنيمة بقية الترنيمة ارفع قلبك للرب، رنمها، اطلب الرب الآن، خد قرار بأنك تحتمي في دم المسيح.

ارفع الصلاة دي من فضلك من قلبك. أنا دائما بقول إن قلب الصلاة هي صلاة القلب. بإمكانك إنك تركع أو تقف أو تغمض عينيك أو أنت جالس في مكانك إنك تطلب الرب في هذا اللقاء. أيها الأب السماوي، أشكرك لأجل دم المسيح. أنا عارف يا رب إني بدون دم المسيح أنا هالك، لكن النهاردة أنا بضع ثقتي واتكالي مش على أعمالي ولا بري، لكن أنا بضع ثقتي في دم المسيح. مكتوب وهم غلبوه بدم الخروف ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. أنا بتكل على عمل يسوع المسيح على الصليب. اقبلني، غيرني، متعني بالحماية، متعني بالشبع الحقيقي زي ما كان الشعب قديما بياكل الفصح يشبع، يتمتع بالحرية، يتمتع بالشبع، يتمتع بالفداء. متعني النهاردة بيك يا رب، وساعدني عشان من النهاردة أكون ابن حقيقي لملك الملوك ورب الأرباب، في اسم المسيح.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكارما المختلفة بجميع برامجها على أبل تي في فيرجن 4 أو أعلى. لتثبيت الكارما تي في أب على أبل تي في، اذهب إلى أب ستور، استخدم قائمة سيرش للبحث عن الكارما تي في لايف، اضغط انستول للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية ثم افتح الكارما تي في لايف أب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.

اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطع كتير ومش عارف.

0: الله، منها الشيشة، منها المعاملات الرديئة، منها النظرة الشريرة. في حاجات كتير كده في حياتي أنا عارف إن ده كله غلط، أنا عاوز أبطله، أنا مش حابب نفسي كده، أنا حابب نفسي أكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز أكون مسيحي اسمي، عاوز أكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا. بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن أرجع للأسوأ، فأعمل إيه؟ أنا مش عارف، نفسي أبقى إنسان

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: فبالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

سأشارككم بأيتين قبل ما نكمل تسبيحنا وعبادتنا. حبقوك 3 يقول كذا: جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه، وكان لمعان كالنور، له من يده شعاع وهناك قدرته. بعد كده عدد 5 يقول كده: قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى. لما هنملأ الأرض بالتسبيح، لما نملأ عينينا بمجده، لما نملأ عينينا بسلطانه وقدرته وعظمته، هنقدر نشهد عنه ونقول له: قدامه ذهب الوباء. يلي الوباء اللي محير العالم كله، تعالى النهاردة أقول: يا رب أنا بملأ قلبي، بملأ عيني بتسبيحك يا رب، الأرض كله من مجدك، لأنك إله قدير. أعبدك من كل القلب يا رب. نفسي نقوله في الترنيمة اللي جاية: أنا جاي النهاردة بتملى بجمالك وحدك، وعايز في وسط اللي قلق اللي حواليا أشوف جمالك اللي يملى القلب ويملى العين. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب لكي أتفرس في هيكله. نفس جمالك اللي يملى قلب، قدرتك تملى عينيا. ما أحلى حضورك، ما أبهى جمالك يا رب.

يا رب أنت سيد كل القلوب، سيد كل الأرض. مش هنحزن ولا نكتئب ولا نغتم، لكن الأرض كلها تمتلئ من تسبيحك اليوم كله من مجدك، لأن رحمة الرب هي كل يوم. كل يوم لنا مرحمك، كل يوم لنا سلطانك، كل يوم لنا إحسان من عندك. عشان كده أنا بصلي لأجل سلام يسود على الكل، سلام يسود على البلد، سلام يسود على العالم. مكتوب إن رب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه. رب السلام نفسه، أنت صاحب السلام، أنت للقلوب تفرح في محضرك، للقلوب تبتهج فيك يا رب، العينين تشوفك ملك ورب وسيد على القلب وعلى الحياة. احنا بنجيلك وبنقول لك بقلوب فرحانة مش عارفة الحزن، يلي أحزاننا حملتها وأوجاعنا تحملتها في الصليب، كل الغضب وقع عليك أنت رب، كل المرض، كل يا رب الخطايا، كل يا رب شيء صعب، احنا بنجيلك النهاردة بنقولك أنت تملانا. الأرض تمتلئ من تسبيحك، لأنه قدامك يذهب الوباء وعند رجليك تذهب الحمى. نشكرك لأنك صالح، لأنك عظيم، لأنك ممجد في وسط الشعب. ليك المجد رب، عينينا هتشوفك بمجد وبسلطان حوالينا. هاليلويا، نعلي الهتاف ونفرح ونقولك أنت وحدك، نقولك من كل القلب هاليلويا، لأنك وحدك صالح. مبارك اسمك، يلا بقلوب.

لك المجد والتعظيم يا رب. إيماننا أن احنا هنشوف آيات وعجائب في وسط شعبك في وسط العالم علشان أنت تتعظم، عشان أنت تاخد العينين، أنت تاخد المجد والسلطان. مش ناس صنعت دواء يا رب، لكن في إله اللي بيده مقصير الأرض، اللي هو وحده صاحب الكلمة والأخيرة. مبارك اسمك، ليك المجد وليك التعظيم. هاليلويا هاليلويا.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وإدانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك،

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

مبدأ إلهي الرب بيقوله لنا في إنجيل متى أصحاح 6 عدد 4 عن العطاء. بيقول هذه الكلمات، خلونا نقراها مع بعض. بيقول: لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. حاجة جميلة هنا أنه بيقول حاجتين عكس بعض. بيقول أن أنا لما أدي أدي في الخفاء، والحاجة الثانية أن الآب السماوي بيجازيني علانية. حاجة روعة ما بعدها روعة. وكأنه بيشرح مبدأ إلهي مهم جدا، هو أن حضرتك لما الروح القدس يقودك أنك تدي للرب أو لعمله، فكل المطلوب منك أنك تدي في الخفاء. ليه في الخفاء؟ أعتقد لأكثر من سبب، أقول بعض الأسباب كعناوين سريعة في الوقت القليل اللي معايا. الفكرة الأولى أنه بدي في الخفاء علشان أنا مش غرضي مدح الناس، لأن معنى أن أنا اديت والناس عرفت كله هيقول هيجي الرب باركك، أنت أخ محترم، أنت أخ معطي، أنت أخ سخي. طب للأسف هكون خسرت حاجات كتير. أنا مش غرضي مدح الناس، خسرت أني أنا عملت حاجة كده مش بتسر ربنا. عملت حاجة مش بتسر ربنا. اللي بيسر ربنا أن أنا أعمل في الخفاء، وده اللي قاله هنا هو. أنا مش بقول من عندي، ده كلام الكتاب المقدس. أنا مش عايز مدح الناس، ده رقم واحد. رقم اتنين، ادي في الخفاء، لأن حضرتك لو اديت في العلن والناس جات امتدحتك، وارد قوي للأسف العجب والكبرياء يملأ قلبك. وارد قوي العجب، أقول تاني، العجب والكبرياء يملأ قلبك. فأنا بدي في الخفاء علشان ما يجيش حد يقول لي كلمتين ممكن ينفخوني، أنا آسف في اللفظ، أو ممكن يخلوني أحس أن أنا حاجة. فأنا جوايا وأنا أول واحد بتكلم عن نفسي، الكتاب المقدس يعلن أن القلب أخدع من كل شيء، ممكن يخدعني. والحاجة الثالثة، ادي في الخفاء لأني اللي هتشارك معاه حضرتك بتعضيد مادي، جايز لو عرف أن الناس عرفت أن أنت شاركت معاه بأي حاجة ممكن يحرج، ممكن يتعرض لموقف فيه شعور بالكسرة.

انسحاق، ان هو محتاج وفي حد ساعده بغض النظر اللي ساعده ده مين. اي مجال في عمل الرب ايا كان وانت بتقدم من فضلك، ما تحرقش اللي انت بتديله. عمل الرب المسؤولين عنه مش بياخدوا حاجة لنفسيهم، لكن ده بياخدوا للرب. بس احيانا بحس، لاني شفت ده بعناية وسمعت ده بوداني من ناس كتير قوي بتقول واحنا بننبه على عمل الرب او في احتياج معين ايا كان نوع الاحتياج، قالت بنحس ان احنا كأن الناس بيشحتونا او الناس بيتفضلوا علينا. يا اخواتي الاحباء، بناشد نفسي وبناشد كل حد، من فضلك لما بتدي انت بتدي للرب، ما بتديش للي خد منك، انت بتدي للرب. وده واضح قوي في اماكن كثيره في كلمه الله. فعشان كده من فضلك ما تحرقش اللي انت بتديله كانك يعني بتتفضل عليه. لا، انت بتدي للرب مش بتدي للي بيخد منك التعضيد المادي. عشان كده مهم قوي انه انا مش غرضي مدح الناس، بخاف من العجب والكبرياء. الحاجه اللي بعد كده اني ما مش عاوز احرج حد ويتعرض لمشكله بسببي. لكن الحاجه الاخيره اللي اقولها انه حلو قوي انه يكون العطاء توجه قلب في الخفاء، توجه قلبي اني ادي في الخفاء. والحاجه الجميله الواضحه هنا، تخيل الرب عمال يقول لك اعمل في الخفاء، اعمل في الخفاء، اعمل في الخفاء، وهو يجازيك علانية، وكأنه عاوز يقول ايه، سيبها علي انا، انت ما تشغلش نفسك انك انت تعرف الناس انت عملت ايه، انا اجازيك علانية، يعني هكافئك بطريقة معينة او هباركك بطريقة معينة، الناس لوحدها هتفهم اوتوماتيك ان حضرتك اديتني وانا فضت عليك ببركات، فدي بتاعتي انا رب. كأن ربنا بيقول دي بتاعتي انا، بتاعتي انا. عشان كده اتمنى من كل قلبي عزيز المشاهد، خلينا نتشجع، خلينا نطبق المبادئ اللي قالنا عليها الكتاب المقدس في موضوع العطاء، فنعطي في الخفاء وأبونا في السماوات يجازينا علانية. الرب معك.

تخيل لو صحيت في يوم من الأيام لقيت نفسك في حجم النملة، أنت عايش في نفس البيت وسط نفس الناس ورايح نفس الشغل، لكن أنت حجمك حجم النملة، يا ترى هتعمل إيه وأنت ماشي وخايف الرجلين تدوس عليك وأنت بتحاول تعدي الشارع؟ تعالوا نتفرج مع بعض النهاردة على قصة بتاعت ناس كانوا حاسين إنهم يمكن زي النملة. القصة كوميدية جدا لكن ليها مدلول حقيقي في حياتنا، هنتكلم فيه بعد ما نشوف الفيلم. يلا بينا.

فأرض بعيدة اسمها مملكة القصيرين. كل اللي جم يحكموها خربوها، وناسها ناس مخنوقة وناس محبوسة وناس تاني بتحاول تداوي، لكن النتيجة الكل تعبانين، وهي دي مملكة القصيرين.

0: مجنونين يا حكيم.
1: لحد امتى هنفضل مجلولين من مملكه الطوال الجامدين؟
2: لحد امتى يا حكيم هنفضل مكسورين؟
1: لحد امتى هنفضل مقهورين لا قادرين نتنفس ولا نتحرك زي الخيار متخللين؟
0: ما ترد يا حكيم ولا انت ما عندكش جابه تعين.
3: نصبر لحد ما ربنا يريد.
4: وامتى هيريد؟
3: كل شيء ليه اوان.
1: ولحد ما يقول الاوان يا حكيم هنعمل ايه؟
3: نفضل صابرين ومتحملين.
4: متحملين ايه؟

0: لو فيكم راجل يجي يشيل الرايه ديت وياخدها مننا.
1: مش عارف ان الارض دي ارضنا يا ابو طويله؟ يعني بتاعتنا مش انت بتهددنا يا ابو طويله؟ نختار اطلع فكر وريله مقامه. حظه حلو
2: ليه؟
1: مش في الفورمه النهارده، اطلع انت بدالي. الشرف ده لازم ياخده كبرنا. مالك يا عم مش في الفورمه؟ يعني كده يبقى ما يجيبها غير ستاتها، اطلعوا وريهم اعتدال. يعني خلاص صوتك راح دلوقتي، مش فالحه غير عليا انا.
0: كلكم خايفين؟ وطبوهم يا رجاله.
1: والارض عرض،
3: يعني لا طول ولا عرض.
4: ولسه بتقول لازم نبقى صابرين ومتحملين
5: وكمان مصدقين.
4: مصدقين ايه؟
5: مصدقين ان النور هيجي قريب وتعيشوا منصورين،
3: ولسه الحلم يتحقق ويبقى لنا قيمه وشرف.
5: اليوم قريب ولا نسيت وعد السنين؟
6: افتح يا وزير النكوه.
4: مين؟
6: انا رسول من عند ابو طويله.
4: محدش فينا موجود.
6: انت هتخسر يا خفه ولا ايه؟
4: اوف جايين نفتح اهو.
6: ابو طويله عايز اتنين منكم بكره الصبح.
4: ليه؟
6: واحد يدلك له السمانه وانت تعمل له شنب وتبرمه.
4: يعني ايه اعمل له شنب يعني؟
6: انا قصدي تبرم له شنبه.
4: شنب ايه ده اللي انا هبرمه ده؟
6: انت هتبرطم ولا ايه؟
4: انا قصدي صوابعي اتهرت من كتر برمي الشنب.
6: وانت يا اللي هناك؟
3: نعم.
6: حضرتك بالذات طالبك بالاسم عشان تعملي له عصير السبانخ الفريش اللي هو بيحبه.
4: لا ده كتير قوي.
6: ايه ده اللي كتير يا خفه؟
4: الشرف اللي هتنوله مراتي انها تعمل له عصير السبانخ بنفسها. يا اناها يا سعداء.
0: ابرم شنبي كويس.
1: ما انا ببرم اهو يا ابو طويله.
0: ومالك بتبرم من غير نفس؟
1: انت عاوزني ارقص لك؟
0: ايه؟ ومالك بتسخر من شنبي؟
1: ده شنبك طويل ومدلل علينا.
3: اتفضل عصير السبانخ اهو بالسم الغالي. اقصد بالسم سم الغالي.
0: ما بشربش عصير بالسمسم الغالي. وانت دلك لي السمانه. وانت ابرم لي شنبي كويس.
4: انا شايفها كويسه ومش محتاجه تدليك ولا هو ذل وتنطيط.
0: انت بتبرطم بتقول ايه؟
4: ما بقولش حاجه. سمانه ولا سمانه الجمل ولا الركب؟
0: مالها الركب؟
4: عين على الركب تجام من ذهب.
0: بس كفايه كده.
1: خلاص
0: خلاص الناحيه دي، لف الناحيه الثانيه وابرم الناحيه الثانيه. يلا
1: خلاص تعبت
4: وانا كمان.
0: هنا مفيش راحه، برمو تدليك لحد ما انت نديك.
5: مش قلت لكم اصبروا؟ الوعد هيبقى اكيد.
3: وامتى الايام تجري ويبقى الطفل اطول؟

0: ويرجع حقنا وأرضنا وعرضنا اللي اتسلبوا مننا من سنين.
1: الأيام بتاكل بعضها، وأكيد هيجي اليوم اللي الحلم فيه هيكمل.
0: نهرب على هناك، واما يهدى الحال يبعتوا لنا بمرسال.
2: طب يلا بينا،
0: يلا خرجوا بسرعه من هنا.
3: يعني ايه طوال على الفاضي يا منفوخين كده وكده؟
4: مش عارفين نوصل للولد ولا نعرف مكانه فين اتولد.
3: مش فاهم،
5: كان الارض انشقت وبلعت.
6: يبقى حلم الوصيارين واقف على الباب مستني يدخل.
3: اتحركوا وقلبوا كل مكان ووصلوا له مهما كان.
7: أمرك يا طويلة.
3: يا ترى الأيام مخبية إيه ولا إيه؟

0: صارنا
1: انت صارنا
0: انت صارنا
1: والرايه اترفعت على ارضنا
0: انت صارنا
1: انت صارنا انت صارنا
0: انت صارنا
1: احنا دلوقتي بنحبك لانك حسيت بينا ووقفت معانا
2: انت ملكنا
1: انت ملكنا.

0: أهلا بيكم مرة تاني بعد ما اتفرجنا على مملكة القصيرين. ضيفنا النهاردة هو فنان ممثل حصل على جائزة أحسن ممثل من المركز الثقافي الفرنسي، وفي نفس الوقت بيدرس دبلومة في الإخراج. أهلا بيك يا عصام.
1: أهلا يا هادي.
0: إيه انطباعك عن الفيلم؟ يعني لما اتفرجت على الفيلم حسيت بإيه؟
1: الذل وحش قوي. يعني لا يعني الذل اللي بيعمله الطويل يعني في القصيرين
0: القصيرين
1: كان يعني مهين قوي. يعني عارف انا في وقت من الاوقات اتضايقت، رغم ان المشهد كوميدي قوي، ويعني الطلبات اللي بتطلب يعني اللي كان طالبها من القصيرين مهينة. يطلب واحد يبرم له شنبه، وواحد يعمل له مساج للسمنه بتاعت رجله، وواحد يعني هو مش بيطلب حتى طلبات عاديه، مش بيطلب حد
0: حاجة محتاجها، يعني
1: حاجه
0: لا
1: محتاجها
0: هو
1: حاجه.
0: ذل بجد. يعني طبعا واضح قوي من الفيلم انه الراجل ده بيرمز لإبليس. ايه اللي بيخلي إبليس يذل البني آدم كده؟ وهل فعلا إبليس بيعرف يذل الناس كده؟
1: طبعا يعني ابليس بيذل الناس وذل. يعني اللي شفناه في الفيلم عينه يعني بسيطه من ابليس بيعمله. يعني انت مجرد ما تشوف الخطيه وازاي ابليس بيتفنن ان هو يذل الناس بيها، يعني هي مش حاجه بس مسلسله الناس، مش خطيه ولا عاده ولا قيد بيربط الناس وخلاص ويخلي الناس متكومه، انما التفنن في ان هو يذل الناس بالخطيه. يعني انا في اوقات يمكن افتكر نفسي في وقت ما ببقى في خطيه، هو جايبني الارض جامد
0: كسر
1: قوي
0: عينك،
1: وكاسر
0: يعني
1: عينيا
0: كسر
1: قوي،
0: عينك.
1: وقعدت افتكر هو طب هو انا ايه اللي خلاني اعمل، ايه اللي يخليني اعمل في نفسي كده؟ ايه اللي جابرني على السكه دي؟ ايه اللي ماشيني المشوار ده؟
0: يعني أنا معاك يا عصام إن في ناس كده، لكن في ناس تانية مش حاسة أوي اللي أنت بتقوله ده. يعني في ناس ما عندهاش مشكلة، بالعكس بيستمتعوا بالخطية. يعني الكتاب بيقول على في ناس يشربون الإثم كالماء، عادي اشرب شاي بقى.
1: Ha ha ha.

0: يعني انا اعتقد ان هو هيفرق انت مين. يعني لو يعني زمان انا طول الوقت عندي الفكره دي يعني جوايا اللي متاخده من الايه بتاعت لا تشمتي بي عدوتي اذا سقطت اقوم، اذا جلست في الظلمه فالرب نوري. دايما عندي الانطباع ده وانا قاعد في الضلمه وانا في عز الخطيه، الرب موجود نور ليا عمال ينور. فانا في اوقات كتير قوي وانا في عز الخطيه وبعمل حاجه غلط والموضوع ضلمه قوي، ابقى شايف قدام عينيا نور، نور عمال ينور. انت ابني انا موجود، انت ابني انا موجود. بتفرق يعني بعد اوقات على قد ايه انا بستجاب للنور ده. انا
1: أو
0: اعتقد
1: بقسي
0: ان هو
1: قلبي وبقى يعني بطنش بدي ظهري.
0: يعني اطنش، انا مش شايف النور، انا مركز قوي في اللي انا بعمله، مش عايز ابطل خطيه، انا مصر على الخطيه. انا اعتقد انه في الاخر النور ده بيجي وقت ما ينورش خالص، ونوصل لمرحله اللي هو يشربون الاثم كالماء، اللي هو بعمل الخطيه وانا مش حاسس انه في اي مشكله، دي عادي خالص. يعني زي ما هشرب كوبايه ميه انا مش هفكر مره ولا اتنين انا بشرب ميه ليه، انا ما هعمل خطيه وانا مش بفكر انا بعمل خطيه ليه.
1: بس هي فعلا يعني انا عايزك تديني ولو مثل واحد، يعني ليه الخطيه بتذل البني ادم؟ ليه؟ ايه مظاهر الذل يعني؟ يعني اللي شفناه ده كان مشهد مبالغ فيه وهم كانوا معترضين، لان هي حاجه واضحه قوي انها ما ينفعش اعمل كده. لكن اديني مثل لخطيه بتذل البني ادم.
0: خد ابسط مثل، التدخين، سجاير. بتلاقي يعني ناس عايشه بتدخن. طبعا انا عارف الموضوع، يعني موضوع التدخين بالذات ده يعني
1: في ناس بتقول يعني مش خطيه، يعني ليه بتقول عليه خطيه مثلا؟
0: وفي نفس الوقت صعب، يعني الموضوع معقد جدا ما تفهمش. يعني تلاقي الناس مش حابه التدخين، يعني مثلا اركب مع سواق تاكسي تلاقي عمال يشتم في السجاير واللي في اللي بيدخنه وبتاع، وهو مش قادر يبطل، ودايما عنده الوهم. يعني في سواق تاكسي يقول لي انا هبطلها وقت ما احب ابطلها، انا ممكن ابطل سجاير في اي وقت. طب انت بقالك قد ايه بتتدخن؟ بقالي 13 سنه بيدخن، ما فكرتش ليه تبطلها؟ ما اعرفش، هو متسلسل ومش قادر، مش بيفكر.
1: عامله زي ما يكون واحد من المصارعين كده بيقول انا منين ما احب ابطل ابرم له، مش انا ابو هبطل. بس هو
2: بس كفايه كده،
3: خلاص
2: خلاص الناحيه دي، لف الناحيه الثانيه وابرم الناحيه الثانيه. يلا
3: خلاص، تعبت تعبت
4: وانا كمان،
2: هنا ما فيش راحه، برمو تدليك لحد ما يدن الديك.
0: بس هو وقت بجد وقت بيقول له ابرم خلاص، هو ما بيفكرش مره تانيه، هو بيبرم جامد وخلاص.
1: وبعيد عن السجاير حاجات ابسط من كده بكتير. يعني انا فاكر في حلقه من حلقاتنا كان حد بيقول القهوه، يعني القهوه انا مدمن قهوه مش بقدر ابطل. يعني فكره الادمان دي، فكره ان انا في حاجه ماسكه فيا. يعني الكتاب المقدس بيقول يعني كل من يفعل الخطيه هو عبد للخطيه. لكن الفيلم اللي احنا شفناه كان بيبين ان هم رافضين اللي بيحصل فيهم، يعني متذمرين طول الوقت. هم مش من نوعيه الناس اللي انا زي كنت ما بحكي مش فارق معاهم ومكبرين ومستسلمين، لا هم مش عاجبهم وبيبرطموا طول الوقت ورافضين طول الوقت. انت شايف ان دي حاجه صحيه ولا كان المفروض يعني يتعودوا على الموقف بقى ويمشوا حالهم وخلاص؟
0: لا طبعا انا شايف ان هي حاجه صحيه، يعني الاختيار التاني يموتوا بقى خلاص، فاهم؟ يعني انا مش هنعمل حاجه، نستسلم اللي هو نموت. يعني طبعا من كتر يعني انا فعلا انا يعني اتاذيت قوي من مشهد الذل، احساس بقى حاجه بتضايق قوي. فاللي هو بفكر لا، يعني لو الناس هتعيش بالطريقه دي فتموت احسن.
1: طب هو لو رفض هيعمل ايه؟ يعني هو خلينا نصيغها بطريقه ثانيه، هل كان قدامهم اختيار؟ يعني هل هم فعلا كانوا مذلولين لابو طويله لان هم ما يقدروش يعملوا حاجه، ولا هم بس حاسين ان هم ما يقدروش يعملوا حاجه؟ يعني دي نظرتهم لنفسهم ولا هي دي الحقيقه؟
0: هم الواضح ان هو كان الحقيقه. يعني هم كانوا قصيرين، يعني هي ملهاش حل، هم كانوا قصيرين. بس انا شايف ان هي حاجه كانت مفتاحيه قوي. الحكيم اللي كان بيكلمهم عن الوعد،
1: هم كانوا بيدوروا، كانوا بيسالوا لغايه امتى عايزين نعرف،
0: كانوا ماشيين في السكه، يعني اللي هو عايزين نعرف، سمعوا الوعد اعتقد، بس ان هم مش بيدوروا، بس لما سمعوا صدقوا. يعني انتظارهم لانه حاجه هتحصل، انا اعتقد ان هو ده يعني نقله مفتاحيه اساسيه في الفيلم.
1: طب لو انا النهارده حسيت وانت مثلا بتتكلم يمكن لاول مره ان انا فعلا مذلول للخطيه، انا فعلا في حاجه يعني كسر عيني، متضايق،

0: ايه اللي المفروض استناه يعني، لو فسرنا رموز الفيلم يعني ببساطة؟
1: انا فاكر حد قال تشبيه على الخطيه اللي بتذل ايا كان انواعها ايه، يعني بمختلف انواعها. لما حاجه بتذل، لما خطيه بتذل، هو شبهها كده ان هي عامله زي ما يكون بالظبط خلاط اسمنت كبير قوي واقف داير بسرعه جامده قوي، وانت بتفكر ان انت تقوم تقف تمسكه بايدك وتوقفه. هو الموضوع مش كده، حاجه اقوى منك لازم تجيب اللي اقوى منها، يعني حاجة ما تنفعش توقفها بإيدك، ما ينفعش تبطلها. يعني يعني اللي هم كانوا عايشين فيه ده كان حقيقي، هم كانوا قصيرين ضعاف، هو كان طويل قوي جدا. يعني المشهد اللي هو بيصرخ فيهم بس طلع فيهم كده او بيترعشوا، يعني اللي هو يعني اترعشوا واحنا اترعشنا، واحساس صعب قوي. هيقدروا عليه ازاي؟ لازم يبقى في حد اطول منه، لازم يبقى في حد اكبر منه. هما مش عندهم حاجة في ايديهم، بس كان لازم يصدقوا انه في حد اكبر منهم. انا حاسس ان ده كان يعني الايمان فيه لوحده يخلي حياتهم مختلفة.
0: ترجم بقى يا عصام، يعني ترجم لحياتنا النهارده، يعني قول لي كلام اقدر اعمله النهارده. انا شايف ان انا مذلول الخطيه، انا موافقك ومش عايز ده يكمل، استنى ايه وهيحصل امتى؟
1: الفيلم قالها، ومن رأيي من أحسن المشاهد اللي في الفيلم نهاية آخر مشهد، اللي هو أبو طويلة ده مرمي وفي واحد أطول منه واقف حاطط رجله عليه، وهم فرحانين ومنتصرين. طبعا يعني الصورة يعني
0: رمزية أوي،
1: رمزية قوي، وبرضو يمكن وردية، ولو في ناس قاعدة
0: فخم
1: تتفرج ممكن يحسوا إن هو يعني كلام أفلام وتمثيليات وكده، بس يعني
0: بس هي دي الحقيقة.
1: هو يعني إبليس في اللي أقوى منه، هو أقوى منه، الله أقوى منه، اللي إحنا بنتبعه أقوى منه. فأنا رحت للي أقوى منه وقلت له الحقني. يعني الفكرة يعني بسيطة قوي، يعني زي ما كنا بنتخانق زمان في الشارع، مشهد برضو مشهور قوي يمكن في الشوارع.
0: اجيب لك اخوك الكبير.
1: أجيب لك أخوك كبير، أجيب لك أبويا، يعني مشهد مألوف قوي. تلاقي عيل صغير اتنين قد بعض بيتخانقوا، او واحد كبير بيضرب عيل صغير، تلاقي العيل الصغير ده راح نادى ابوه. خلاص يعني المعادله اتقلبت، بقى معايا بابا الكبير، فاحنا لازم نروح للكبير
0: هات له
1: بتاعنا.
0: الكبير يعني، اجري عليه. واللي انت بتقوله ده هو بالظبط اللي الكتاب بيقوله، يعني بيقول انه حتى الموت اللي هو نتيجة الخطية بيقول له اين شوكتك يا موت، اين غلبتك يا هوي. خلاص يعني هو كسر حدته، هو كسر شوكته، هو وقف وكسر ابليس في يوم من الايام.
1: احسن المشاهد حتى بشوفها، يمكن ما هي مكتوبه في الكتاب كانها مرسومه كده فيلم، واقعد اتخيله القصه بتاعت داود وجولياط. داود يعني عمالين الوصف بتاعه ان هو كان صغير واصغر من كل اخواته، واخواته كانوا اصغر من كل العشيره، والعشيره هو اصغر من كل حاجه، ودخل في وسط الحرب وتدور على واحد. الناحيه التانيه الصوره عماله تتسم عليه، طويل وطويل قوي، وقالوا مقاساته قد ايه. فطول الوقت طبعا احنا متخيلين
0: المقارنة دي
1: المقارنه اللي هتحصل، هيبقى مين اللي هيكسب. لكن يعني الكلام كان مفتاحي جدا اللي قاله داود، اللي هو انا مش جاي لك لوحدي، انا جاي لك باسم اللي هو اللي اطول
0: اسم
1: منك،
0: ربي
1: اللي اكبر منك. انا مش هقدر
0: ده
1: اجي.
0: صورة بالظبط، عكس الصورة بتاعت الفيلم في الأول، يعني هي شبه أوي الصورة اللي في الآخر. أنا جاي محتمي في الأقوى مني،
1: بالظبط
0: أنا جاي
1: بالظبط.
0: مستخبي فيه، فأنا قادر أصلب طولي. إيه رأيك إن إحنا مرات كتير بنبقى يعني خدنا الخطوة دي، جرينا على المسيح، خليني أقولها بقى بوضوح، جرينا على المسيح واستخبينا في المسيح وخلاص ما بقاش إبليس ليه قوة، لكن رغم كده بنفضل عايشين بإحساس القصيرين، بإحساس الضعف. يعني ما اعرفش، احنا مشهور عننا للاسف كمسيحيين انه يعني المسيحيين دول بيمشوا جنب الحيطه وغلابه كده ومكسورين، واحنا دايما نحب نتكلم قوي على يعني ان احنا عايشين في زمان غربه، ده كلام كتابي، لكن يعني احنا بنستمتع يمكن زياده بان احنا نقعد نقول احنا عايشين في ايام غربه وايام صعبه والعالم ده مش بتاعنا. احنا ما زلنا حاسين ان احنا عارف، لما بيقول صرنا كالجراد في اعيننا وهكذا صرنا في اعينهم، ما هو احنا بس شايفين نفسنا كده فبقينا في عينيهم كده.
1: لو انت عندك عز وعندك اب وعندك

0: حد طويل يدافع عنك وانت مش عايز تستخدم الفكرة دي وتعيش في الخير بتاعه ده وفي الحماية بتاعته، استاهل اللي جرالك يعني، انت اللي خسران يعني. يعني انا متخيل، انا لو ابويا موجود وقوي ومهاب والناس بتحترمه وانا ماشي كاني ابويا مش موجود، انا ضعيف انا
1: أنا
0: مكسور،
1: الخسران.
0: انا اللي خسران، انا اللي مش هكسب حاجه يعني. مشهوره قوي فكره انه يعني تبقى قاعد بتتفرج على ماتش متعاد مثلا، يعني قاعد بتتفرج على ماتش كوره متعاد، الفريق بتاع
1: عارف
0: بلدك
1: النتيجة.
0: عارف النتيجه، انتوا كسبتوا، فانت قاعد مبسوط، قاعد
1: عارف النتيجة،
0: عارف
1: مطمن.
0: انت كسبت. انما لو انت قاعد بقى غاوي ان انت تعيش في حالة التوتر والقلق وان انت احتمال ان انت تتغلب، يبقى انت اللي خسران، انت اللي قلق، وانت اللي حاجة غريبة. يبقى عندي الحماية ومصدر القوة وانا مش فارق معايا يعني. مشكلتي يعني.
1: تمام، أشكرك يا عصام، أشكرك لأنك كنت معانا وانبسطنا بوجودك.
0: ميرسي ليك يا ادم.
1: مكتوب إن الله ظهر في الجسد، الله بذاته صار إنسان. الوعد اللي استناه شعب إسرائيل زمان اتحقق، يسوع جه، المسيح جه. النهارده أنت مش محتاج تستنى، مش محتاج تستنى أكتر من كده، أنت كل اللي محتاج تعمله إنك تصدق فيه، إنك تجري عليه، وإنك تقول يا رب أنا جاي لك بضعفي، أنا جاي لك بذلي، أنا جاي لك بخطيتي. انا مصدق فيك، انا عارف ان انت عندك غفران للخطيه، انا عارف ان انت عندك انتصار، نصره على الخطيه عايز تديهاني. اجري واستخبى في يسوع، ده الوعد اللي اتحقق واللي من حقك تفرح بيه النهارده. الشعب الجالس في الظلمه ابصر نورا عظيما، الجالسون في الظلمه وظلال الموت اشرق عليهم نور، النور ده ليك عشان ينور حياتك. تعالى واستخبى في المسيح. اذا كان عندكم استفسارات او تعليقات أو آراء عايزين تشاركونا بيها، اكتبولنا على العنوان اللي ظاهر قدامكم في الشاشة، لحد ما نتقابل المرة الجاية في حلقة جديدة من حواديت.

0: فيلم عجبني جدا، كنت متوقع النهايه. المخرج ده قوي جدا.
1: بحب.
2: عارفه انا اكتر حاجه ممكن تهدني انك في يوم من الايام تسيبيني.
1: مفيش راجل في الدنيا يملى عينيا غيرك.
2: عشان تبقي عارفه طبعا من الاول، انا راجل شرقي ودمي حامي.
0: في مثل هندي بيقول ان اتنين كانوا قاعدين في السجن، واحد شايف الطينه والتاني شايف النجوم.
1: انا شاكه ان ابتدى يعرف حاجه.
3: الغبي يصدق كل كلمه.
0: مش بفهم كل حاجه ومعرفش كل حاجه، معرفش كل خلفيات الامور.
3: الغريب في القصه دي انه كان بيقارن النمله بالبني ادم.
4: عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وثلاثة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك ايه؟ بدعوك انك تسأل نفسك سؤال وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت

0: أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في كل حلقة نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين. أحبائي المشاهدين، يسعدني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات الطب والحياة. أرجو أن يكون هذا البرنامج يسبب لكم فائدة طبية وروحية. في هذا البرنامج يشرفنا أن نستضيف نخبة من أعلام الطب البارزين الذين يحبوننا بإخلاص ويبغون مساعدتنا ويقدمون لنا نصائح طبية وروحية قيمة. في هذه الحلقة يسعدني ويشرفني أن أستضيف عالما جليلا من علماء الطب جاء خصيصا لكي ما يكون لفائدتنا وبركتنا، هو الدكتور نبيل جبور. الحقيقة لا أعرف كيف أقدم الدكتور نبيل لكثرة ما أعطاه الرب من مواهب ومكانة علمية وطبية بارزة، لكن أذكر بعضا من ما أعطاه الله إياه. دكتور نبيل بروفيسور في أمراض العيون ورئيس قسم الشبكية في جامعة ويست فيرجينيا، وهو رئيس جمعية أمراض الشبكية في منطقة الميد أتلانتيك في اليو اس اي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه رئيس جمعية بحوث المستقبل فورسايت فاونديشن. دكتور نبيل حاصل على جائزة الأمريكان أكاديمي لأنه له 200 بحث علمي منشور في المجلات الطبية العالمية، كما أنه محرر بتقريبا كل المجلات الطبية المختصة بأمراض العيون العالمية. دكتور نبيل عضو بالمجلس القومي والعالمي National and International، المجلس القومي العالمي لأمراض العيون، كما أنه أيضا حاصل على براءة 3 اختراعات في الأجهزة الطبية المختصة بجراحات العيون. دكتور نبيل يتميز بأنه واحد من الخبراء القليلين جدا الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة في جراحات الشبكية للأطفال المبتسرين، أي المولودين قبل الوقت البري ماتيور. دكتور نبيل يسعدني فعلا ويشرفني مع أحبائي المشاهدين أن نستضيفك في هذه الحلقة من الطب والحياة لكي ما نستفيد من خبرتك، سواء الخبرة الطبية أو الخبرة الروحية، لعلمي أيضا أن الله أعطاك أن تكتب بعض الكتب الروحية. في هذه الحلقة سنبدأ ببعض الضوء الذي تلقيه على شيء يخص عيوننا التي بلا شك تهمنا أكثر شيء في أجسادنا. تفضل دكتور.
1: شكرا، سعدني أيضا أن أكون معكم لنتكلم عن الغشاء الدمعي العجيب. يتفق معظم البشر على أهمية حاسة النظر، وبالتالي نقدر العين كآلة تصوير مذهلة تترجم لنا العالم الخارجي وتبقينا بتواصل دائم مع محيطنا. ولطالما ينحصر هذا التقدير على العين كآلة تصوير فقط، لكنها أكثر بكثير من آلة تصوير. إذ يجب على الجفون والرموش كل الأشياء التي هي حول العين أن تساعد لإبقاء العين بصحتها الكاملة لكي ما تقوم بمهماتها كما يجب. والمذهل أنه حتى الغشاء الدمعي على العين مهم جدا لإبقاء العين بصحتها الكاملة لكي ما تقوم بوظيفتها كما يجب. فمع أن الدمع معروف للجميع على أنه تعبير عن الحزن

0: الألم وحتى عن الفرح. لكنه من المدهش أن الدمع هو أكثر بكثير من ذلك. وهذا هو ما نريد أن نستعرضه في الدقائق القادمة، لكي ما نرى ما أهمية دور الدمع في إبقاء العين سليم. على حالتها السليمة. فلكي تستطيع العين أن تقوم بمهماتها، تحتاج لأن يكون فيها كل الأوعية الموجودة مفتوحة للضوء الخارجي، وهي لا يمكن لهذه العدسات أن تنشف أو تجف، لأنها تصبح غير قابلة لمرور الضوء. وكان من المحتم على القرنية، وهي العدسة الأولية للعين المتلاصقة مع الهواء، تحتاج تلك العدسة لغشاء مائي يحميها من الجفاف. لكنه يصعب على القرنية أن تبقي هذا الغشاء كما تحتاجه، لأنها لا تقبل الماء.
1: المادة المكونة منها القرنية لا يلتصق بها الماء،
0: بل هي ترفض الماء.
1: ترفض الماء،
0: إن وضعت الماء عليها ترفضه،
1: وفي نفس الوقت هي تحتاج
0: للماء لكي تحيا.
1: لكي تحيا. معادلة غريبة.
0: معادلة غريبة جدا.
1: تحتاج إليه بشدة وفي نفس الوقت ترفضه
0: في شدة.
1: عجيب.
0: كان من الواجب أن يكون هناك شيء يقدر أن يبقي الماء بتواصل دائم مع القرنية، لكي تبقى القرنية على حالتها، وإلا تزول القرنية وتصبح متشققة كصحراء بلا ماء.
1: وعندئذ يصاب الإنسان بالعمى.
0: وهذا العمى قد يصبح دائما إن لم يتعالج. ولذلك حاول الأطباء عبر الأزمنة أن يساعدوا المريض المصاب بالجفاف بأن يعطوه ماء أكثر، ولكن كمية الماء لا تنفع، لأنها لا تقبل من العين أو من القرنية، إلا إذا تواجدت مادة عجيبة اسمها الميوسين. وهذه المادة قد وهبنا إياها الخالق لكي ما تحفظ الماء بتواصل دائم مع القرنية، وهي قادرة أن تفعل ذلك لمجرد تركيبتها العجيبة التي تسمح لها أن تتواصل مع الماء من جهة، وتتواصل مع القرنية الرافضة للماء من جهة ثانية. فهي كأنها تمسك بالماء بيد وبالقرنية بيد أخرى، وتجمعهما لما فيه مصلحة وخير العين،
1: لكي تدب الحياة في القرنية وتستمر العين في تأدية وظيفتها.
0: نعم. ولولا هذا الغطاء البسيط، الغشاء البسيط وهو الميوسين، كل مياه العالم لا تكفي أن تحمي العين من التشقق والتكلس.
1: من أين يأتي الميوسين؟ هل من القرنية ولا في الدموع؟
0: هناك في غدد موجودة في الجفون التي تفرز الميوسين. ولكن المدهش أن الله قد وهبنا هذه العجيبة التي تجمع بين أشياء متنافرة، ولكننا بحاجة لها. ولولا وجود هذه المادة وهي الميوسين لتشققت العين كما قلنا، وأصبحت كصحراء بلا ماء. وهكذا وفر لنا الله أن نحافظ على صحة عيوننا، وأبقى لنا هذه الموهبة العظيمة التي نسميها النظر بالمادة العجيبة وهي الميوسين.
1: دكتور نبيل، هل بتشاهد حضرتك حالات جفاف للقرنية بتحدث؟
0: جفاف القرنية هو حالة موجودة بكثرة بين الناس، وكان الصعب على الأطباء أن يساعدوا المرضى بكثرة، لأنها إن لم يتواجد الأغشية اللازمة خاصة الميوسين، كما قلنا ممكن أن نعطي القطرات اللازمة، وكل قطرات الماء في العالم لا تكفي. فأحب أن أقول للمشاهدين الكرام، إن كنت تعاني من نشاف القرنية وكان علاجك شبه بائس، لا تفقد الأمل، لأنه هناك الآن أدوية وقطرات جديدة تستعمل الميوسين فيها لكي ما تساعد المريض على حفظ الماء حيث يجب أن يبقى لحماية القرنية.
1: ما هي أعراض جفاف القرنية؟ يعني كيف أنا

0: أعرف كمشاهد عادي أني مصاب بجفاف القرنية.
1: من الغريب أنه أول أعراض الجفاف هو الدمع.
0: غريبة جدا.
1: وهو يبرهن ما قلنا قبلا أنه كلما نشفت القرنية تحاول أن تعطي نفسك ماء أكثر، لكن الماء بنفسه لا يكفي.
0: يعني مزيد من الدموع.
1: مزيد من الدموع التي لا تشفي.
0: لا تشفي.
1: ولكن تصبح العين حمراء ومتعبة، ونريد أن دائما أننا
0: نفرك فيها،
1: نفرك بها، ولكن كل ذلك لا يجدي. إن كان هذا يسبب أي شيء هو عذاب أكثر.
0: نعم.
1: لوجود الجفاف في
0: ما هي الأسباب دكتور نبيل لجفاف القرنية؟
1: الأسباب كثيرة، لكن معظم الناس يعانون منها لأسباب غير معروفة جدا، ومنها العمر، ومنها الحالات التورمية، ومنها أشياء كثيرة. لكن مهم للمشاهد أن يعرف إن كنت تظن أن عينك جافة وبنفس الوقت الدموع تنهمر، يجب أن تذهب وتحاول أن تحصل على الأدوية الجديدة التي تستعمل هذه المادة العجيبة، والتي تسمح ولو لقطرة ماء واحدة أن تبقى على عينك، وأن تحمي هذه العين من كل هذه المشاكل.
0: ربما المريض يصدم عندما يذهب للطبيب وعينه تنهمر بالدموع، ويفاجئ الطبيب بالتشخيص أنك عندك جفاف. يعني هيبقى نعم. أكيد صدمة. نعم. إن الطبيب يقول له أنت عندك جفاف، وهو شايف إن عينه مستمرة في انهمار الدمع.
1: نعم.
0: بلا شك شيء غريب،
1: لكن عندما نفسرها للناس. نعم. يفهموها.
0: صحيح.
1: لكن في البداية شيء غريب جدا.
0: هل الأمر المرض ده منتشر يا دكتور نبيل كثيرا؟ يعني
1: كثيرا.
0: نسبة انتشاره حوالي قد إيه؟
1: أكثر مما تظن. ونظن أن معظم الناس يعانون من بعض النشاف. لكن الحالات الصعبة هي التي نراها باستمرار في العيادات الطبية.
0: هل التواجد هناك مثلا بيئات معينة أو نوعية أشغال معينة عندما يتواجد فيها الإنسان يصبح أكثر تعرضا لهذا المرض؟
1: إن كانت العين قابلة للجفاف طبعا وجودها في جو غير ملائم يساعد على الجفاف أيضا.
0: زي إيه؟
1: كالتدخين. أه. كالتلوث. كالجفاف العادي أو بعض الأخطار والغبائر والأشياء التي نتعامل معها في حياتنا اليومية.
0: يعني قصدك الغبار.
1: الغبار.
0: نعم. نعم.
1: ممكن أن تزيد المشاكل في العين.
0: عزيزي المشاهد، شيء عجيب، وسنظل دائما نتعجب من خلق الله في هذا الجسد. داود النبي قال أحمدك لأني امتزت عجبا. فعلا كل ما بنسمع أحد علماء الطب يحدثنا عن عجائب هذا الجسد نتجه إلى الخالق عز وجل بالتقدير والحب والاحترام. ها نحن في هذه الحلقة نسمع عن شيء لم يكن يخطر على بالنا، أن القرنية وهي العدسة الأولى في العين التي تستقبل الضوء والتي بدونها لا يبصر الإنسان، تحتاج بشدة إلى الماء، وفي نفس الوقت نسيجها يرفض بشدة الماء. وليس عند البشر حل، لكن الخالق أوجد الحل في مادة عجيبة غريبة اسمها الميوسين. قال لنا الدكتور نبيل أنها تمسك بالماء بيد، وتمسك بجسم القرنية بيد، وتوجد هذا الاتصال والتصالح والاندماج العجيب الذي يحفظ للقرنية حياتها ويجعلها تستفيد من المياه التي تنهمر فوقها بغزارة وهي لا تستفيد منها. عزيز المشاهد، موضوع شيق لكن لم يزل له بقية، فابق معنا بعد هذا الفاصل لنستكمل حديثنا مع عالمنا الجليل الدكتور نبيل جبور.

0: عزيزي المشاهد، قال الكتاب المقدس: ما أعظم أعمالك يا الله، كلها بحكمة صنعت. من كان يظن أنه تحت جفون العين توجد هذه الغدد التي لا نعرف عنها شيئا، تفرز هذه المادة العجيبة، مادة الميوسين، والتي تصنع المصالحة بين جسم القرنية الذي لا يقبل الماء وبين الماء الذي تحتاجه بشدة القرنية. لقد تعجبنا ونحن نسمع، وما زال هناك المزيد من العجب الذي ينتج فينا السبح والحمد لهذا الخالق العظيم. دعونا معا نرحب مرة جديدة بضيفنا العزيز الدكتور نبيل. أهلا يا دكتور نبيل مرة أخرى، واصل لنا هذا الحديث الشيق عن الميوسين.
1: كما رأينا أنه مثل بسيط يرينا قدرة الخالق على هذه، صنع هذه العجيبة التي تجمع بين الماء المحيي والقرنية الرافدة للماء المحيي. وهكذا أعطانا الله جوا ملائما يسمح لنا أن ننعم بحاسة النظر. ولكننا نشكر الله لأنه أعطانا أكثر من ذلك. هو أعطانا أكثر بكثير من حاسة النظر، وأكثر بكثير من الميوسين. ولكنه ما أعطانا يشبه هذا المثل، لأننا كنا في عداء مع الله. مشكلتنا هي أكبر من العمى. مشكلتنا أننا ابتعدنا عن روح الله الذي نفخه فينا منذ التكوين، وإرادتنا رفضت أن نكون بتواصل معه.
0: وهذا هو العمى،
1: وهذا العمى الحقيقي، هذا العمل الروحي، والذي بعده حاولنا أن نتصالح مع الله بقواتنا الذاتية، كما تحاول القرنية أن تستفيد من الماء بقوتها الذاتية،
0: لكنه أو تحاول إكثار الدموع
1: ولو حاولت في غياب الميوسين
0: لا أمل،
1: لا يجدي. وكذلك رأى الله مشكلتنا، أننا بقواتنا الشخصية ومحاولاتنا الذاتية غير قادرين أن نتصالح معه وأن نأخذ منه هذا الروح المحيي الذي نحن بحاجة له أكثر مما هي القرنية بحاجة للماء. لذلك أعطانا الحل كما أعطانا الميوسين، وكان الحل يشبه الميوسين، إذ أنه احتجنا لمن يقدر أن يمسك بيدنا بيد، ويمسك بيد الله بيد أخرى ويصالحنا. وكان المسيح هو الحل على الصليب، إذ أنه أمسك بيدنا وعانق روح الله في السماء عندما صالحنا في الصليب مع الله. وهذا التشابه ليس مجرد صدفة، إذ أننا كلما حاولنا أن ندرس الوضع أكثر نرى أن الأشياء تشبه بعضها جدا، إذ أننا بقوانا الذاتية نحاول بالتدين ونحاول بالعبادات ونحاول بإعطاء الأموال ونحاول بكل الأشياء الممكنة أن نصلح وضعنا مع الله، وكأننا بجمع أعمالنا الصالحة نجمع الأعمال الصالحة بالخوابي.
0: ماذا تقصد بهذه الصورة يا دكتورنا؟
1: هذه الصورة هي عصياننا عندما قررنا

0: أن نبتعد عن يد الله وكسرنا الموسيقى الحلوة التي أعطانا إياها بتواصلنا معه، وتشققت الأرض مثلما تتشقق القرنية من دون ماء. ولذلك كان الحل الوحيد هو كما أن العين محتاجة لمادة الميوسين للتصالح، نحن كنا محتاجين للسيد المسيح لكي يصالحنا، لأن جسدنا بدون روح الله هو كأرض صحراء ناشفة بلا ماء أو كعين بلا دموع. يبقى أن نرى ما هي أهمية هذه المصالحة، لأننا إذ قلنا بقوتنا الشخصية كلما حاولنا وزدنا الماء على العين
1: لا تحل المشكلة.
0: وكذلك كل تديننا وكل عباداتنا لا تنفع إن لم نسمح للرب السيد أن يأتي ويصالحنا، ونسلم له أمورنا كما تسلم القرنية نفسها لمادة الميوسين، وتمسك بتلك اليد التي وحدها قادرة أن تمسك باليد الأخرى بالماء المحيي، الماء الحي اللي هو الذي هو المسيح الذي منه ينبوع الحياة.
1: كلامك يا دكتور نبيل بيفكرني برجل عظيم الكتاب المقدس كتب قصته، وهو أيوب. أيوب كان واحد من أعظم الناس، وواضح أنه كان بار في أعماله، وكان شخص فعلا يعني لم يتأخر في عمل الخير، لكن في نفس الوقت هذا الرجل الذي أكثر من عمل البر صرخ في إحدى المرات وهو يحاج الله، وهو يتساءل كيف يتبرر الإنسان عند الله، فقال: ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. يعني نقدر نقول أن أيوب كان يتساءل عن الميوسين، لكن ليس الميوسين الذي يربط الماء بالقرنية، لكن الميوسين الذي يربط الماء المحيي بالكيان الروحي في الإنسان لتدب فيه الحياة. هل هذا التعبير يعبر فعلا عن وظيفة الميوسين؟ ليس بيننا مصالح؟
0: ليس بيننا مصالح إلا إذا قبلنا بالمصالح الحقيقي. لأننا كلنا عاجزين عن أن نصل إلى السماء بأيدينا.
1: كيف كان المسيح مصالحا للناس مع الله؟ بأي طريقة؟
0: الطريقة الوحيدة لكي تتصالح مع الله هو كذا كما أننا نتصالح مع الماء والقرنية، المادة التي تأخذ الوسط يجب أن تكون مكونة بشكل عجيب لكي تقبل الوسط الأول وهو القرنية، والوسط الثاني وهو الماء. ولو كنا أتينا بكل البشر وهم ليس عندهم أي قدرة أكثر من قدرة البشر، لا يمكن أن يتعاملوا ويتواصلوا مع روح الله من أنفسهم، وتبقى هذه المعضلة. بأننا كما كان الوضع للمعانين من الجفاف في القرنية، وضع القطرات الماء من دون الحل الحقيقي الذي هو موجود الآن للعين، والحل الروحي الحقيقي الذي هو موجود لكل إنسان. المسيح ليس حصرا للمسيحيين، المسيح هو الحل للبشر مهما كانوا ومهما كان وضعهم، وليس أي حل ثاني ممكنه أن يواصل البشر مع الله الخالق، لأنه هو الحل الذي يأتي في الوسط ويعانق
1: الاثنين
0: الوضعين
1: معا. دكتور نبيل، أيوب لما قال ليس بيننا مصالح وكان يشتاق للمصالح، جاءت كلمة مصالح في اللغة العبرية بمعنى ترجمان، يعني مترجم، والمترجم يفهم لغة هذا ويفهم لغة ذاك. ومن كلام حضرتك أستنتج أن الميوسين يفهم القرنية ويفهم الماء، يستطيع أن يتجاوب مع القرنية ويستطيع أن يتجاوب مع الماء. القرنية لا تتجاوب مع الماء، لكن الميوسين يتجاوب مع الاثنين. وحضرتك بتقول أنه المسيح فقط هو الحل الوحيد القادر أن يصالح الإنسان مع الله. تذكرت تعليم الكتاب المقدس أن المصالح هو الله وهو أيضا إنسان. ده الأمر العجيب اللي يمكن الناس ما زالت تتعجب، لكن إذا صدقنا أن الله قادر على كل شيء، لا يعجز عن أي شيء، من خلق الميوسين

0: أوجد هذا الاتحاد العجيب بين لاهوت المسيح الذي يجعله يفهم الله وناسوت الذي يجعله يفهمنا. هل ترى هذا الارتباط بين اللاهوت والناسوت في المسيح هو الذي مكنه من أن يكون المصالح الوحيد؟
1: وفقط ذلك.
0: فقط. نعم.
1: لأن إذا نظرت للميوسين مجددا لا يمكن للميوسين أن تكون مادة غير عجيبة، لأنها إما أن تكون مثل القرنية أو مثل الماء،
0: هيدروفوبيك
1: أو هيدروفيليك.
0: هيدروفيليك.
1: وهي إحدى المادات الخاصة جدا والعجيبة جدا، وهي لذلك قادرة أن تجمع الاثنين. ولذلك كان الوضع بمصالحتنا مع الله، كان يجب أن يكون جسد الإنسان،
0: نعم،
1: وروح الله،
0: نعم،
1: في شخص واحد، ومن، نعم، هناك غير السيد المسيح
0: ولا أحد.
1: وهو جمع الاثنين عجبا،
0: نعم،
1: لذلك هو صعب،
0: نعم،
1: على الفهم،
0: نعم،
1: ولكنه غير مستحيل،
0: نعم،
1: لأن الميوسين كانت صعبة على الفهم حتى اكتشف العلماء مقدرة الميوسين في عملها،
0: نعم،
1: وآمل أن المشاهدين يكتشفوا عجبا وعجب وعظمة، عظم عظمة المسيح،
0: نعم،
1: بأنه الوحيد القادر أن يجمع الاثنين.
0: شكرا دكتور نبيل. عزيزي المشاهد، لقد مش عارف أقول إيه، لقد انتعش قلبي وأنا أسمع عن الميوسين، أو بالأحرى أسمع عن المسيح. إن الله لم يكف عن إيجاد العجائب في حياة البشر. فعلا أمر مثير للغرابة أن مادة واحدة، جزيء واحد من المادة، له طبيعة هيدروفوبيك وفي نفس الوقت هيدروفيليك. كيف جمع هذا الجزيء بين الطبيعتين؟ أمر يفوق العقل، لكنها قدرة الخالق. استطاع هذا الجزيء أن يربط ما بين القرنية الكارهة للماء وبين الماء الذي تحتاجه القرنية. هذا الجزيء من مادة الميوسين أوجد الصلح بين القرنية والماء. عزيزي المشاهد، ألا ترى معي أننا في شديد الاحتياج إلى الله؟ إننا لا نستطيع أن نحيا بدونه. يقول الكتاب: به نحيا ونتحرك ونوجد. كما أن القرنية ستجف وتتشقق وتنتهي بدون الماء، نفوسنا جفت، نفوسنا تشققت، نفوسنا خربت بسبب انفصالنا عن الله. قال النبي قديما: عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي. إن الإنسان يحتاج إلى الله، لكننا نكتشف يوما بعد الآخر هذه الطبيعة الرديئة التي فينا، هيدروفوبيك، إنها تحتاج لله لكنها تبعد عنه بسبب الخطية. نخاف منه ونختبئ وراء الأشجار كما فعل أبونا الأول، وصرنا نحتاج إلى الميوسين، إلى المصالح. هذا المصالح الذي سمعنا عنه العجب الآن له هذه الطبيعة العجيبة كطبيعة الميوسين التي تجمع بين المتضادات. جمع المسيح اللاهوت والناسوت في كيان واحد. اسمع ماذا يقوله الإنجيل في يوحنا 1:14: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. عزيزي المشاهد، المصالح موجود. إذا كنت تشعر بالاحتياج لله تعال إليه. قال واحد من الشعراء العاميين البسطاء: كيف أدعوك وأنا الأثيم، وكيف لا أدعوك وأنت الكريم؟ إنه يحتاج إلى كرم الله لكنه يخاف من إثمه، يقترب ويبتعد. لكن المصالح يجعل البعيد قريبا ويجعل العدو حبيبا. إن المصالح يمد يديه ليمسك بيدك، وقد أمسك بيد الله على الصليب لكي يصالحك مع الله، فهل تأتي إليه؟ هذه كانت رسالة الدكتور نبيل جبور لنا في هذه الحلقة. أشكرك دكتور نبيل مجددا.
1: شكرا.
0: على وجودك معنا وعلى هذا الدرس القيم الذي أرجو عزيز المشاهد أن تكون أخذت منه فائدة لعينيك الحرفية ولعيني القلب الروحية. أتركك مع نعمة الله وإلى لقاء آخر.

الرب وقف في اليوم العظيم، اليوم الأخير العظيم من العيد في يوحنا 7:37، وقال كده: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حية. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. في هذه الوقفة، في هذا اليوم العظيم، وقف يسوع ونادى: إن عطش أحد فليقبل، يقبل إلي، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. من آمن بي، هذه هي البداية، هذه هي الولادة الثانية، وبعد الولادة الثانية يكون هناك سكن الروح القدس تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعون أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. إن تأكيد حقيقة أن المسيح قد مجد، تأكيد هذا وإعلان هذا هو بحلول الروح القدس، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. أن وصول وحلول الروح القدس في يوم 50 يؤكد أن يسوع هو في يمين العظمة في العالي. عشان حد يفتكر المسيح صعد وبعد كده ما وصلش السماء، حاشا لي طبعا، لكنه وصل وهو جالس عن يمين العظمة في العالي وهو مجد. وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. ويتكلم عن هذا المعزي، هو روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. لا أترككم يتامى، أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا. روح القدس هو روح المعزي، هنشوف عمل الروح القدس.

الروح القدس هو روح الحق، الروح القدس هو روح القوة، الروح القدس هو روح المحبة، هو روح القداسة. الروح القدس يعمل إيه؟ هو شغله إنه مش بيمجد نفسه، لكن يمجدني لأنه أخذ مما لي ويخبركم. إن الروح القدس يمجد

يحيينا ويقوينا. لذلك قبل أن يصعد المسيح قال لهم في أعمال الرسل وأصحاح واحد هذه الكلمات: وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء أما أنتم فستتعمدون بالروح القدس. ليس بعد هذه الأيام بكثير، ما قال لهمش كم يوم، هو 40 يوم احنا عرفنا، وعرفنا ان يوم 50 فهم قعدوا 10 أيام، بس هم قاعدين ما كانوش عارفين امتى، كان في انتظار لكن لا يعلمون متى سوف يأتي، متى سوف يحل، متى سوف يتعمدون بالروح القدس. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وهذه القوة سوف تكون شهادة، فتكونون شهودا، تكونون لي شهودا، مش شهود لنفسكم ولا للكنيسة ولا الناس ولا الطائفة، لكن الشهود هي لأن هذا الروح القدس يمجدني ويعلن ما هو لي لكم. فإن عمل الروح القدس هو أن يمجد المسيح فيا وفيك ويجعلنا نشهد للمسيح. لكن يقول الكتاب في أصحاح 2 لما حضر يوم 50. طب يا رب هو ليه يوم 50 بالذات؟ ليه يوم 50؟ لأنه هو 50 يوم بعد إيه؟ صحيتوا ما نمت ولا؟ بعد إيه؟ بعد القيامة. طيب قبل القيامة في إيه؟ الموت، رايت، الصلب المسيح. طيب لو رجعنا للاويين 23 هنلاقي في سبع أعياد، سبع أعياد، لكن هنذكر أول 4 أعياد منهم موجودين. أول عيد هو عيد الفصح، وفي كورنثوس الأولى بيقول لأن فصحنا أيضا المسيح قد عمل إيه؟ ذبح من أجلنا. بعد عيد الفصح في عيد الحصاد أو البكورة، ده نلاقيه في عيد الفصح، هنلاقيه في عدد 5 في الشهر الأول من 14 من الشهر بين العشاءين فصح للرب، وفي اليوم 15 من هذا الشهر عيد الفطير اللي بعديه اللي هو مرتبط بعيد الفصح. لكن بعد كده نشوف في عدد 9 يقول: وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم متى جئتم إلى الأرض التي أنا أعطيكم وحصدتم حصيد تأتون بحزمة أول حصيدكم إلى الكاهن ويرددها. وده عيد الحصاد والبكورة، وهذا هو عيد القيامة. لكن بعد عيد البكورة جه عيد الأسابيع. عيد الأسابيع ده كم يوم بعد عيد البكورة؟ 50 يوم. نعرفه من فين؟ عيد الأسابيع اسمه في عدد 15 يقول: ثم تحسبون لكم من غد السبت، يعني تزودوا يوم من يوم إتيانكم بحزمة الترديد 7 أسابيع. يبقى 7 × 7 × 7 بكام؟ 49 + 1 يبقى كام؟ 50. انتوا شاطرين قوي في الحساب. يبقى 50 يوم بالضبط بعد، ولازم يجي يوم الحد، يوم الأحد اللي هو أول الأسبوع من غد السبت اللي هو يوم الأحد، وقيامة المسيح كانت إيه برضو؟ يوم الحد في غد السبت، نفس الحكاية. يبقى عندنا 3 أحداث هنا، ولازم كان يحضر لما حضر يوم 50. دي معجزة، ده تتميم لهذه النبوات ولهذه الأعياد اللي احنا شايفينها أعياد لكن كانت لها رموز وتحققت في العهد الجديد. بس هو الحقيقة منتظرين حدث بعديه، بعد حدث 50. إيه هو العيد اللي بعد عيد 50؟
عيد الأبواق.

واحنا منتظرين ايه دلوقتي؟ البوق يبوق ومجيء المسيح، هذا هو الحدث الذي سوف يأتي، وبالتأكيد نحن ننتظر. فيوم الخمسين ده كان حضر يوم الخمسين بحسب النبوات. فاحنا هنا قدام حدث اسمه حدث يوم الخمسين اللي مذكور في أعمال اثنين. كان الجميع بنفس واحدة، مش هعلق على كده، لكن هاجي الحتة اللي بعديها. وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح، وفي الترجمات الريح هو روح، الريح هو روح عاصف، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. أنا نفسي أقول أربع حاجات في لما نخلص الخدمة نكون خدناهم. أول حاجة عن الخمسين وإحنا خدناها، تاني حاجة عن الريح الروح أو هبوب ريح أو عاصفة، تالت حاجة عبارة عن النار في عدد ثلاثة، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، هي مش نار لكن كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم. ورابع حاجة المعمودية نفسها، امتلأ الجميع من الروح القدس. وآخر حاجة الألسنة، ابتدوا يتكلمون بألسنة. طيب خلصنا موضوع الخمسين، ناخد الجزء الثاني اللي هو كان هناك وبغتة، صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة. وهذا كان رمز هبوب ريح في كلمة الله، هبوب الريح الروح، روح الله مذكور من بداية الخليقة، من تكوين واحد. يقول الكتاب في تكوين واحد إن إلوهيم الله في البدء خلق الله، تكوين واحد وعدد واحد، في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وإيه تاني؟ وروح الله يعمل إيه؟ بيرف بيرف. وهنا الكلمة دي على وجه المياه يعني روح الله بيحتضن بيحتضن. الجمال كلمة الله إن روح الله بيجي أول حاجة، روح الله يخلق أمورا جديدة. روح الله يجي والأرض كانت خاربة خالية وظلمة، ثلاث حاجات بتدينا المشهد، مشهد الموت اللي موجود في الأرض، لكن هناك مشهد حياة، روح الله يرف. وهذا بيخلينا ننظر إلى الحياة. إذا كان هناك مشهد موت، مشهد موت يتمثل في ثلاثة أشياء. أول حاجة خراب. خراب يعني إيه؟ يعني حاجة خاربة، يعني حاجة غير منظمة. وتاني حاجة خالية يعني فاضية. وتالت حاجة ظلمة يعني مليانة موت، ما فيهاش أي منظر ولا قدرة على إن أنت تشوف حاجة. أنا بقول النهاردة روح الله الذي قد جاء بغتة من السماء في صوت كما من هبوب ريح عاصفة، هذا ما زال يعمل هذا العمل، إنه ينظم ويجعل ترتيب في الأمور. والخلاء والإحساس بالفراغ في الحياة، إن من يستطيع أن يملأ الحياة بمعنى الحياة هو روح الله خالية. ثالث حاجة ظلمة. ظلمة ده بيدينا مشهد سلطان الظلمة، رئيس سلطان الهواء الذي يعمل في أبناء الظلمة. الظلمة بيدينا لمنظر عدو الخير الذي يعطي ظلاما في المشهد. لكن أحبائي إن روح الله يأتي ليرف على وجه المياه، ليعطي حياة، ليغير شكل والمشهد في البداية. شفتوا كمان في مشهد مماثل في حزقيال 37. الحقيقة النهاردة الصبح وأنا بستعد للخدمة وأقول يا رب اديني كلمة من عندك، ووراني المشهد ده، مشهد في حزقيال 37، مشهد مليان برضو موت زي ما كلنا عارفينه، مشهد مليان

مليان عظام مالها يابسة، مش يعني مش بس في موت لكن في تحلل للجسد وفي فناء وفي خراب وفي خلاء وفي ظلام. لكن جه روح الرب أخذ حزقيال ونزله في الحتة دي وقال له، وده طبعا كان نبوة عن شعب إسرائيل لكن احنا ممكن ناخده برضو لينا كشعب الرب. أمرني وقال هذه البقعة هي يابسة جدا، كل حاجة بعيدة عن الرب الحياة يابسة، يابسة ملهاش أي، ما فيهاش حياة، يبست. تعرف لما حاجة ملهاش ما فيش مية فيها، ما الرب هو عشان إن عطش أحد فليقبل إلي ودي له مية، يابسة. قال لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ يا سيد أنت تعلم. تنبأ على هذه العظام بالكلمة الله قال لها أيتها العظام اليابسة، زي ما الرب كان روح الله يرف. فقال الرب ليكن نور فكان نور. اسمعي كلمة الله، هكذا قال السيد الرب هانذا أدخل فيكم إيه؟ روحا فتحيون. في حزقيال 36 بيقول وهذه الكلمات وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدا في داخلكم. مش بس يدخل روح فتحيا لكن أضع عليكم، أحط إحساس بدل ما العظام هذه ما فيهاش أي إحساس، أضع عصبا وأكسيكم لحما، لحما بيدي إلى القوة والاستطاع القدرة على السلوك، وأبسط عليكم جلدا يكون شكلكم، أحول منظر الخراب والدمار والرماد أحوله لمنظر جميل الجلد، وأجعل فيكم روحا فيحصل إحياء حياة وتعلمون أني أنا الرب. هنا هذا المنظر العظام اليابسة جدا والمائتة جدا، لكن تقاربت هذه العظام كل واحد وتجمعت مع بعضها والرب حط عليها عصب ولحم وكساها بجلد وقال لها هلما يروح من الأرياح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا. فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم. شكله إيه بقى العظام اللي كانت يابسة جدا؟ حصل لها إيه؟ بيت إيه؟ جيش ماله؟ عظيم. مش عظيم بس، يلا العدد في حزقيال 37 وعدد 10، جيش عظيم جدا جدا. مبارك اسم الرب. هو اللي يقدر يعمل كده، روح الله الذي يستطيع أن يحول الخراب إلى جمال. احتياجنا شديد إلى روح الله. ما هو دوا الشركة الطبيعة الإلهية مع الروح القدس، شركتنا زي ما قال الرسول يوحنا، أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع إيه؟ ابنه، وأيضا مع الروح القدس، وهذه هي شركة الطبيعة الإلهية. هذه هي شركة الطبيعة الإلهية بتخليني أعمل إيه؟ بتخليني أهرب. مصلي الفساد اللي موجود في العالم، الفساد اللي موجود في العالم وأنا فاسد بيحصل فيه إيه؟ انجذاب، مش كده؟ بيحصل انجذاب. لكن الطبيعة الجديدة، شركة الطبيعة، شركة الروح القدس تجعلني أني أهرب، لا أقبل الفساد. مش هي دي طبيعتي الطبيعية، لا، أنا بحب الفساد، أنا كله خراب، أنا كل فراغ بيحاول أنه يمتلئ بأمور العالم، لكن الله يستطيع أن يملأنا بروحه ويعطينا هذه الشركة فنهرب من الفساد الذي في العالم. مش أول حاجة عن يوم الخمسين، تاني حاجة عن الإيه؟ عن الريح، مش كده؟ تالت حاجة عن إيه؟ الألسنة النار. هل النار شفناها من حتى من العهد القديم؟ شفناها في العهد القديم أول مرة شفنا النار. حد فاكر شفها فين في النار؟ يلا مع بعض أنتوا ساعدوني. موسى في العلايقة، شكرا. وقبليها ذبيحة هابيل لما جات النار وقبلت. طبعا دي رضا الله، ده حضور الله. النار ما كانتش بتيجي علشان، لا، كانت مشهد أيضا لنار الذبيحة التي قبلت، ذبيحة المسيح التي قبلت، لكن أيضا هي حضور الله ووجود الله. الريح مع النار بيعمل إيه؟ قوة، مش كده؟ لما يكون في نيران

احنا كل بنصلي ونقول يا رب خلي الريح تعمل ايه، تهد شوية عشان النار بتزيد مع الرياح. واحنا مش بنقول كده مع روح الله، لكن بقول يا رب تعالى، تعالى بالنار وتعالى بالريح ايضا، تعالى بالقوة وتعالى بالتنقية لحياتي. أحبائي إن الروح القدس الماكث فيكم، الحال فيكم، إن الروح القدس لا يأتي إلينا ويتركنا، لكنه حال فينا وهو ماكث معنا ليرشدنا إلى كل الحق، ليقودنا في البرية. إنه ليلا ونهارا لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا. هل نتأكد من هذا الوعد؟ إن روح الله يقودنا يشددنا. يا روح الله شددني، زي ما مريم كده قالت، يعني كيف يكون هذا؟ قال لها إيه الملاك؟ قال لها الروح القدس يعمل إيه؟ يحل، وقوة العلي تعمل إيه؟ تظللك. أحبائي إن الله يستطيع أن يظللك، يشددك، يقويك، يقودك في البرية. ثق في عمل الروح، ثق في إرشاد الروح القدس لك. لكن أقول أيضا الألسنة، وابتدوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. على طول جه في بالي في ألسنة كانت في بابل، بس ما أبعد الفرق بين الألسنة اللي هي في بابل والألسنة التي هي في يوم الخمسين. في بابل فرق، في يوم الخمسين عمل إيه؟ جمع. كانت قضاء، كانت قضاء. يعني مين اللي عمل البلبلة؟ هو الرب، هو الرب اللي عمل البلبلة. ليه؟ لأنهم قالوا نعمل برج ونستقل عن الله، ويبقى كل واحد ليه اسم. ده تمجيد، تمجيد الذات. والله يأتي بالقضاء على هذا العمل. فمن بلبل الألسنة ليوقف هذا العمل هو الرب، واللي برضو نزل الألسنة ليجمع هو الرب. الرب واحد، لكن هذا في القضاء وهذا للبركة. عايز تكون في أي حتة، عايز تكون في حتة اللي فيها تمجيد الذات، اعرف انه في قضاء من الرب على هذا. لذلك دعية اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب على وجه الأرض. شكرا. هذا هو قضاء الله، لكن هنا في بركة الله. عايز تكون في أي حتة؟ إن الألسنة التي جاءت ربما كانت لا نعرف عنها الكثير. هل هي ألسنة ما كانش حد فاهمها؟ لا، الحقيقة زي ما سمعنا إن كانوا الكل كان مستعجب، ده اللغة بيكلمني باللغة بتاعتي وهو جليلي ما يعرفش اللغة بتاعتي، طب إزاي بيكلمني؟ فاللغة كانت مفهومة بالنسبة لهم، وكانت اللغة التي يتكلم بها الروح القدس ما كانتش عبارة عن عظة، لأنهم كانوا بيقولوا أن هذا الكلام كان يتكلم بإيه؟ بعظائم الله. فهذا يمجدني، كان بيتكلم عن عظمة الله، الله كان يتعظم في هذا المشهد. لكن أقول أخيرا، بعدما قلنا عن الأربع حاجات، عن الخمسين وعن الريح وعن النار وعن الألسنة، لكن أقول لي ولك، ما هو الذي يمنع أو يوقف أو يطفئ، أو أقول ما هو الذي يحزن روح الله داخلي وداخلك؟ إن روح القدس هو ساكن فينا، وهناك زي ما سمعنا إن في سكنة، إن آمنتم ختمتم بروح الموعد. فكل إنسان قد آمن قد قبل الروح القدس جواه. الروح القدس موجود ساكن جواك، ومعمودية الروح القدس أنت قد في بقي ليك انتماء، صبغة، زي ما قال الرب يسوع لكم صبغة التي تصطبغون بها. هي الاعتماد هو صبغة، إن يبقى ليك انتماء للمسيح، انتماء للمسيح. لكن أيضا هناك أيضا الملء بروح القدس. السكنة بيحصل مرة لما ولادة من جديد، بتأمنتم ختمتم بروح الموت، وهذا يأتي بنا إلى الانتماء إلى المسيح وانتماء إلى الجسد.
ويبقى في شكل جديد ويبقى في سلوك جديد. الروح القدس موجود بيقودني بيخليني أسلك بروح، بيخلي في اهتمام للروح، بيئن جوايا، بيوصل الصلاة، بيوصل اللي ربنا عايزه مني ليا. طب أنا إزاي أتمتع بكل ده؟ عايز أتمتع بكل ده، ما أعمل حاجتين: لا تطفئ روح الله ولا تحزن روح الله. لأن لو حزنت روح الله، روح الله هينكمش، مش هيبقى شغال، هموجود جواك بس الجسد هيبقى شغال. وأعمال الجسد إيه؟ ظاهرة. ما أنا لسه في الجسد، هو روح الله جه والطبيعة الجديدة جت وأنا لسه لا، أنا لسه في الجسد. طيب نشوف موضوع عدم إحزان روح الله. ما تحزنش روح الله وما تطفيش روح الله، بل أعمل حاجة ثالثة أمرنا بيها الرب، قال لنا إيه؟ امتلؤوا بالروح. امتلؤوا بالروح. الامتلاء متكرر، الامتلاء يومي، الامتلاء نحتاجه. التلاميذ كانوا بعد ما أتى الروح القدس في يوم 50 بعد شوية وكانوا يمتلئون من الروح القدس. عمل كان متكرر في حياتهم. خلونا مع بعض ناخد شهدين وبعد كده هنختم بنعمة الرب. الموجود فيه لا تطفئوا روح الله في تسالونيك الأولى 5:19. تسالونيك الأولى 5:19: لا تطفئوا الروح. لكن جت هي عبارة عن آية لوحديها بس، صوروا آية من أصغر الآيات: لا تطفئوا الروح. لكن لو نشوف قبليها واللي بعديها نشوف إن نطلب إليكم أيها الإخوة انظروا الذين بلا ترتيب، شجعوا، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، كونوا جميعا اتبعوا الخير بعضكم لبعض والجميع. طب لو ما عملتش كده بعمل ايه؟ بطفي الروح. يعني ايه اطفي الروح؟ لما بيبقى في خطيه، لما بيبقى في انشقاق، لما بيبقى في غير ترتيب، لما يبقى في عدم محبه للاخرين، لما يكون ما فيش شكر في حياتنا، لان قبلها اشكروا في كل شيء لان هذه هي مشيئه الله في المسيح يسوع من جهتكم. لكن الجزء الثاني اللي بيتكلم عن لا تحزنوا روح الله موجودة في أفسس 4:30. أفسس 4:30 بيقول هذه الكلمات: ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. وقبلها على طول يقول لنا الحاجات اللي بتعمل إن هي تحزن روح الله: الغضب، كذب، نحن ما نتكلمش الصدق مع بعض، ان ابليس ياخد مكان ويخرب بسلوك غير، ليس سلوك بحسب الروح. الكلمه، كلماتنا، تصور الكلمات، بيقول الكتاب: لا تخرج كلمه رديئه من افواهكم. عايز روح الله يشتغل، قلل من الكلمات أو ما تطلعش الكلمات الردية من فمي، بل كل ما هو صالح للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعي. روح الله يشتغل، روح الله يهيص، روح الله يفرح، روح الله يملاني. ولا تسكروا بالخمر. هم افتكوهم سكارة لما امتلأوا بروح القدس، مش كده؟ افتكوهم سكارة. لكن هنا بيقول: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلابة، بل اعملوا ايه؟ ما معنى الامتلاء بالروح؟ لا أعرفها بالحتة اللي قبليها: ولا تسكروا بالخمر. الخمر بيسود على الإنسان، الإنسان بيبقى ماشي under influence، مش كده؟ يا سلام، يا حلاوة المؤمن اللي بيبقى under influence of what؟ روح القدس. مش حسب الجسد خالص، ده مش ماشي حسب العالم خالص، مش ماشي بحسب حسابات الدنيا، لكن ماشي بحسابات تانية، والحسابات دي مسيطرة عليه، فهي اللي بتقوده. امتلؤوا بالروح. أمين.

بعد تحذير الملاك أخذ يوسف مريم والطفل يسوع وفر معهما إلى مصر، فعاشوا لاجئين إلى أن مات الملك القاسي هيرودس. فلما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. وبذلك تحققت نبوءة قديمة أخرى أعلنها الرب: من مصر دعوت ابني. لذلك رجع يوسف ومريم ويسوع إلى الناصرة حيث نشأ يسوع مع إخوته وأخواته غير الأشقاء. كان يسوع يشبه الأطفال الآخرين من أوجه عديدة، فقد كان يأكل وينام ويلعب ويدرس ويتعلم حرفة، ولكنه كان مختلفا عنهم من أوجه عديدة أخرى، فهو لم يكن أنانيا، وكان يكرم أباه وأمه، ولم يكن يكذب، وكان مرضيا دائما عند أبيه السماوي، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطى. كان يسوع وما يزال الطفل الكامل الوحيد في التاريخ، والكمال لا يعني أنه لم يصب يوما بجرح في ركبته أو أنه لم تظهر بثور عليه، بل المقصود هو أنه كان يملك طبيعة كاملة، إذ كان قدوسا وصالحا تماما، كما أنه كان كاملا في القدرة والحكمة. ولكن قبل أن يصير في رحم مريم فرض على نفسه حدودا معينة لكي يعيش إنسانا بين الناس. وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. عندما كان يسوع ابن 12 سنة سافر وأبواه من الناصرة إلى أورشليم للاحتفال بعيد الذبيحة السنوي عيد الفصح. وفيما كان رفاقه يستكشفون المدينة الكبيرة، بقي يسوع طوال الأسبوع مع المعلمين في ساحة الهيكل يستمع إليهم ويطرح الأسئلة عليهم، وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته. الهيكل هو مكان حرق الحملان على المذبح عن خطايا الشعب، وقد فهم الصبي يسوع ما عجز القادة الدينيون عن فهمه، فقد جاء لتقديم الحمل الأخير. ثلاثون سنة قضت منذ ولادة يسوع في بيت لحم، وقد مات أغسطس قيصر، وكان ابنه بالتبني طباريوس قيصر يحكم الإمبراطورية الرومانية آنذاك، وكان هيرودس أنتباس حاكما على الجليل، وبيلاطس البنطي حاكما على اليهودية، وكان هناك نبي جديد يكرز في فلسطين. في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي قائلا: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطقة من جلد، وكان طعامه جرادا